تقر وسوف تعلمون.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله، وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم، وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم

0: قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم في أهليهم وما ولوا. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرائر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد

أسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.

قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم

إليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما

الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور.

الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون

ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون

ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط،

كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون

تسرفوا إنه لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا

لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى

الله. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت

لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرى

تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين

خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار،

الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

لنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون

رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا،

يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجاب

من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين

مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين

آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون

يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا

طَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون

ذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.

سنين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق.

صادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين.

ملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون. لا

إنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.

فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.

استكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون

الغافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون.

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

انظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا

الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين.

ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم

الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين

مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.

عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين.

يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.

كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع

هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين. أولم

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ويذرهم في طغيانهم يعمهون.

الله ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون

يسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به.

أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم

يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

أن ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.

الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.

تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

ما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء

وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه

فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم

عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور

دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آدم

بهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين

يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200،

الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.

قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.

تَظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا،

فبينهم إنه عزيز حكيم. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ.

ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض،

0: المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. الإسلام والرياضة.

0: ما كل هذا الصراخ؟
1: لما؟ لقد ظهرت نتيجة الامتحانات.
0: اللهم اجعلها خيرا يا رب. ما نتيجتك؟ أخبرني.
1: لقد نجحت يا والدي، بل وحصلت على المركز الثاني.
0: مبارك يا بني، بارك الله فيك وفي جهدك وتعبك، ألف مبارك.
1: بارك الله بك يا والدي، شكرا.
0: سوف تفرح والدتك كثيرا حين تعلم بالخبر. إنها عند جدك تزوره، سوف أتصل بها الآن. وألف مبارك يا أدهم، ألف مبارك. أرأيت من زرع حصد؟
1: الحمد لله رب العالمين، فإن تعبي لم يذهب هباء.
0: طبعا يا أدهم، فإن الله تعالى قد وعد كل عامل مخلص بأن يحصد ثواب عمله، فقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى.
1: الحمد لله، ولكن هل ستشتري لي ما طلبته منك؟
0: الجهاز الإلكتروني؟ إن شاء الله، ولكن لابد أن نتحدث قليلا بشأنه.
1: تفضل يا والدي.
0: اسمع يا أدهم.
1: نعم.
0: إن أحدا لا ينكر قيمة وأهمية تلك الألعاب الإلكترونية، ولكن على الجانب الآخر لا يستطيع أحد أن ينكر أيضا ضرورة توجيه هذه الألعاب فيما يعود بالنفع على مستخدميها جسديا وعصبيا ونفسيا وعلميا، حتى لا تعود بالضرر عليهم في ذاتهم أو في مستقبلهم.
1: كيف ذلك يا أبي؟ إنها مجرد لعبة إلكترونية تستخدم فيها أرقى وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.
0: أعلم ذلك، ولكن ما أقصده أن تلك الألعاب تتضمن في أحيان كثيرة أمورا محرمة ومسيئة وضارة، خصوصا بالنسبة للأطفال الذين هم في عمر أخيك سامي، لذلك أردت التحدث معك.
1: أرجو التفصيل أكثر.
0: هناك الكثير يا ولدي من تلك الألعاب تشجع الشباب على العنف، فقد أكدت الدراسات الاجتماعية الصادرة حديثا أن إدمان الأطفال على مشاهدة وممارسة هذه الألعاب يولد فيهم العدوانية وحب العنف والمغامرات وإيذاء الآخرين، وهذه آفة لابد للآباء والأمهات أن يمنعوها.
1: هذا أمر محق فعلا، وقد لاحظته عند بعض الأطفال للأسف.
0: وهناك أيضا التأخر الدراسي، إذ إن الذين يمارسون هذه الألعاب لساعات طويلة يتكاسلون عن أداء واجباتهم المدرسية ومراجعة دروسهم اليومية. كذلك فإن سهرهم من أجلها يؤدي إلى التأخر في النوم، فيذهبون إلى المدرسة وهم مرهقون وكسالى، بالإضافة إلى تفكيرهم المستمر في هذه الألعاب أثناء يومهم الدراسي، وكل هذا يؤدي إلى تأخرهم دراسيا.
1: لا تقلق يا أبي، فهذا الأمر لا يمكن أن أسمح له بالحدوث، ولكن أريد أن أسألك، هل صحيح أن هذه الألعاب قد تسبب الانطوائية كما قرأت في بعض المجلات؟
0: ليس في كل الأحوال، ولكن قد ينتج عن جلوس اللاعبين أمام هذه الألعاب لمدة طويلة عدم رغبتهم في مجالسة الآخرين، والكسل والخمول وقلة الحركة، مما يؤدي إلى عدم مشاركتهم في المناسبات الاجتماعية والعائلية، ومنها عدم مشاركتهم عوائلهم في تناول الوجبات الغذائية أو النزهات العائلية أو غيرها.
1: ولكن ما السبب؟ إنها مجرد لعبة.
0: السبب هو كما أثبتت معظم الدراسات الحديثة أن الإكثار من استخدام تلك الألعاب يصيب اللاعب بالإدمان.
1: الإدمان؟
0: نعم، بحيث يصبح الشخص مدمنا على تلك الأجهزة الإلكترونية، ولهذا عدة أسباب. أول هذه الأسباب هو عامل الإثارة، فهذه الألعاب تبلغ القمة والغاية في الرسوم والألوان وسعة الخيال وقمة المغامرة.
1: هذا أمر أعترف لك به، إنها إثارة وحماسة لا توصف.
0: ثانيا وجود عنصر المنافسة، وهذا يكاد يكون في جميع اللعب، إذ هو عنصرها الأساس وعامل الجذب فيها، فاللاعب يعيش دور المسابقة والمنافسة بكل حواسه.
1: وأعتقد أيضا أن إيحاء اللعبة بالواقعية له دور أيضا، خصوصا مع تقدم التكنولوجيا إلى درجة تأخذ اللاعب من واقعه الحقيقي إلى واقعها الخيالي، حتى لا يشعر في أحيان كثيرة بمن معه أو حوله.
0: تماما، أحسنت. ولا تنس أيضا عدم وجود البديل، إذ ما زالت مجتمعاتنا غير قادرة على

0: محاكاه هذه الصناعه، وبالتالي لا يجد الشاب او اللاعب بديلا يسد مسد هذه الالعاب. كل هذه اسباب تؤدي الى وجود نتائج سلبيه لا يجب ان تتواجد في مجتمع مسلم.
1: ولكن يا ابي، هذه كلها اسباب يمكن احتواؤها، فلا تؤدي الى الادمان.
0: صحيح، هذا ممكن، ولكن هناك ايضا محاذير اخرى وانا احدثك عنها حتى اذا اشترينا هذه اللعبه تكون على علم بها، خصوصا مع اخيك سامي.
1: اعلم يا ابي، وسوف انتبه عليه ان شاء الله.

0: اسمع يا آدم، هذه الألعاب الإلكترونية قد تؤدي أحيانا إلى سرعة الغضب، وهي من الأخلاق التي حذر منها الإسلام، فقد أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب. فقد جاء أحد الصحابة وقال له: أوصني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب.
1: أعلم يا أبي، ولكن صدقني إن التنافس الشديد بين اللاعبين وأحيانا بين اللاعب وحده والمقابل له في اللعبة يؤدي إلى سرعة الغضب،
0: ولذلك أتحدث إليك، فأنا أريدك أن تسيطر على اللعبة لا أن تسيطر اللعبة عليه.
1: أعدك بألا تكون سببا لغضبك يا والدي.
0: وكذلك أريدك أن تحسن تنظيم الوقت، لأن هذه الألعاب تشتمل على ضياع كبير للوقت، فترى اللاعب يجلس أمامها ما يزيد عن 5 ساعات يوميا، فتؤخر الصلوات عن وقتها وقد تضيع، ويترك كثير من الواجبات والمهمات.
1: 5 ساعات؟ إن صديقي ناجي ظل يلعب مرة لمدة 12 ساعة.
0: أرأيت؟ إذن أين نحن مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أننا سنسأل عن عمرنا فيما أفنيناه؟
1: هذا أمر ملاحظ للجميع، وأنا أصلا لا أحبذه ولا أرضى به.
0: أنا أعلم أن تلك الألعاب أصبحت من وسائل التسلية والترفيه التي انتشرت وأصبحت تتطور يوما بعد يوم، ولكن ما أقوله إنه لابد من مراعاة الرؤية الإسلامية التربوية لتوجيه اللاعبين حتى يتقوا سلبياتها.
1: وأنا موافق يا أبي على كل ما تقول.
0: اسمع جيدا لتلك النصائح إذن، وحافظ على تطبيقها، وخصوصا إذا ما شاركك أخوك سامي في اللعب.
1: سأفعل يا أبي.
0: أولا، احرص على أن تكون تلك الألعاب تتناسب وقيمنا وعاداتنا الإسلامية.
1: ثانيا،
0: أن تذكر نفسك وأخاك في بداية كل لعبة بالتأكيد على أهمية الصلاة في وقتها، وطاعة الوالدين، وعدم الاقتراب من الشاشة، والجلوس جلسة صحية، وأن يكون اللعب في أوقات الفراغ.
1: وماذا أيضاً؟
0: أيضاً أن تقرأ جيداً ما يكتب على كل لعبة تشتريها من تعريف بها وبأهدافها ومحتوياتها، حتى لا تشتريها ثم تفاجأ بأنها تتضمن ما لا يرضى عنه الله تعالى.
1: هذا أيضا أمر سهل.
0: أخيرا، أريدك أن تعلم جيدا أن الجلوس الطويل أمام هذه الألعاب له أضرار صحية كبيرة وواضحة، فلقد قرأت بالأمس مقالا في الصحيفة مقتبسا عن مجلة غربية، فيه أن الجلوس أمام شاشات الألعاب لفترات طويلة يؤدي إلى أضرار صحية بالغة.
1: أعلم يا أبي، وأولها الإصابة بانحناء الظهر نتيجة الجلوس على هيئة واحدة لساعات عديدة يومية.
0: تماما. وثانيها ضعف البصر نتيجة للتعرض للإشعاعات الضارة، وأيضا التأثيرات الضارة على الدماغ بسبب الإشعاعات الصادرة من أجهزة التلفاز.
1: أعدك يا أبي أني سوف أراعي كل ما قلته لي أثناء اللعب، سواء كنت وحيدا أو كان أخي معي.
0: أنا واثق من هذا، ولكني أردت فقط أن أذكرك حتى تكون على قدر المسؤولية.
1: وأنا كذلك إن شاء الله.
0: إذن غدا عند الصباح ننزل سويا ونشتري تلك اللعبة.
1: شكرا لك يا أبي.
2: استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

أبدا. الله عوني، الله عوني، الله عوني وحصني في الخطوب، فلا أرجو سواه لكشف الضر معتمدا. أدعوني

أدعوك يا عالم الأسرار يا أملي، الذنب أسقمني

هدى والجسم مني بعبء الوزر متزر والدمع من مقلتي خدي قد فصدا وقد رجوتك يا مولى الأنام وقد رجوتك يا مولى الأنام أغث عبدا ذليلا أغث عبدا ذليلا

قادا يرجو القبول يرجو القبول وحسن الظن يصحبه فافتح له واجزه بالخير ما قصدك.

كرما إني قصدتك يا مقصود جد كرما بالعفو عني بالعفو عني

وما وهبت أحمد كربا قط ما بعدك طيب فؤادك طيب فؤادي طيب فؤادي وامنحني بمكرمة واجعل قيادي بعقد الشكر منعقدا وصل ربي صلاة منك دائمة وصل ربي صلاة منك دائمة على الحبيب الذي أبدى لنا الرشد محمد صفوة الأعيان من مضر محمد صفوة الأعيان من مضر والآل والصحب والأتباع والشهداء وكل عبد ينادي وكل عبد ينادي.

ونهاري. كم سر يخفيه صدري، ما غيرك يعرف أسراري.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. سمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام.
0: عندما قدم ياسر والد عمار من اليمن مع أخويه الحارث ومالك إلى مكة ليبحثوا عن أخ لهم فقدوه منذ سنوات، ومن ذلك الوقت وهم يطوفون في البلدان بحثا عنه، فانتهى بهم المطاف في أرض مكة فبحثوا عنه فلم يجدوه، فعاد الحارث ومالك، وأما ياسر فلم يعد لأنه آثر البقاء في مكة. فحالف ياسر أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي، فأحبه الرجل من أعماق قلبه لما رأى منه من نبل الخصال وكريم الفعال، فزوجه من أمة له تدعى سمية بنت خباط.
1: ولما تزوج ياسر من سمية أنجبت له غلاما مباركا ألا وهو عمار بن ياسر رضي الله عنهم جميعا، ويومها أعتقه أبو حذيفة وحرره من العبودية. ثم مات أبو حذيفة وإذا بشمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة العربية. سمع عمار عن تلك الرسالة المحمدية وعن صاحبها عليه الصلاة والسلام، فانفتح قلبه لنداء الإيمان وذهب إلى دار الأرقم وأقدامه تسابق الريح وكأنه يسابق الزمن. فما إن وصل ورأى النبي وسمع منه حتى كاد يطير من شدة الفرح، فما كان منه إلا أن بسط يده للحبيب وقال بقلبه ولسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
0: وعاد عمار إلى أبويه يريد أن يأخذ بأيديهما إلى جنة الدنيا، وما أن رآهما عمار حتى عرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن، وإذا بتلك القلوب النقية الطاهرة تنفتح وتبتهج بسماع كلام الله. وما هي إلا ساعات معدودة حتى طار خبر إسلامهم إلى بني مخزوم، فاستشاطوا غضبا وصبوا على آل ياسر أشد صنوف العذاب، فكانوا إذا حميت الظهيرة يأخذونهم إلى بطحاء مكة ويلبسونهم دروع الحديد ويمنعون عنهم الماء ويتركونهم في الشمس المحرقة ويصبون عليهم من جحيم العذاب ألوانا، حتى إذا بلغ منهم الجهد مبلغا أعادوا معهم الكرة في اليوم الذي يليه.

0: كل يوم، إنه الصراع الدائم بين الإيمان والكفر. نحن على موعد مع أول شهيدة في الإسلام، مع المرأة الطاهرة التي خلد التاريخ ذكرها وأعلى الإسلام قدرها ومنزلتها. إنها سمية التي بشرها الحبيب بالجنة، ويا لها من بشرى يستعذب العذاب من أجلها. فتعالوا معنا لنفتح الصفحة التي تحكي لنا قصة صبرها، لتكون تسلية لنا في زمن الغربة الثاني الذي نعيشه الآن. هي بطلة قصتنا التي لم يكن لها ذكر في مكة كلها، لأنها كانت لا يتعدى شأنها إلا القيام على خدمة سيدها أبي حذيفة ابن المغيرة. لكنها لم تكن تعلم أن الكون كله سيذكر اسمها بعد ذلك بكل فخر واعتزاز، وأنها ستكون أول شهيدة في الإسلام، وأنها ستكون من أهل الجنة ببشارة تخرج من فم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى.
1: وكان من عادة العرب أنه إذا دخل رجل غريب إلى أي بلدة واستقر بها، فلا بد أن يحالف سيدا من سادات القوم ليمنعه من أذى الناس، وليستطيع أن يعيش حياة هادئة مطمئنة في ذلك المكان. فحالف ياسر أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي، فأحبه الرجل من أعماق قلبه لما رأى منه من نبل الخصال وكريم الفعال ونفاسة المروءة، وأراد أن يتقرب منه أكثر من ذلك، فقام بتزويجه من أمة له تدعى سمية بنت خباط.

نحن نتعايش من خلال تلك السطور مع قصة الصبر على البلاء، إنها قصة تتكرر كل

0: سمية بطلة قصتنا التي لم يكن لها ذكر في مكة كلها، لأنها كانت لا يتعدى شأنها إلا القيام على خدمة سيدها أبي حذيفة، لكنها لم تكن تعلم أن الكون كله سيذكر اسمها بعد ذلك بكل فخر واعتزاز، لأنها ستكون أول شهيدة في الإسلام، وأنها ستكون من أهل الجنة ببشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم على موعد مع حياة جديدة، بل إن صح القول مع مولد جديد. في تلك الساعات يسمع عمار عن تلك الرسالة المحمدية وعن صاحبها الذي جاء بها، فانفتح قلبه لنداء الإيمان. ذهب إلى دار الأرقم وأقدامه تسابق الريح وكأنه يسابق الزمن. نعم، إن هذا الدين هو طوق النجاة للبشرية كلها، فما كان منه إلا أن بسط يده للحبيب ونطق الشهادتين:
1: يا الله، إنها جنة الدنيا وجنة الآخرة. حين عاد عمار إلى أبويه وما أن رآهما حتى عرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن، وإذا بتلك القلوب ترق إلى هذا الدين الجديد. إنها قلوب نقية طاهرة تتفتح وتبتهج بسماع كلام الله، وإذا بياسر وسمية يشعران بالنور يغمرهما فينطقان بالشهادة.

0: نحن مع أول شهيدة في الإسلام، تلكم المرأة الطاهرة التي خلد التاريخ ذكرها وأعلى الإسلام قدرها ومنزلتها. إنها سمية بنت خباط التي بشرها الحبيب بالجنة. لقد بزغت شمس الإسلام على أرض الجزيرة بعد قرون طويلة عاشتها البشرية في ظلمات الشرك والجاهلية، وإذا بها تشرق نورا وهدى ولتخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى أنوار التوحيد والإيمان، ولتنقلهم من البؤس والشقاء إلى سعادة الدنيا والآخرة، إلى جنة الدنيا التي تثمر لهم بعد ذلك جنة الآخرة.
1: وكان هذا شأن كل من أظهر إسلامه بمكة، ولكن درجات العذاب كانت تتفاوت فيما بينهم، فما كان منهم إلا أن صبروا واحتسبوا ذلك كله عند الله. وكانت سمية أول من أظهرت إسلامها واستعذبت العذاب في سبيل الله، فقد كانت في طليعة المؤمنات الصادقات السابقات إلى الإسلام، فنالت السبق وفازت بالبشارة العظمى الجنة. عذبت في سبيل الله وصبرت على الأذى في ذات الله، وكانت من المبايعات الخيرات الفاضلات رحمها الله. وعن عبد الله قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فألبسهم المشركون أدراع الحديد وصفدوهم تحت الشمس الحارقة، وما فيهم أحد إلا وقد طاوعهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه للولدان يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد.
0: وظل المشركون يعذبون سمية وزوجها ياسر وابنها عمار رضي الله عنهم، وإذا بالحبيب محمد يمر عليهم ويقول لهم: أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كان أبو جهل الفاسق يغري بهم الرجال من قريش، فإن سمع برجل قد أسلم له شرف ومنع أنبه وأخزاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك لتسفه رأيك، لنضعن شرفك. وإن كان تاجرا قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به، لعنه الله وقبحه. وظلت الصحابية الكريمة سمية تتحمل العذاب وتصبر على أداء أبي جهل صبر الأبطال، فلم تصبأ ولم تهن عزيمتها أو يضعف إيمانها الذي رفعها إلى مستوى الخالدات من النساء، بل الأوليات في لائحة الصابرات لتكون أول شهيدة في الإسلام، وذلك عندما تعرض لها الهالك أبو جهل عليه من الله ما يستحقه، فطعنها طعنة قاتلة. قال مجاهد: أول شهيدة في أول الإسلام كانت أم عمار سمية، ولقد طعنها أبو جهل طعنة قاتلة بحربة، وقد استشهدت في السنة السابعة قبل الهجرة رضي الله عنها وأرضاها. ويكفيها فخرا وعزا أنها أم أول من بنى مسجدا يصلى فيه. عليك رحمة الله وبركاته يا أم عمار.
2: وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

لك الحمد يا موجب الشكر والثناء، لك الحمد يا موجب الشكر والثناء، لك الفضل، لك الفضل يا

المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق.

اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب أذنبناه استعبدناه أو جهلناه، ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا إليه. اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يدعو إلى الكفر ويطيل الفكر ويورث الفقر ويجلب العسر ويصد عن الخير ويهتك الستر ويمنع اليسر. لا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأراضين ورب العرش.

0: وأطيعوا الله. يقول الله سبحانه وتعالى في الذكر الحكيم في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول تبارك وتعالى في سورة آل عمران: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقول جل وعلا في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول عز وجل في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول جل جلاله في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
1: ويقول رب العزة في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم.
0: إخوة الإيمان، إن هذه آيات قرآنية من لدن عليم حكيم ترشدنا إلى فضيلة كبرى من شأنها أن تغير الأحوال وتبدل الأمور وتقربنا من الله سبحانه وتعالى، وهي من أرفع العبادات وأقربها من الخيرات وأوصلها بالكمالات، وهي من علامات المؤمنين الصادقين، ألا وهي الدعاء.
2: والدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له، وهو لسان الافتقار بشرح الاضطرار، وله معنيان: الأول دعاء العبادة، والآخر دعاء المسألة. ودعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه، وأما دعاء العبادة فهو الذي يتضمن الثناء على الله بما هو أهله ويكون مصحوبا بالخوف والرجاء.
1: والدعاء في القرآن الكريم يراد به هذا تارة وهذا تارة أخرى، فالعبد يدعو للنفع أو دفع الضر دعاء المسألة، ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة. ومهما يكن فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بإخفاء الدعاء في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ذلك لأن في إخفائه فوائد عدة، منها أنه أعظم إيمانا لعلم صاحبه أن الله يسمع الدعاء الخفي، وأنه أعظم في الأدب والتعظيم، وأبلغ في التضرع والخشوع والإخلاص، ودليل على قرب الداعي من مولاه القريب منه.
0: وقد أشار النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى هذا المعنى بعينه في الحديث الصحيح عندما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر، فقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلبه غافل له.
1: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا فإن الدعاء يرد القضاء. وعن أنس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
2: وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت لصفوان بن عبد الله بن صفوان لما قدم عليها من الشام وكان متزوجا أم الدرداء: أتريد الحج هذا العام؟ قال: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة

0: المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل.
1: إخوة الإيمان، ها هي أحاديث الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تدعونا دعوة صريحة واضحة إلى التقرب إلى الله تعالى وإلى ذكره وعبادته بالدعاء، لا سيما وأن أبواب السماء تفتح للدعاء ليستجيب الله للداعي أو ليدخره له، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: ولا بد أخي المستمع من الإشارة إلى أن للدعاء آدابا عليك أن تقوم بها لتكون من مستجابي الدعاء، وهي أن تترصد لدعائك الأوقات الشريفة كيوم عرفة ورمضان والجمعة ووقت السحر من ساعات الليل، وأن تغتنم الأحوال الشريفة كحال الزحف وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند إفطار الصائم وحالة السجود وفي حال السفر، وأن تدعو مستقبلا القبلة مع خفض الصوت بين المخافتة والجهر، وألا تتكلف السجع، وأن تخلص في الدعاء ويكون ثلاثا، كما ينبغي لك ألا تستبطئ الإجابة، وأن تلح في الدعاء بتضرع وخشوع ورهبة ورغبة، وأن تجزم الدعاء وتوقن الإجابة.
0: ومن آداب الدعاء أيضا أن تفتتحه وتختتمه بذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا كله أن تتوب من كل الذنوب وتقبل على الله عز وجل بهمة عالية، وأن تتحرى أكل الحلال.
2: أقوال وآثار.
1: عن الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
2: قال بعض الصحابة في معنى قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي لا ترفع صوتك في دعائك فتذكر ذنوبك فتعير بها.
0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى أنه رأى سائلا يسأل الناس يوم عرفة فقال: يا عاجز، في هذا اليوم يسأل غير الله عز وجل؟
2: قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم في نفسه، أي من التقصير، فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون.

عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت وأوجزت. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء فأخبره به، وهو: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

غنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مضلة.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا يا رب العالمين.

أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يعرب عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات. الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان الشراكة الاستراتيجية بمشاريع تنموية جديدة. الحكومة تواصل سلسلة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية. وزير الأوقاف يؤكد أهمية العمل وفق خطة متكاملة لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمان.

0: من العناوين إلى التفاصيل من عمان. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في قصر الحسينية المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط دوبرافكا شويتس. وأعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات لا سيما الأمنية والاقتصادية، مؤكدا أهمية جهود الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده خلال العام الحالي، والذي يهدف للبناء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتعميق التعاون في مجالات حيوية. كما استقبل رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها خصوصا في الجوانب الاقتصادية والتنموية. كما جرى عرض التحضيرات المتعلقة بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي والتأكيد على أهميته في فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز الأردن بالشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مثمنا دوره في الجهود التنموية في المملكة وفي مقدمتها الدعم الذي قدمه لمشروع الناقل الوطني للمياه. هذا وشهدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان توقيع 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 135 مليون يورو ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. الزميل رامي الرشيق يسلط الضوء على هذه الاتفاقيات.
1: تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجال تنمية رأس المال البشري ودعم اللاجئين وأمن الحدود، وتشمل الاتفاقيات على 30 مليون يورو لتنمية رأس المال البشري مع التركيز على التعليم الشامل والتعليم والتدريب التقني والمهني والحماية الاجتماعية والمشاركة الديمقراطية خصوصا للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تتضمن 80 مليون يورو لحماية ودعم اللاجئين بهدف ضمان سبل عيش كريمة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين من خلال المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية وتنمية المهارات، بما يشمل دعم العودة الطوعية والكريمة والمستدامة إلى سوريا. كما وتشمل الاتفاقيات أيضا على 25 مليون يورو للإدارة المتكاملة للحدود والأمن الداخلي لتعزيز قدرات الأردن في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والتهديدات السبرانية مع تعزيز حقوق الإنسان. يذكر أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعت في كانون الثاني 2025 تركز على السلام والأمن والتنمية المستدامة عبر 5 محاور تشمل تنمية رأس المال البشري والهجرة ودعم اللاجئين والأمن والمنعة الاقتصادية والعلاقات السياسية. وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم 3 مليارات يورو للأردن للفترة من 2025 وحتى 2027 تشمل منحا واستثمارات وقروضا ميسرة لمعالجة التحديات المشتركة.
0: كما استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط دوبرافكا شويتس. وبحث الصفدي وشويتس سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود تحقيق الأمن والاستقرار. إلى التفاصيل.
2: خلال اللقاء استعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وسوتسي المستجدات المتعلقة بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المزمع عقده في المملكة قبل نهاية العام الحالي والتحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الذي تستضيفه المملكة خلال شهر حزيران المقبل. وبحث الصفدي وسوتسي التطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. أكد الصفدي ضرورة التوصل إلى حل بين الولايات المتحدة وإيران يعيد الأمن والاستقرار في المنطقة على الأسس التي تضمن معالجة كل أسباب التوتر سابقا. كما بحث الأوضاع في لبنان، حيث أكد الصفدي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. كما بحث الجانبان التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الصفدي ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وإدخال المساعدات الكافية والمستدامة دون عوائق، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة بما يشمل الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في سوريا، وأكد الصفدي وسوتشي أهمية استقرار سوريا وأمنها ودعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء. وبحث الصفدي وسوتشي التعاون في ضمان استمرار الدعم الدولي للاجئين السوريين من أجل تلبية احتياجاتهم، إضافة إلى التعاون في إيجاد الظروف التي تتيح عودتهم الطوعية إلى وطنهم. وثمن الصفدي الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة، وأكد الصفدي وسوتشي استمرار العمل على تطوير الشراكة الأردنية الأوروبية وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: واصلت الحكومة سلسلة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية بلقاء عقده وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وعدد من الوزراء في رئاسة الوزراء مع رئيس وأعضاء كتلة حزب الأمة النيابية برئاسة النائب صالح العرموطي. وأكد المصري خلال اللقاء أن أبرز مرتكزات المشروع الجديد تم التوصل إليها عبر نقاشات مستفيضة شملت أعضاء في مجلس النواب وجهات معنية، مما يجسد انفتاح الحكومة على الأفكار والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة. وقال أن مسودة مشروع القانون جاءت استجابة لمخرجات لجنة التحديث السياسي وتطوير الإدارة المحلية كاستحقاق ديمقراطي أساسي تحضيرا للانتخابات البلدية المقبلة بالإضافة لمسارات التحديث الاقتصادي والإداري. وأكد المصري أن الحكومة حريصة على المقترحات التي تطرح خلال اللقاءات والحوارات، مؤكدا أن هذه الحوارات تسهم في بلورة مسودة ناضجة تحقق التوازن بين الصلاحيات والرقابة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء، مؤكدا ألا صلاحيات للمجالس البلدية دون رقابة. دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايل أعضاء البعثات المرافقة للحجاج الأردنيين إلى العمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم. جاء ذلك خلال لقائه أعضاء البعثات الإدارية والإرشادية والطبية والإعلامية المشاركة في موسم الحج، مبينا أن أولى قوافل الحجاج ستنطلق يوم الأربعاء المقبل. وأضافنا الوزارة عدت خطة متكاملة تشمل مختلف الجوانب التنظيمية والصحية والإرشادية لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمان. وقال وزير الأوقاف:
3: إحنا طالعين لخدمة الحجاج، هاي القاعدة الأساسية اللي دعونا ننطلق منها. معنا 8000 حاج أردني، معنا عرب 48 4500، والبعثات الإدارية تصل ل 500 تقريبا، يعني 13000 حاج أردني معنا أخواننا عرب 48 في هذه الرحلة المباركة. المنطلق تبعنا إحنا جميع البعثات، المنطلق تبعنا هو خدمة حجاج بيت الله الحرام. القضية الأساسية اللي أيضا قضية ثانية اسمحوا لي أتحدث فيها، إنه إحنا ترى جميعا سفراء لبلدنا في السعودية في موسم الحج، سفراء لهذا البلد الطيب المبارك في هذا المؤتمر السنوي العالمي الذي يجتمع فيه الناس من كل أصقاع الأرض، والسفير دائما بده يحكي الصورة طيبة عن بلدي.
0: وننتقل إلى الشأن اللبناني، حيث قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن لبنان وإسرائيل سيجريان محادثات يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل في واشنطن. في هذه الأثناء نفذ الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على عدة بلدات جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني إن الغارات التدميرية استهدفت بشكل مكثف قرى في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف وتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب. وإلى آخر تطورات الأزمة الإيرانية، حيث قالت وسائل إعلامية نقلا عن مسؤول أمريكي كبير إن الجيش الأمريكي نفذ هجمات على ميناء قشم الإيراني ومدينة بندر عباس. وأضافت الشبكة نقلا عن المسؤول أن هذه الهجمات لا تعني نهاية وقف إطلاق النار مع إيران. من جهتها أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة ميناب جنوب البلاد.

إلى جانب ذوي انفجارات متجددة في مدينة بندر عباس عقب تفعيل الدفاعات الجوية في طهران. كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف البحرية لثلاث مدمرات أمريكية بالقرب من مضيق هرمز دون تقديم تفاصيل إضافية. وعودة إلى محلياتنا، حيث أعلنت دائرة الجمارك الأردنية وبناء على موافقة مجلس الوزراء تمديد العمل بقرار تخفيض الغرامات الجمركية والضريبة المترتبة على المكلفين في القضايا الجمركية المكتشفة قبل الأول من كانون الثاني لعام 2025 وفق نسب التخفيض النافذة بالمرحلة الثانية من 40% و75%، وذلك حتى تاريخ 30 أيلول العام الحالي، بهدف تمكين المكلفين من تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل المباشرة بالإجراءات القانونية. ويأتي القرار في إطار التسهيل على المواطنين والمكلفين وإتاحة الفرصة أمامهم لمعالجة أوضاعهم المالية وتسوية الذمم المستحقة وفق الأطر القانونية المعمول بها قبل مباشرة الدائرة في تطبيق إجراءات بيع العقارات المحجوزة بالمزاد العلني، بما ينسجم مع نهج الحكومة في تعزيز المرونة وتخفيف الأعباء المالية. وأكدت دائرة الجمارك استمرارها في تقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين والمكلفين، داعية المعنيين للاستفادة من فترة التمديد لتسوية أوضاعهم المالية وتجنب الإجراءات القانونية اللاحقة. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق ودافئا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها: سمو ولي العهد يعرب عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات. الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان الشراكة الاستراتيجية بمشاريع تنموية جديدة. الحكومة تواصل سلسلة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية. وزير الأوقاف يؤكد أهمية العمل وفق خطة متكاملة لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمان. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، منير القرالي ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين عمر الكركي ورعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: إنما ولد الناس لكي ينجحوا لا لكي يفشلوا.
1: وطاقة النجاح متوفرة في الجميع، وإنما البعض يستثمرها فينجح والبعض الآخر يهملها فيفشل.
0: وقد يرى الناجحون أن حظهم هو سبب نجاحهم،
1: أما الفاشلون فيرون أن فشلهم بسبب حظهم.

0: ليس هناك موقف أكثر ضررا لمن ينشد النجاح من أن يضع ثقته في الحظ من غير أن يعمل له. فالعالم يسير ضمن قانون العلة والمعلول والسبب والمسبب، وسنة الله سبحانه وتعالى التي لا تقبل التغيير والتبديل لا تقوم على أساس الحظوظ بل على أساس العمل. يقول تعالى في محكم تنزيله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، صدق الله العظيم. ويقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، صدق الله العظيم.
1: لو نظرنا إلى الأعمال الخالدة والإنجازات العظيمة فإننا نجد أثر الجهد والاجتهاد ولا نجد أثر الحظ. فهل الحظ هو الذي أعطى إديسون مصباحه الكهربائي مثلا؟
2: أو أن الحظ هو الذي كشف لابن سينا الدورة الدموية في جسم الإنسان؟ وهل اعتمد ستيفنز على الحظ في صنع الآلة البخارية؟ وهل كشف الحظ لإسحاق نيوتن قانون الجاذبية؟
1: بل إن الحظ هو وليد التعب وبذل الجهد والعزم والحزم والصبر.
2: والإنسان لم يخلق لكي يجلس منتظرا حظا سعيدا، بل خلق لكي يكد ويعمل ويصنع مصيره.

0: إن الحظ كما يقول أحد الحكماء يختبئ في الساعات والأيام والأعمال، ينتظر العين الباصرة والبصيرة النافذة والأذن السامعة واليد العاملة، بالإضافة إلى أنه ينتظر العمل الشاق وتجرع المحن والسهر والتعب، فبالصبر تدرك الحظوظ.
1: كان أحد الحكماء يخاطب مرة تلاميذه فقال:
0: لقد أدركت أنه كلما اجتهدت كان لي قدر كبير من الحظ، فالاهتمام والجد يجلبان الحظ فعلا وليس العكس.
2: فالحظ فعلا هو حليف الحرفي والعامل والساعي والكادح والمبادر والنشيط، إنه يمشي معك إذا مشيت، وإذا جلست في كسل جلس معك.
1: يقول بوردمان:
0: ازرع عملا واحصد عادة، وازرع عادة واحصد حظا، وازرع حظا واحصد سيادة.
2: من الخطأ جدا الاعتقاد بأن ثمة أناسا يولدون محظوظين وآخرين يولدون سيئ الحظ، تماما كما يولد البعض كبار الجسم والآخرون صغار الجسم.
1: ربما يمكن تفسير الحظ أحيانا بالجهد والفكر، تماما كما يمكن تفسير سوء الحظ بغياب هاتين الخاصيتين.
2: ومن ينجح هو من يستحق النجاح بمجمل مزاياه، ومن ينتهي إلى الإخفاق هو من يستحق الإخفاق، إنه يستحقه لأنه اعتمد على الحظ أكثر مما اعتمد على نفسه.
1: لنتأمل للحظة الشاب الذي ينطلق من المبدأ القائل إن مفتاحا سحريا للنجاح سيحمل إليه على طبق من فضة، إنه في حالة يرثى لها، يرفض بعناد العروض المغرية أو الفرص السانحة الصغيرة معتبرا إياها غير مناسبة،
2: وتراه يرجو أن يهبط إليه الحظ من السماء ويمنحه المركز الذي يتوافق مع الرأي الرفيع الذي يكونه عن نفسه، بحيث إن الآخرين يتعبون في النهاية من مد يد المساعدة إليه.
1: ولكثرة ما يتملق الحظ فإن هذا الشاب يضيع كل المناسبات والفرص الحسنة.
2: أما موقف من يود حقيقة أن ينجح فيختلف كثيرا، إن مثل هذا الرجل أبعد ما يكون عن فكرة الحظ، إنه يتقبل كل الفرص التي تسنح له مهما تكن هزيلة، مما يبدو له أنها يمكن أن تقوده بعيدا إلى الأمام، وتراه يعلم أن الحظ هو ما يخلقه بالعمل، وإذا أخفق تعلم كيف يحسن التدبير في المستقبل،
1: وعندما يصبح ناضجا سينجح.

0: إن الفرق بين الناجح والفاشل عزيزي المستمع ليس في أن الناجح يجد نفسه في النور والفاشل يجد نفسه في الظلام، فكلاهما قد يجد نفسه في غرفة مظلمة، لكن الناجح بدل أن يلعن الظلام يشعل شمعة، بينما الفاشل يكتفي بالجلوس في زاوية الغرفة ويلعن الظلام. إن النجاح مغامرة عمل يحصل صاحبها في النهاية على شهادة النجاح، تماما كما يحصل المتسابق في السباحة على شهادة التفوق بعد أن يكون قد اجتاز العقبات الواحدة تلو الأخرى.
1: غالبا ما نجد الناجحين يبدأون من الصفر، وليس بينهم من هو ناجح بالوراثة، وإنما بالجهد والعمل والإقدام والمبادرة، ولذلك فإن صفات الناجحين مشتركة بالضرورة.
2: صحيح أن هناك أشخاصا يولدون في ظروف خاصة من حيث المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي مما يوفر لهم فرصا جيدة للنجاح، إلا أن ذلك لا يعني أن النجاح يصبح واجبا لهم وحراما على غيرهم.
1: فكم من أشخاص فشلوا بالرغم من الظروف المؤاتية،
2: وكم من أشخاص نجحوا بالرغم من الظروف المعاكسة.
1: إذن لم يبقى إلا أن ننشد النجاح عبر قواعده الثابتة وقوانينه الطبيعية.
2: ومن الخطأ حقا أن تنتظر لإحراز النجاح وقوع المعجزات من دون أن تتحرك لها، ليس لأنها لن تأتي بهذا الشكل فحسب، بل لأنك حينما تنتظر المعجزة من دون حركة تنتظرها أن تأتي كبيرة، فلا تهتم بالأمور الصغيرة التي تشكل الخطوات الطبيعية للنجاح.
1: والذي ينتظر المعجزات تجول في خاطره أحلام خيالية كالسراب في صحراء، ومن يبقى منتظرا للحظ الحسن بلا عمل سيصاب بخيبة الأمل، ولذلك فلا يجوز الاعتماد على الحظ والانتظار لمعجزاته التي لا تأتي إلا في قصص الأطفال.
0: وأنت يا عزيزي إذا أردت النجاح فارفض الاعتماد على الآمال الكاذبة ولا تنتظر نزول النجاح عليك بلا عمل، والحظ هو نصيب من يبدأ بالعمل، والمحظوظون إنما يسيرون في الحياة وفقا لنظرة تختلف عن نظرة معظم الناس، فهم يحضرون للفرص المؤاتية وينمون في أنفسهم عادات تفيدهم في اقتناص تلك الفرص مثل المبادرة والشجاعة والمثابرة. وبإمكان أي كان أن يعزز فرص نجاحه من خلال تبني عادات الناجحين تلك.
1: وإلى الغد حيث نلتقي مجددا مع حلقة من برنامج تعلم كيف تنجح.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة قاع المدينة إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: الأعزاء مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قاع المدينة. ونتوقف بشوق وعشق في عمان حيث ذاكرة الورق وروح المكان، في شارع الملك حسين حيث تتقاطع الخطوات اليومية مع ظلال الذاكرة، وحيث للكلمة مقامها الراسخ والثابت منذ القدم. تعاقبت مكتبات صنعت الوعي ورافقت تحولات المدينة، مكتبة المحتسب والمكتبة العربية والدار العربية للتوزيع والمكتبة الوطنية ومكتبة الطليعة، أسماء لم تكن لافتات على أبواب بل محطات للمعرفة وأمكنة أنطقت المكان. وكان للمكتبات التي أنطقت المكان حضور واضح في صناعة وتكريس الوعي، وفتحت للكتاب دروبا طويلة في قلب عمان. ومن بين هذه الأسماء تتشكل حكاية شارع آمن بالورق وجعل من الكتاب ذاكرة حية للمدينة. في المدينة التي عرفت الحكاية باكرا لم تكن المكتبات محال لبيع الكتب فحسب، بل مزارات صغيرة للمعرفة ومحطات للوعي وأضرحة صغيرة للكلمة تختزن في زواياها أصوات العابرين وأحلام القراء. وعلى امتداد شارع الملك حسين تشكلت خريطة ثقافية كاملة، كان الكتاب فيها بوصلة، وكانت المكتبات خير شاهد على تحولات الفكر والمدنية وشهودا صامتين على تغيرات المدينة ووعيها الجمعي. تبدأ الحكاية من القدس من باب العامود تحديدا، حيث تأسست مكتبة المحتسب عام 1949 على يد محمد موسى المحتسب. كان رجلا بسيطا أميا كما ذكر ابنه نبيل المحتسب، لكنه كان يمتلك بصيرة ثاقبة ومشاعر صادقة بالإيمان بالثقافة. عمل سابقا في بيع الصحف في يافا، فاختلط بالخبر والعنوان وتعلم أن للورق سطوة وللحبر أثرا لا يمحى، وآمن بأن القراءة قد توصل القارئ إلى بر الأمان وأن الكتاب يشكل ويحفظ تاريخ المدينة. وفي عام 1963 انتقلت مكتبة المحتسب إلى عمان واستقرت في شارع الملك حسين لتتحول إلى منارة ثقافية تستورد الكتب من بيروت ومصر وتعرض على رفوفها كل ما تنوعت به المعرفة، الروايات والسياسة والتاريخ والفكر وكتب الحياة اليومية. لم تكن المكتبة مجرد تجارة بل فعل إيمان بالثقافة ورسالة حملها رجل لم يقرأ، لكنه آمن بأن القراءة تنقذ وأن الكتاب قادر على حفظ ذاكرة المكان وصناعة التاريخ. وبجوارها قامت المكتبة العربية لصاحبها خنفر، والتي تشير المصادر إلى أنها تأسست في خمسينيات القرن الماضي، جمعت بين بيع الكتب والقرطاسية وكانت مقصدا للطلبة والقراء، تؤدي دورا مكملا في مشهد ثقافي بدأ يتشكل بثبات في وسط البلد، حيث كان الطالب والموظف والعاشق للمعرفة يجدون في المكان حاجتهم اليومية من الورق والقلم والفكرة. وفي إحدى الدخلات القريبة وبجوار مطعم القدس ولدت الوكالة العربية للتوزيع والنشر التي أسسها سفيان أبو طوق، ومع مرور الوقت تغير اسمها إلى المكتبة الأهلية التي تولى إدارتها أبناؤه، واستمروا في استيراد الكتب من لبنان ومصر وسوريا وتوزيعها على المكتبات والأكشاك. هناك لم يكن الكتاب سلعة فحسب، بل حلقة وصل بين عواصم الثقافة وشوارع المدينة، وبين دور النشر والقراء، وبين الفكرة وطريقها إلى الناس، وعلى الجهة المقابلة من الشارع وعلى مقربة من درج الكلحة. تأسست المكتبة الوطنية في ستينيات القرن الماضي، كانت تبيع الكتب والقرطاسية وتؤدي دورا ثقافيا مهما في حياة الطلبة والمثقفين قبل أن تغلق أبوابها لاحقا وتغيب عن المشهد، تارك خلفها فراغا وحنينا وذكرى لمكان كان يوما جزءا أصيلا من النبض الثقافي للشارع. أما الجهة الأخرى من الشارع وفي دخلة مطعم جبري التي تعرف باسم شارع بيت سيرة، فقد تأسست مكتبة الطليعة على يد أحمد أبو حسين الذي شاركه أبناؤه العمل فيها. تميزت المكتبة ببيع كتب السياسة والفكر والتاريخ والروايات، لكنها لم تكن كونها مكانا لبيع الكتب فقط، بل تحولت إلى مجلس للمعرفة وملتقى للوعي، وفي ثناياها دارت الحوارات وتجاورت الأسئلة، وكانت وما زالت مقصدا للصحفيين الأردنيين، وقد مر بها رؤساء وزارات ووزراء وكتاب من الأردن ومختلف أقطار الوطن العربي، فاختلط الرسمي بالثقافي واليومي بالوطني، وكانت الكلمة لها حضور

طرحها الدائم. ومع مرور الزمن غدت مكتبة الطليعة علامة فارقة في المشهد الثقافي ومعلما تاريخيا راسخا في ذاكرة عمان، يشهد على زمن كان فيه الكتاب نافذة للحوار والكلمة فعل للحضور، وما تزال المكتبة قائمة حتى اليوم تقاوم تغيرات الزمن وتحفظ للشارع روحه وللمدينة ذاكرتها. هكذا لم يكن شارع الملك حسين مجرد شارع، بل ممرا للمعرفة وذاكرة مفتوحة لمدينة صاغها الورق كما صاغتها الحجارة. مكتبات لم تبع الكتب فقط، بل باعت الوعي وربطت عمان بالقدس وبيروت والقاهرة ودمشق. وفي زمن تتراجع فيه الورق المكتوب وطغيان وسائل التواصل المختلفة، تبقى هذه المكتبات شاهدا حيا على عصر آمن بأن الكلمة قادرة على أن تحفظ المكان وأن تصنع التاريخ.

بين شوارعها التي أحبت القراءة وهدوء الكتابة قبل أن يزحمها ضجيج المدن. ولدت أسماء لم تكن مجرد مكتبات بل علامات في الذاكرة. وكالة التوزيع الأردنية، مكتبة العلماء، مكتبة التوفيق، مكتبة الاستقلال، مكتبة البسطامي، مكتبة جبل طارق، مكتبة عزيزية، ودار الشروق. أمكنة صنعت علاقة للمدينة بالكتاب وعلمتها كيف تحفظ تاريخها بين الغلاف والغلاف. وكالة التوزيع الأردنية على ما كان يعرف بطلوع الحايك، بداية الصعود إلى جبل عمان لصاحبها رجاء العيسى القادم من يافا، حاملا معه خبرة الصحافة وذاكرة الوطن المفقود. كان رئيس تحرير جريدة فلسطين، ثم أصبح أول نقيب للصحفيين الأردنيين عام 1953. لم تكن الوكالة مكتب توزيع فقط، بل شريانا ثقافيا تمر منه المجلات العربية الكبرى مثل روز اليوسف، صباح الخير، آخر ساعة، الموعد، الشبكة، والصحف كالأهرام والأخبار، ثم الكتب قبل أن تصل إلى الأكشاك والبيوت. مكتبة العلماء في شارع الأمير محمد كانت نافذة عمان على العالم. قدمت الكتب السياحية والخرائط عن الأردن بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية وغيرها، إلى جانب الكتب العربية والأجنبية، فصارت مقصد السياح ومرجع الباحثين عن المدينة بلغات متعددة. مكتبة التوفيق على الجهة المقابلة لمكتبة العلماء كانت مكتبة صغيرة في المساحة كبيرة الأثر، باعت الكتب والمجلات، وكانت محطة عابرة لكنها ثابتة في الذاكرة، تشبه الأماكن التي لا ترفع صوتها لكنها تبقى. مكتبة الاستقلال في شارع الأمير محمد لصاحبها حسن رشيد خلف طبيشات، كانت مكتبة لبيع القرطاسية، وكانت واسعة تحتوي على مختلف الأنواع الفاخرة من الأقلام والدفاتر. وقد زودت الوزارات والمؤسسات الرسمية بما يلزمها من القرطاسية. كانت مكتبة واسعة ومنظمة، حملت ملامح البلد في زمن التأسيس قبل أن تغلق أبوابها لاحقا وتنتقل إلى الصويفية في عمان. مكتبة البسطامي في شارع الملك فيصل لصاحبها سري البسطامي مقابل مكتبة عزيزية مباشرة، عرفت ببيع المجلات الأجنبية وكانت دليل السياح، إلى جانب بيع الصحف الأردنية وتوزيعها على المؤسسات الحكومية. ولاحقا أغلقت أبوابها وبقي اسمها شاهدا على زمن مفتوح على العالم. مكتبة جبل طارق ظهرت في ستينيات القرن الماضي بجانب مكتبة عزيزية في شارع فيصل، وكان لها بابا جانبيا في دخلة مطعم هاشم، وكانت تبيع الكتب والمجلات والصحف والقرطاسية وتقدم خدمات التصوير قبل أن تغلق أبوابها بهدوء. مكتبة عزيزية لصاحبها محمد عزيزية في شارع فيصل، ولم تكن مجرد محل قرطاسية بل متجرا كبيرا وضخما يفيض بالأقلام والدفاتر والأوراق، ويخدم الطلاب والدوائر والناس العاديين، وما زالت تعمل حتى يومنا هذا كذاكرة يومية للمدينة. دار الشروق تأسست في ثمانينيات القرن الماضي في شارع الملك حسين لصاحبها فتحي البس، وكانت تستورد الكتب من لبنان وسوريا ومصر، كتبا فكرية وسياسية والروايات وكتب التاريخ المتنوعة، فكانت نافذة مفتوحة على الثقافة والفكر، يتسابق القراء إليها لشراء الجديد من الكتب، وما زالت نوافذها مشرعة حتى يومنا هذا وثابتة كثبات القارئ الأول. وهكذا لم تكن هذه المكتبات محال لبيع الورق فقط، بل كانت أعمارا صغيرة وتعيش بين الرفوف، بعضها ما زال يفتح بابه كل صباح وبعضها أغلقه وترك المفتاح في خزينة الذاكرة. في عمان
لم يكن الكتاب غريبا عن الشارع ولا القارئ عابرا، كانا يتلاقيان كما تتلاقى المدينة مع نفسها. وما دام هناك من يتذكر فإن هذه الأمكنة لا تغلق، بل تتحول إلى حكايات تقرأ بصوت منخفض كلما مررنا من هناك.

مجددا تحية لكل مستمعينا أيضا في شارع الملك طلال، حيث تتقاطع الخطوات مع الذاكرة. يقوم سوق المكتبات بمحاذاة الجامع الحسيني الكبير، كأن المعرفة هنا تستظل بالمكان المقدس وتدخل إليه من دخلة سوق السكر، حيث تختلط رائحة الورق بأصوات العابرين إلى السوق القديمة والتي تمتزج بلحن شعبي مع أصوات الباعة. لم يكن موقعه مصادفة، فالقرب من الجامع جعل السوق فضاء للعلم والتأمل معا، ومقصدا للطلبة والباحثين وأهل الفكر. تأسس سوق المكتبات في سبعينيات القرن الماضي، حين كانت عمان تعيد تشكيل وعيها الثقافي، فاختارت أن تجعل الكتاب في قلب المدينة لا على هامشها. هنا لا تباع الكتب فقط، بل يتم تداول الأفكار وتهمس الأسئلة القديمة في آذان العابرين، وتفتح أبواب المعرفة لكل من يقصدها. مكتبات المسيرة، دار الفكر، دار الثقافة، دار عمار، المكتب الإسلامي، مكتبة الرسالة، شكلت معا نسيجا ثقافيا نادرا. كانت رفوفها عامرة بالكتب الدينية والتاريخية والروحية، وكتب القانون التي قصدها الطلبة والقضاء والمحامون، حتى بدأ السوق كأنه جامعة مفتوحة بلا أسوار. وإلى جانب هذه المكتبات، حضرت مكتبة العرب كجزء من المشهد اليومي للسوق، تبيع الكتب والقرطاسية، وكانت تقدم خدماتها للطلبة والموظفين وأهل الحي، مؤكدة أن المعرفة ليست شأنا نخبويا فقط، بل حاجة حياتية تشترى بدفتر وقلم كما تقتنى بكتاب. في هذا المكان للكتاب هيبة وللورق رائحة تشبه الطمأنينة. كان الداخل إلى السوق يشعر كأنه يعبر من ضجيج الشارع إلى سكينة الفكر.

ومن الصخب اليومي إلى عمق المعنى. وعلى ذات الشارع غير بعيد عن السوق وقفت المكتبة الأموية شاهدا مبكرا على شغف عمان بالكتاب الجاد، مكتبة جمعت بين الفكر والدين واحتضنت الكتب النادرة والمراجع المهمة، وكانت مقصدا لطلبة العلم والباحثين، وقد أغلقت أبوابها لاحقا، لكن أثرها بقي محفورا في ذاكرة المكان وفي سيرة شارع يعرف قيمة ما فقد. ومن شارع الملك طلال ننحرف قليلا نحو سقف السيل، حيث تقف مكتبة دنديس على ناصية الشارع ولا تزال تعمل حتى اليوم، مكتبة متخصصة في الكتب الدينية، هادئة كزاوية صلاة، ثابتة كعقيدة، تؤمن أن الاستمرار فعل إيمان لا مجرد تجارة. في شارع الهاشمي كان الكتاب وجه آخر أقرب إلى الناس وأوسع أثرا، هنا قامت مكتبة أمانة عمان، المكتبة الحكومية التي تأسست لتكون بيتا عاما للقراءة. باشتراك بسيط كان القارئ يستعير كتابه ويغادر مطمئنا أن المعرفة حق متاح للجميع. كانت معلما ثقافيا حقيقيا، وواحدة من العلامات التي أكدت أن المدينة ترعى الكتاب كما ترعى شوارعها. وفي الشارع ذاته وعلى الجهة المقابلة لمكتبة الأمانة هناك وقفت واجهات أخرى للثقافة تتوزع الذاكرة على معالم بقيت شاهدة على زمن القراءة، مكتبة الشباب التي أسسها شرارة إخوان في أربعينيات القرن الماضي، مكتبة ومطبعة في آن واحد جمعت بين الكلمة المطبوعة وصوت المطبعة، ولا تزال تعمل حتى اليوم شاهدة على زمن كانت فيه المكتبة مصنعا للأفكار. وبالقرب منها كانت مكتبة النجاح تبيع الكتب والقرطاسية وتخدم الطلبة والموظفين وتكمل المشهد اليومي البسيط للمعرفة في حياة الناس.

0: إذن لم يكن وسط البلد في عمان مجرد فضاء للبيع والشراء، بل كان قلب المدينة الثقافي الحي، المكان الذي تتفاعل فيه الكلمة مع الشارع، والصحيفة مع الإنسان، والرصيف مع الذاكرة. بين الأزقة والساحات المفتوحة نشأت حياة وروح مكان في قلب عمان. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: جدد طاقتك. جدد طاقتك.

0: نعود إليك يا دكتور محسن، هل ترى أن التأمل يتعارض مع الإدراك بالنسبة إلى إحداث التوازن الهرموني؟
1: لا أبدا، لأن الأبحاث التي جرت في العقدين الماضيين أثبتت أن الإنسان قادر على التوصل إلى النتيجة ذاتها من خلال التأمل ومن خلال الإدراك أيضا، ولكن بطريقة ترتكز في كلا الحالتين على الإدراك فقط.
2: وهل أدلت نظرية الكوانتا بدلوها في هذه المسألة؟
1: لقد راعت نظرية الكوانتا هذه المسألة، فلاحظت أن الأحداث ذات الطابع المادي في الزمان والمكان كدقات القلب ومستوى إفراز الهرمونات في الجسم يمكن أن نسيطر عليها ببساطة.
2: وكيف يمكن السيطرة عليها؟
1: يمكن السيطرة عليها بمجرد تركيز العقل على الحقيقة التي لا يحدها زمن، لأن الزمن موجود على مستويات عدة وهي تحت تصرف الإنسان في وعيه وإدراكه.
2: ندى، أراك أنت الآن بدأت جلسة في التأمل، لقد أدركنا الوقت وعلينا أن ننتقل إلى موضوع آخر.
0: لا يا بسام، لم أبدأ جلسة التأمل، لكنني أفكر فيما لو بدأ جميع المستمعين الآن جلسات تأمل جماعية، فماذا يحدث؟

0: قد رحلنا بعيدا يا دكتور محسن في موضوع التأمل، فهل لنا أن نتحدث عن الزمن الذي يهمنا كبشر؟
1: فعلا فعلا يا ندى، لقد حلقنا بعيدا، ولكن كان لابد من توضيح الأمور قبل الخوض في بعض التفاصيل.
0: حسنا يا دكتور، فهل ترى أن تنظيم الوقت مهم للإنسان حتى لا يتعرض للضغوط والخوف من مرور الزمن؟
1: طبعا، وهذا شيء أساسي، لأن بعض الناس يعتبرون الزمن سلعة قيمة تمر بسرعة ويجب ألا يفرط فيها، والبعض الآخر يعتبرون أن لديهم من الوقت الكثير، ولذلك يأخذون الأمور بهدوء ودون ضغط أو خوف من مرور الزمن.
0: جميل جميل جدا يا دكتور. والآن أريد أن أوجه سؤالي للإخوة المستمعين، فأرجو أن ينتبهوا إلي قليلا.

0: عزيزي المستمع، هل أنت من الذين يعيشون يومهم تحت ضغط الزمن؟ هل تعاني من مرض القلق الزمني وتجري لاهثا وراءه؟ عزيزي المستمع، فكر قليلا بهذين السؤالين وأجب عليهما بنفسك. والآن لنستمع إلى الدكتور محسن في تحليله لهذين السؤالين.
1: إذا كنت عزيزي المستمع ممن يعانون من الضغط الزمني، فأن جسمك يترجم حالتك بدقات غير منتظمة في القلب واضطراب في عملية الهضم وارتفاع ضغط الدم. وأما القلق الزمني فهو يختلف من شخص لآخر حسب الفروق الفردية بين الناس ونظرتهم للزمن، وهذه النظرة يجب أن تنبع من إدراكهم للتغيير الذي سيخلق لديهم مفهوم الزمن وأهمية تنظيمه.

0: إذا فصلنا بين الإنسان النظامي وبين الأنظمة الاجتماعية أو السياسية، فهل من فوارق بينهما؟
1: إنها جميعها نظام، أي أنها بعكس الفوضى. ومتى التزم الناس بأي نوع من النظام الذي يتم التعارف عليه وإقراره كنظام، فإن الخروج عليه يعتبر مخالفة يحاسب عليها القانون.
2: وهل السلوك النظامي جذور وراثية أم أنه سلوك مكتسب؟
1: أنت تعرف يا بسام أن الإخوة في البيت الواحد يتميزون عن بعضهم البعض في المزاج والتفكير والتصرفات والسلوك، وبعضهم يلتزم بالعادات والتقاليد والنظام العائلي فيكون إنسانا منظما، والبعض الآخر لا يعيرون العادات والتقاليد والنظام العائلي أي اهتمام أو قدر محدد منه فيكون فاسدا وفوضويا.
0: جوابك إذن أن الفوضى والنظام لا يرتبطان بالجذور الوراثية ولا هما مكتسبان.
1: نعم، ولكن قد يكون ذلك وراثيا وقد يكون أيضا مكتسبا، لأن علم الاجتماع لم يحسم الأمر في ذلك حتى الآن.

0: إن تحدثنا عن النظام الاجتماعي فهل له جذور تاريخية أم أنه نشأ اعتباطا؟
1: النظام الاجتماعي يتميز بسلطة مركزية تتمثل قديما برئيس القبيلة أو العشيرة ثم بالرئيس، وطالما أن هناك من ينتسب للقبيلة أو العشيرة أو يتبع الرئيس في بلد فإن على الجميع التقيد بتعليمات الرجل الأول. وعندما انتشرت هذه الظاهرة في سائر المجتمعات القديمة دونت تعليمات الملوك والكهنة على ألواح حجرية فصارت قوانين وأنظمة.
0: وهل بدأ ذلك منذ زمن قديم يا دكتور؟
1: منذ العصر السومري ثم اليوناني والروماني حسب مدونات علماء الأنثروبولوجيا.
2: وإذا انتقلنا إلى نظام الجسد وعلاقته بالعقل، فهل التواصل بينهما أمر ضروري ضمن نظام محدد؟
1: أجل، لأن غياب نظام التواصل والانسجام بين العقل وبين الجسد يؤدي إلى حلول الانفصام بدل الاتصال وتسريع الوصول إلى الشيخوخة وربما في غير موعدها.
2: لكن لماذا يشعر الإنسان أنه منفصل عن سواه؟
1: الشعور بأننا كائنات منفصلة عن بعضنا البعض أحدث فوضى وضجة بيننا وبين ما هو محيط بنا، ولذلك نقدم على خوض الحروب والنزاعات وندمر المحيط الطبيعي حولنا. ومن الطبيعي أن يكون الموت حالة نهائية لهذا الانفصام وهذه الفوضى.
0: في هذه الحالة يا دكتور محسن، ألا يعتبر الموت جزءا من حياتنا؟
1: نعم، ولذلك يخاف الإنسان من الموت، لأن في الموت تغييرا وفوضى جديدة.
2: وكيف تحدث الفوضى الجديدة؟ أي ما تسميته الانفصام يا دكتور؟
1: الانفصام أو الفوضى تحرم الإنسان من قدراته على الانخراط في التجربة الوحدوية، وبالتالي تحرمه من جني ثمرات الحياة السعيدة وآثارها الإيجابي في إبعاد الشيخوخة.
0: في مقولتك هذه يا دكتور محسن أدخلت الخوف كعنصر جديد من عناصر الحياة، لماذا؟
1: الخوف يوقظ العنف ويثيره، والموت جزء من الحياة الكونية وليس غياب هذه الحياة، فلماذا نخاف الموت وندمر وحدويتنا مع الآخرين ونتنكر لها؟
2: أعتقد يا دكتور محسن أن الخوف من الموت كالخوف من الشيخوخة تماما، وبما أننا نريد أن نظل شبابا في الجسد والعقل علينا أن نبعد شبح الخوف عن أنفسنا.
0: وحتى يكون لنا ذلك يجب أن نرتاح قليلا.
2: والآن إلى اللقاء مع أحلى أمنياتنا لك عزيزي المستمع بقضاء أحلى الأوقات وأنت دائم الابتسامة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: جدد طاقتك. جدد طاقتك.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بشر. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم حكاية مدينة. كل مدينة تحكي قصة حضارة لا تنسى، وفي كل زاوية منها تكمن أحداث صنعت التاريخ. في حكاية مدينة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاكتشاف أسرار المدن التي كانت وما زالت تحتفظ بين جنباتها بعبق التراث لتبقى في الذاكرة عبر الأزمان. حكاية مدينة، الإعداد والتقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. فاس جوهرة المغرب التي لا تقدر بثمن. في قلب المغرب حيث تتكشف أسرار التاريخ بين جنبات الأزقة العتيقة، تقع مدينة تحمل في طياتها عبق أكثر من 1000 عام من الحضارة. إنها فاس، عاصمة العلم والثقافة ودرة المدن المغربية التي حافظت على بهائها عبر القرون. من مشى في أزقتها الضيقة يشعر وكأنه يعبر بوابة زمنية إلى العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، حيث همسات العلماء لا تزال تتردد في أروقة مساجدها ومدارسها العتيقة. هنا يمتزج عبق التاريخ برائحة الجلود والحناء، وتكتب أجمل القصص عن تراث إنساني، حيث يصمت الزمن ليسمح للحضارة أن تتحدث عن نفسها. في هذه الحلقة سنستكشف معا تاريخ فاس، وسنتعرف على أهم معالمها التاريخية والثقافية التي جعلتها من أهم المدن المغربية ومركزا علميا وفكريا في العالم الإسلامي.

تقع فاس في أقصى شمال المغرب في سهل خصيب تحيط به التلال الخضراء من كل جانب على ارتفاع يبلغ حوالي 400 متر فوق سطح البحر. تمتاز بموقع استراتيجي جعلها ملتقى للطرق التجارية بين الشرق والغرب، وتعتبر ثالث أكبر مدن المغرب بعد الدار البيضاء والعاصمة الرباط، وواحدة من المدن الأربع العتيقة في المغرب التي تشمل مراكش، الرباط، مكناس وفاس. هذه المدن كانت عواصم تاريخية لدول تعاقبت على حكم المغرب، ولذلك تعرف أيضا باسم المدن الإمبراطورية. يتميز مناخ فاس بالاعتدال، حيث تتراوح درجات الحرارة صيفا بين 25 و35 درجة مئوية، وتنخفض شتاء إلى حوالي 5 درجات مئوية، مما يمنحها طقسا مثاليا للعيش والزيارة على مدار العام. أما اسم فاس فيعود إلى روايات تاريخية عديدة، أشهرها أن مؤسس المدينة إدريس الثاني وجد عند حفر أساسات المدينة فأسا فضية كبيرة، فقرر أن يسميها نسبة إلى تلك الفأس. وفي رواية أخرى تذكر أن الاسم مشتق من الكلمة الأمازيغية فاس، والتي تعني الممر، كناية عن موقعها كمعبر للقوافل التجارية، أو من الكلمة اللاتينية فاسيس التي تعني الشعلة أو المنارة، إشارة إلى دورها في نشر العلم. عبر تاريخها الطويل،

الذي يمتد لأكثر من 1200 عام، شهدت فاس عصوراً مزدهرة حافظت خلالها على مكانتها كعاصمة للعلم والثقافة. يعود تاريخ مدينة فاس إلى القرن الثاني الهجري، حيث قام إدريس الأول مؤسس الدولة الإدريسية عام 172 للهجرة ببناء مدينة على الضفة اليمنى لنهر فاس، في بقعة كان يرحل إليها عشرات العائلات العربية من القرويين ليقيموا أول الأحياء في المدينة، والذي عرف باسم عدوة القرويين، كما وفد إليها الأندلسيون الذين أرغموا على الهجرة من الأندلس ليكونوا حي عدوة الأندلسيين. بعد 20 عاماً من وفاة إدريس الأول، أسس ابنه إدريس الثاني مدينة ثانية على الضفة اليسرى من النهر، وقد ازدهرت فاس في عهده وأصبحت عاصمة لدولته. يذكر أن إدريس الثاني لما فرغ من بناء مدينة فاس وفي أول جمعة خطب في الناس، ثم رفع يديه وقال: اللهم إنك تعلم أني ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا رياء ولا سمعة ولا مكابرة، وإنما أردت أن تعبد بها ويتلى بها كتابك وتقام بها حدودك وشرائع دينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق سكانها للخير وأعنهم عليه وأدر عليهم الأرزاق، إنك على كل شيء قدير. فأمن الناس على دعائه فكثرت الخيرات بالمدينة وظهرت بها البركات. في عهد المرابطين توحدت المدينتان وأصبحت في عهد يوسف بن تاشفين مدينة واحدة في شمال المغرب، ومركزاً علمياً وحضارياً لكل شمال إفريقيا، وازدهرت فيها الصناعات التقليدية وانتشرت المدارس. يعتبر عهد المرينيين أزهى مراحل تطور مدينة فاس، إذ قاموا ببناء فاس الجديدة وتحصين المدينة بسور وتخصيصها بمسجد كبير وأحياء سكنية وقصور وحدائق، وأصبحت مركزاً للإشعاع الفكري والروحي في غرب العالم الإسلامي وعاصمة للدولة المرينية، وعرفت ازدهاراً معمارياً وعلمياً غير مسبوق. في عام 1649 أصبحت فاس مركزاً للدولة العلوية في المغرب، وحافظت على مكانتها كعاصمة علمية، وازدهرت فيها الصناعات التقليدية كالدباغة والنسيج والخزف، واستمرت كمركز للتعليم الديني في شمال إفريقيا، وبقيت كذلك إلى فترة الاستعمار الفرنسي الذي بقي في الفترة ما بين 1912 إلى 1956. أما في العصر الحديث فقد اختارت اليونسكو المدينة كأحد مواقع التراث العالمي في عام 1981، كما اختيرت فاس عاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2007، وقد احتفلت المدينة في عام 2008 بمرور 1200 عام على تأسيسها، محتفظة بموقع القلب النابض للحياة الثقافية، وهي اليوم تعد من أهم الوجهات السياحية في المغرب.

تتميز فاس بمعالمها الأثرية كالأسوار والأبواب بأقواسها ونقوشها، وداخل الأسوار تتميز المدينة القديمة بوجود مستشفيات ومساجد ومدارس تعبر عن تطور تقنيات البناء ومهارات الصناع التقليديين والبنائين على مدى أكثر من 12 قرناً من تاريخ المدينة، وهي جميعاً أماكن تستهوي الزوار والسياح. والمميز في المدينة العتيقة أن عرض الأزقة فيها لا يتجاوز المتر ونصف المتر، وهو ما يميز طابعها الحضري الفريد. من أشهر معالم مدينة فاس جامع القرويين الذي بني في منتصف القرن التاسع الميلادي على يد فاطمة الفهرية، حيث كانت تهدف إلى إنشاء مركز يجمع بين العبادة والتعليم، ويقال إنها وهبت كل ما ورثته لبناء الجامع. يتميز جامع القرويين بتصميمه المعماري الفريد الذي يجمع بين الطابع المغربي والأندلسي، وبسقفه الخشبي المنقوش وأعمدته الرخامية وأروقته الواسعة، وتعد مئذنته المربعة الواسعة أقدم منارة مربعة في المغرب العربي. سرعان ما تطور الجامع من مكان للعبادة إلى صرح علمي استقطب طلبة وعلماء من داخل المغرب وخارجه، وتميز بتقديمه التعليم في مجموعة متنوعة من العلوم شملت الفقه والطب والفلك والمنطقة واللغة، مما جعله نموذجاً متكاملاً لمؤسسة تعليمية هي جامعة القرويين قبل ظهور الجامعات الأوروبية. بنيت جامعة القرويين كمؤسسة تعليمية تابعة للجامع، وهي أقدم جامعة في العالم. ساهم وجود مكتبة ضخمة إلى جانب الحلقات الدراسية في تسهيل عملية البحث والاطلاع، فيما وفر الجو المحيط بالجامع بيئة مثالية للتأمل العلمي، وقد تخرج فيها الكثير من العلماء مثل ابن خلدون المؤرخ وعالم الاجتماع الشهير، مؤسس علم الاجتماع الحديث الذي أمضى جزءاً من حياته في فاس ودرس في القرويين، وابن البناء المراكشي عالم الرياضيات والفلك الشهير مؤلف كتاب رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب، وأيضاً العالم الجغرافي الإدريسي ولسان الدين ابن الخطيب الأديب والطبيب الذي ما زال البيت الذي أقام فيه شاهداً على العصر الذهبي. وقد تخرج من جامعة القرويين أيضاً البابا سيلفستر الثاني الذي شغل منصب بابا الفاتيكان من عام 999 إلى عام 2003. لذلك اشتهرت فاس كعاصمة علمية للمغرب، وشكلت على مدى تاريخها مركزاً دينياً وعلمياً في شمال وغرب إفريقيا، حيث تواصل إشعاع جامع وجامعة القرويين إلى منتصف القرن العشرين. كانت مدارس فاس العتيقة بمثابة ملحقات لجامعة القرويين، فمدرسة البعنانية تقع قرب باب بوجلود، وهو أحد مداخل المدينة القديمة المحاطة بالأسوار، وقد تم بناؤها على يد السلطان أبي عنان الفارسي في عام 751 للهجرة. هي تحفة معمارية مذهلة، حيث تتزين أعمدتها وأبوابها بزخارف مغربية وإسلامية، بما في ذلك النقوش والكتابات والزخارف الهندسية على الخشب، وهي لا زالت تحتفظ ببهائها حتى يومنا هذا، مما يجعلها من أكثر المعالم التي تجذب السياح الوافدين إلى مدينة فاس. أما مدرسة العطارين فتعد واحدة من أبرز المعالم الثقافية في مدينة فاس، حيث تعكس براعة العمارة الإسلامية في فترة الدولة المرينية، وتدل على اهتمام تلك المرحلة بالتعليم والمعرفة. شيدت المدرسة في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي لدعم التعليم الديني والقرآني في قلب المدينة العتيقة. تعتبر إحدى أجمل المدارس القديمة، وتتميز بزخارفها البديعة
وأعمدتها الرخامية وسقفها الخشبي المنقوش بنقوش إسلامية دقيقة، مما جعلها تحفة فنية قائمة بذاتها. لم يقتصر دور المدرسة على الجانب المعماري، بل تعداه لتكون مركزاً تعليمياً نشطاً استقطب الطلاب من مختلف الأقاليم. احتضنت المدرسة حلقات علمية مكثفة، وكان طلابها يتلقون تعاليم الفقه والتفسير والحديث والنحو. وقد شكل موقع المدرسة القريب من جامع القرويين نقطة قوة، إذ استفادت من العلاقة الوثيقة مع أكبر مؤسسة علمية آنذاك، وسمح ذلك بتبادل العلماء والكتب والمعرفة بشكل مستمر. استمر تأثير مدرسة العطارين في إثراء الحركة الثقافية في فاس لعدة قرون، ولا تزال المدرسة اليوم مقصداً للزوار والمهتمين بتاريخ التعليم في المغرب، وتشهد جدرانها على مرحلة ذهبية من العطاء الفكري، وبذلك تندرج ضمن المعالم الثقافية في مدينة فاس التي ساهمت في تشكيل هوية المدينة التعليمية والعلمية، وتركت بصمة واضحة في تاريخ الفكر المغربي. أما المكتبات فهي رافد معرفي لا يقل أهمية عن المدارس والجامعات، وقد ساهمت هذه المكتبات في دعم الحركة العلمية داخل فاس، حيث أتاحت للطلاب والعلماء الوصول إلى مصادر متنوعة، وشجعت على التأليف والنسخ، وأسهمت في حفظ الإرث الثقافي الإسلامي. كما كانت تلك المكتبات أماكن نشطة للنقاش والبحث وتبادل الأفكار، مما زاد في حيوية الحركة الفكرية بالمدينة. اعتمدت المكتبات أنظمة دقيقة لضبط إعارة الكتب وتنظيمها، مما يدل على وعي مبكر بأهمية الحفظ والتوثيق العلمي. وإلى اليوم لا تزال مكتبات فاس تحتفظ بمكانتها بوصفها خزائن تراث حقيقي، حيث يجرى حالياً ترميم العديد منها للحفاظ على المخطوطات من التلف وتمكين الباحثين من الاطلاع عليها. ويعكس هذا الجهد الحديث أهمية هذه المؤسسات ضمن المعالم الثقافية في المدينة، ويؤكد أنها ليست مجرد مستودعات للكتب، بل فضاءات حية تربط الأجيال بتاريخها الثقافي والعلمي.

وإذا انتقلنا من دنيا العلم والمعرفة إلى عالم الفن والعمارة، فإن القصور التاريخية في مدينة فاس تشكل مرآة عاكسة لعظمة العمارة الإسلامية المغربية وتطورها عبر العصور. فكل قصر فيها يجسد رمزية معمارية واجتماعية وثقافية تعكس مكانة فاس كمركز للحضارة الإسلامية في الغرب الإسلامي، بما تحمله من إرث معماري وإنساني ممتد يربط الماضي بالحاضر بروح فنية راقية. ومن أشهر تلك القصور قصر البطحاء الذي أنشئ في أواخر القرن التاسع عشر ليكون مقراً صيفياً للسلطان الحسن الأول، ثم استكمل السلطان عبد العزيز بناءه ليعكس التقاليد المعمارية المغربية في أبهى صورها، حيث تمت مراعاة تفاصيل البناء والزخرفة بعناية فائقة. يتكون القصر من فناء مركزي محاط بأجنحة وأروقة تتميز بارتفاع الأسقف وجمال النقوش على الجدران. وقد تحول القصر لاحقاً إلى متحف للفنون التقليدية يضم مجموعة واسعة من التحف والقطع الفنية التي تبرز غنى التراث الفاسي من حرف يدوية وفخار ونسيج وخزف وأسلحة تقليدية. ويعتبر قصر البطحاء اليوم واحداً من أكثر الأماكن الثقافية جذباً للزوار للتعرف على جوانب الحياة التقليدية والرموز الجمالية المتجذرة في الثقافة المغربية. ونظراً لدوره التوثيقي لذاكرة المدينة الحرفية والتراثية، فإنه يعد نقطة التقاء بين الأصالة التاريخية والحضور الثقافي المعاصر. في سياق الحديث عن المعالم البارزة، يبرز باب بوجلود كإحدى أشهر البوابات التاريخية في مدينة فاس، إذ يعد المدخل الرئيسي للمدينة القديمة من الجهة الشمالية الغربية قرب ساحة الباشا البغدادي، ويعود تاريخ هذه البوابة إلى القرن الثاني عشر، حيث كانت نقطة التقاء بين التراث التاريخي والجمال المعماري المغربي. يتميز باب بوجلود بتصميمه المعماري الفريد الذي يعكس روعة الفن الإسلامي المغربي. تتألف البوابة من ثلاثة أقواس متناسقة تحمل أشكالاً معمارية مميزة، مثل الأقواس المدببة على شكل حدوة حصان وقمم مسننة، كما تتميز الواجهات

الداخلية والخارجية للبوابة بتغطية من البلاط المتعدد الألوان، وتزين بالنقوش الأرابيسكية والزخارف الهندسية المغربية الرائعة. يهيمن اللون الأزرق على الواجهة الخارجية، بينما يغلب اللون الأخضر على الواجهة الداخلية.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: سباكي وسباكي يدور.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد يعرب عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات، وسموه يؤكد أهمية جهود الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار الإقليمي. الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان الشراكة الاستراتيجية بمشاريع تنموية جديدة، ويبحثان تحضيرات الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في الأردن خلال حزيران. الحكومة تواصل سلسلة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء. أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق الأربعاء المقبل، ووزارة الأوقاف تطلق تطبيقات خاصة بهدف خدمة الحجاج وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم. جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي 14 و15 من الشهر الجاري. الأعضاء الأوروبيون 5 يعقدون في مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم بشأن الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. الولايات المتحدة ودول الخليج تضغط في الأمم المتحدة لإدانة إيران والكف عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز. وفي الختام، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة والأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
4: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. كما عودناكم على طريق الخير والعطاء نلتقي. أهلا بكم معنا أصدقائي المستمعين في هذه الحلقة من تاء التأنيث، وكما تعودنا في هذا البرنامج نحاول تسليط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي حققن الكثير من الإنجازات والنجاحات، وأيضا نحاول تسليط الضوء على القضايا التي تمس المرأة بكل مجالاتها. واليوم في زمن تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتعاد فيه صياغة مفاهيم العمل والإنتاج، تبرز مشاركة المرأة كأحد أهم المؤشرات على حيوية المجتمعات وعدالتها. في الأردن المرأة حققت تقدما ملحوظا في التعليم والمعرفة، ولكن يبقى السؤال مفتوحا، لماذا لا ينعكس هذا التقدم بالقدر ذاته في سوق العمل؟ وما الذي يقف بين الكفاءة والفرصة؟ هل المسألة مجرد أرقام ونسب، أم أنها ترتبط ببنية أعمق من التحديات الثقافية والتشريعية والاقتصادية؟ هل نحن أمام فجوة مؤقتة يمكن تجاوزها، أم أمام نمط متجذر يحتاج إلى مراجعة شاملة؟ لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفتنا الكريمة العزيزة الدكتورة منى مؤتمن، الخبيرة التربوية ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي، عضو الهيئة العامة لمع التضامن النساء الأردني، حيث نتحدث معها في قراءة معمقة لواقع مشاركة المرأة الأردنية اقتصاديا بين التحديات والفرص وبين الطموح والإمكانات. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة منى.
5: أهلا وسهلا بكم جميعا.
4: تحياتي لحضرتك دكتورة منى، وأنت الخبيرة والمستشارة خصوصا في قضايا النوع الاجتماعي، وكان لك المشاركات الكبيرة والعديدة فيما يتعلق بدراسة واقع مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية. لكن قبل أن نتحدث معك في هذا المجال دكتورة منى، لابد أن نعرف بضيفتنا العزيزة دكتورة منى مؤتمن، الخبيرة التربوية ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي، تحمل درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية حول موضوع إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير، وقد تم نشرها من قبل مؤسسة عبد الحميد شومان باعتبارها الأولى في موضوعها في الوطن العربي. تنقلت بكثير من الخبرات الوظيفية التربوية المتعلقة بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي، حيث ترقت في الوظائف التربوية في وزارة التربية والتعليم إلى أن عملت كمديرة إدارة لخمس إدارات، وكمستشارة أيضا لوزير التربية والتعليم. عملت كعضو في مجلس التربية والتعليم أيضا لعدة سنوات، وعملت كمحاضرة

0: غير متفرغة في الجامعات الأردنية المختلفة منها الحكومية والخاصة. عملت كأمينة عامة مساعدة مستشارة التخطيط الاستراتيجي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وأيضا عملت كمستشارة تربوية وكخبيرة نوع اجتماعي مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، وقدمت أكثر من 30 استشارة منذ عام 2005 حتى هذه اللحظة. قامت بإعداد الدراسات والأبحاث وبإلقائها في الندوات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية، وأيضا قامت على إعداد المطبوعات التربوية والمعنية بقضايا المرأة وإعداد المقالات التربوية والعلمية ونشرها في الدوريات التربوية والإدارية. أيضا عملت على إعداد الرؤى والاستراتيجيات والخطط والاستراتيجية وإعداد البرامج والأدلة التدريبية وتدريب المدربين عليها، وإضافة إلى ذلك إعداد أوراق عمل متخصصة وتقديمها في ندوات مؤتمرات واجتماعات داخل الأردن وأيضا خارج الأردن بإعداد أوراق عمل علمية متخصصة. يمكن دكتورة منى إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الخبرات سنحتاج إلى ساعات طويلة، لكن لابد أن يعني ننوه بأننا نتحدث مع خبيرة ومستشارة يعتد بها في الساحة المحلية الأردنية وأيضا على الساحة العربية والعالمية، وإضافة إلى كل هذه الأعمال التي قمت بها وهي سيرة ذاتية نفتخر ونعتز بها لامرأة أردنية. كان هناك العديد من الجوائز والأوسمة والرتب، منها ورد اسم حضرتك ضمن موسوعة نساء في القمة الصادرة عن دار الصفاء للطباعة والنشر عام 2003، أيضا جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز الأداء الحكومي والشفافية في دورتها الثالثة بالعامين 2006-2007 فئة الموظف القيادي الإشرافي، وأيضا وسام التربية من الدرجة الأولى تقديرا للعطاء المتميز في حقل التربية والتعليم، أيضا جائزة منظمة الإسسكو للبحوث في مجال محو الأمية للعام 2008 عن الدراسة التقويمية الشاملة لبرنامج محو الأمية في الأردن، وأيضا ورد اسم الدكتورة منى مؤتمن ضمن قائمة مجلة سيدتي لأبرز 50 سيدة عربية رائدة للعام 2014 كباحثة وأكاديمية أردنية. أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى دكتورة منى.
1: أهلا وسهلا بكم، وشكرا للإعلامية المتميزة الأستاذة منى الشوابكة وإلى إذاعتنا الأردنية المتميزة أيضا في برامجها المختلفة.
0: أهلا وسهلا. اليوم حديثنا دكتورة منى فيما يتعلق بواقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، ويمكن نحن نتفق بأنه الحقوق الممنوحة للمرأة العاملة قد ساوت هنا في الأردن بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى منح المرأة حقوق بتراعي خصوصيتها مما بيدعم لتحقيقها للأمان والاستقرار المادي ضمن ما يعرف بمبدأ الاستقلال الاقتصادي للمرأة، مما يؤدي إلى مضاعفة أعداد النساء المشاركات في الحياة الاقتصادية. ولكن إذا أردنا أن نتحدث بصورة أوسع من ذلك دكتورة، كيف يمكن أن نتحدث عن هذا الواقع؟ ونبدأ معك بمشاركة الإناث الاقتصادية في سوق العمل، تفضلي.
1: شكرا أستاذة منى. في الواقع عندما نتحدث عن مشاركة الإناث الاقتصادية في سوق العمل بشكل خاص، ينبغي أن نشير إلى ارتفاع معدلات التحاق الإناث في الأردن في مختلف المراحل التعليمية، أيضا ارتفاع معدلات ما يدعى بالتحصيل التعلمي لديهن مقارنة بالذكور، وذلك في مختلف مراحل التعليم وخاصة في نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وأيضا في الامتحانات الدولية كالبيزا والتيمز وغيرها، إلا أن نسبة مشاركتهن في سوق العمل لا تزال متدنية ولا تزال تراوح مكانها منذ سنوات عدة، وتقريبا نحن من أقل النسب في العالم، وهذا يدعو إلى ضرورة المراجعة الشاملة زي ما قلت في بداية الحلقة. أيضا في شغلة مهمة لازم نشير إلها، أنه فقط أقل من 30% فقط من طلابنا وطالباتنا في الأردن بيتجهوا للتعليم والتدريب المهني والتقني والفني. صحيح. واللي هو ضروري في أوقاتنا الحالية، بينما في الدول المتقدمة يتوجه نحو 70% من الطلبة طالبة ذكورا وإناثا للتعليم والتدريب المهني والتقني والفني. نعم. فنحن بحاجة إلى إعادة نظر، وبدأت الحكومة في التخطيط لهذا الموضوع وتنفيذه. أيضا في موضوع آخر، الثقافة المجتمعية السائدة.
0: صحيح.
1: والصورة النمطية لعمل المرأة تدفع بالكثير من النساء والفتيات إلى تفضيل العمل في القطاع العام وفي مهن معينة بذاتها كالتعليم والصحة والعمل الاجتماعي. هاي بنسميها المهن ذات المرغوبية الاجتماعية العالية. الإناث أنفسهم أحيانا وأسرهم بميلوا لتفضيل العمل في هذه المهن.
0: صحيح.
1: ربما للامتيازات في هذه المهن، وربما مثلا لو رحنا للتعليم لأنه العطل الصيفية اللي بتكون متاحة، ربما الفترة الزمنية
0: للعمل
1: اللي بتقضيها الإناث في العمل، ربما الراتب المتاح بيكون أفضل من مجالات أخرى وهكذا، بحيث نجد أنه 80% من الإناث يعملن في القطاعي التعليم والصحة في القطاع العام.
0: نعم.
1: أيضا في قطاع العمل غير المنظم، ثلث إجمالي اليد العاملة من الإناث في الأردن هم فعلا في قطاع العمل غير المنظم، وطبعا في كتير تحديات في هذا المجال.
0: صحيح. نعم، يمكن ذكرتي نقطة هامة وهي النظرة المجتمعية والثقافة المجتمعية دكتورة منى، التي تعيق دخول المرأة في مجالات مختلفة في سوق العمل. هنا يرغبنا والأسر يعني في الغالب ترغب المرأة أم الفتاة عندما تحصل على تعليمها، سواء الأكاديمي الدرجة الأولى من الجامعية البكالوريوس أو ثم الماجستير أو الدكتوراه، تفضل في الغالب أن تكون في مجال التربية أو في مجال الصحة. وذكرتي نقاط مهمة جدا فيما يتعلق بوقت العمل المخصص لها، فيما يتعلق بالإجازات الطويلة مثل إجازات الصيف، وأيضا هناك كما نقول حتى من الناحية المادية هناك رواتب جيدة في هذين القطاعين، وهذا يختلف عليه طبعا لعدة مجالات دكتورة منى. هذه النظرة المجتمعية في ظل يعني ما ننظر إليه الآن بواقع مشاركة المرأة الاقتصادية، كيف يمكن أن نغيرها؟ ونحن الآن نتحدث عن هذه التحولات المتسارعة، ننظر إلى هذه التطورات وهذه التحولات الاجتماعية الاقتصادية وهذا العالم المتسارع الذي يقودنا إلى عوالم أخرى، فضاءات أخرى. هناك العديد من الأعمال التي يمكن أن تنخرط بها المرأة ولكن لا تستطيع بسبب بعض المعيقات، منها الثقافة المجتمعية.
1: نعم. يمكن كمان بهمني أنه أشير لبعض المؤشرات الرقمية اللي بتعطي الإيضاح شامل للموضوع.
0: نعم.
1: في التقرير الربعي للربع الأول لعام 2025 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة في بعض النتائج المهمة، مثلا بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح اللي هو قوة العمل منسوبة إلى السكان الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، بلغ للإناث 14.5 مقارنة مع 15.5 في الربع الأول من العام 2024.
0: نعم.
1: إنه هاي النسبة لا تزال تراوح مكانها منذ عدة سنوات. يعني أنا بتذكر لما اشتغلنا في 2010 في 2011 على الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2013-2017 كان برضو النسب حوالي 13-14%.
0: نعم.
1: فهي منذ عدة سنوات لا تزال تراوح مكانها.
0: نعم.
1: بينما معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للربع الأول 2025 للذكور كان 53.7%. في نسبة تانية تركزت 58.20% من المشتغلات الإناث في الفئة العمرية من 20 إلى 39 سنة، هدول اللي بيشتغلوا. أيضا نسبة المشتغلات بأجر من الإناث بلغت 95.14%. أيضا في كان تفاوت واضح في توزيع قوة العمل.

0: حسب المستوى التعليمي والجنس. فمثلا بالنسبة للي معهم دون الثانوية العامة، بالنسبة للإناث فقط 8.5 أعشار، بينما بالذكور 55.20. بالمقارنة الإناث اللي مستواهم التعليمي بكالوريوس فأعلى، نسبة مجموعهم من قوة العمل بلغت 75.16%. يعني معظم الإناث العاملات يحملن درجة البكالوريوس فأعلى، بينما الذكور نسبتهم من هاي الفئة 27.10.
1: نعم.
0: معدل البطالة بين الإناث برضو في الربع الأول من العام 2025 بلغت 31.20، بينما بلغ معدل البطالة للذكور لنفس الفترة 18.16.
1: نعم.
0: هاي النسب كتير مهمة. في موضوع آخر يمكن في هذا المجال، القضايا والتحديات اللي بتواجه المرأة العاملة.
1: نعم.
0: منها حسب الدراسات اللي عملناها على المستوى الوطني وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني أيضا، أولا سعي المرأة للجمع بين أدوارها الإنجابية الأسرية وأدوارها المهنية وأدوارها الاجتماعية.
1: نعم، وهذه بصراحة عندما ما نركز عليه دكتورة منى، إنه المرأة متعددة الأدوار.
0: نعم.
1: تقوم بأدوار كثيرة، فهي أم ومربية ومعلمة وتعمل خارج البيت. كل هذه الأدوار قد تضفي أيضا في بعض من اللحظات إلى يعني خروجها من سوق العمل، لأنه هذا تحدي كبير أنها تعمل على هذا التوازن أو البالانس بين أدوارها داخل أسرتها وداخل سوق العمل.
0: صحيح صحيح. أيضا حاجتها إلى تعاون أفراد الأسرة أي الزوج والأولاد في تحمل جزء من أعباء الأعمال.
1: نعم.
0: الاجتماعية وأعمال في شيء آخر غير الأعمال المنزلية اللي هي أعمال الرعاية الاجتماعية غير مدفوعة الأجر في المنزل، زي العناية بكبار السن، العناية بالأطفال، العناية بذوي وذوات الاحتياجات الخاصة والمعاقين والمعاقات. كل هاي الأمور المرأة مطلوبة منها أيضا، بالإضافة لعملها المهني وعملها في أمور المنزل. فبالتالي تعدد مسؤوليات المرأة العاملة زي ما قلتي في العمل والبيت هو عبء مزدوج تتحمله المرأة العاملة، وبيؤدي في معظم الأحيان إلى استحالة جمعها بين واجبات الرعاية ومواصلة حياتها المهنية. أيضا في إضافة إلى بيئات العمل غير الصديقة للمرأة أحيانا، التفاوت في الرواتب والأجور بين الذكور والإناث.
1: نعم.
0: للعمل ذي القيمة المتساوية. أيضا التفاوت في الحصول على فرص التدريب والتأهيل والبعثات والترقية الوظيفية والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات.
1: نعم.
0: الخارجية.
1: صحيح.
0: طبعا في تقدم في هذه المجالات نتيجة للعناية الكاملة من القيادة الهاشمية.
1: نعم.
0: من جلالة الملك والملكة وسمو الأميرة بسمة وجميع الجهات.
1: صحيح.
0: وأيضا للحكومة وبرامجها، ولكن لا تزال لنا فجوات في هذه المجال.
1: يعني عطفا عما ذكرتي دكتورة منى، هناك في إرادة سياسية يعني من لدن جلالة الملك ربنا يطول بعمره وتوجيهاته السامية، إنه دائما كان هناك في تأكيد على أهمية دور المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية. ويمكن دائما بيأكد جلالته إنه التقدم في مسارات التحديث الاقتصادي لا يمكن إنها تتحقق دون دور فاعل للمرأة وتمكينها الدخول سوق العمل في مختلف القطاعات. يعني
0: لا.
1: كان لازم نتحدث في هذه الزاوية، وأشكرك على أنك ذكرتها من خلال هذا الحديث. نعم.
0: يمكن ننتقل للموضوع الثاني، ما بعرف.
1: نعم طبعا، احنا يمكن هذا منطلق للحديث عن المحطة الثانية، وهي أبرز الإنجازات الوطنية في إطار تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. تفضلي.
0: في تقرير بعنوان حصاد المرأة الأردنية لعام 2024 صدر بعام 2025 عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. يعني أنا بعتز برضو في هذه اللجنة ودورها في دعم المرأة في جميع المجالات. هذا التقرير تقرير بيقول إنه في عام يعني في محطات زمنية في شباط 2024 تم إصدار سياسة الحماية من العنف والتحرش والتمييز في

0: ألم العمل، والدليل الإرشادي لأصحاب العمل بهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية. وهذا موضوع مهم جدا لاستكمال العمل سواء للذكور وللإناث خاصة أيضا.
1: صحيح.
0: أيضا في 14 أيار تم إطلاق دراسة بعنوان الهوية الاقتصادية للمرأة في المحافظات من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وهي اللجنة هي بقيادة وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وصراحة لها دور فعال هذه اللجنة أيضا. في 10 تموز تم إطلاق منصة العقد الموحد الإلكتروني بهدف تعزيز وحماية حقوق العاملات والعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وهذا الموضوع كتير مهم، وفي دراسات أظهرت أنه في فجوات في عقودهم وفي الرواتب اللي بتقاضوها، وأحيانا تختلف الرواتب اللي بتقاضوها فعليا عما هو مسجل في عقدهم الفعلي، وأحيانا بيكونوا دون الحد الأدنى للأجور.

0: إنشاء 20,985 عقد حسب العقد الموحد.
1: جميل.
0: في 8 تشرين الأول تم إطلاق دراسة حول العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وتعاونت مع مركز الدراسات الاستراتيجية الجامعة الأردنية لهذا الموضوع. فالقضية المرأة وعملها قضية وطنية من كافة القطاعات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية.
1: نعم، يعني هناك نعم. في يعني طبعا اهتمام كبير فيما يتعلق ب واقع مشاركة المرأة الاقتصادية دكتورة منى، ويمكن نعم. نحن نتحدث مع خبيرة مختصة في هذا المجال من خلال الدراسات التي قمت بها، من خلال الأدلة التي شاركت وقمت بوضعها، التي كلها تفضي إلى هذه الإرادة الوطنية أن تكون المرأة جزء لا يتجزأ وشريك فاعل مع الرجل في بناء اقتصاد الوطن. نحتاج دائما إلى هذه المشاركة الفعلية للمرأة، ولكن في ظل أن تكون كما نقول سوق عمل آمن، وبأي صورة تكون ملائمة أيضا للمرأة. هناك يمكن لابد أن نؤشر، هناك قانون العمل المرن الذي أضاف الكثير من الفرص لبعض السيدات ليعملن من داخل بيوتهن وعند أسرهن دكتورة. يمكن هذه أيضا لابد أن نشير إليها من خلال هذا الحديث.
0: نعم نعم فعلا كتير موضوع مهم، وهذا يمكن اتضحت أهميته كمان بعد جائحة كورونا، وفي الفترة الأخيرة مثلا اللي تعرضنا فيها إنه العمل من المنزل والتعليم الإلكتروني وغيرها كلها كانت مهمة، موضوع العمل المرن فعلا زي ما أسلفتي.
1: نعم.
0: أيضا في 5 تشرين الثاني وافق مجلس الوزراء على اعتماد التعريفين المتعلقين بالمنشآت المملوكة أو المدارة من قبل النساء. المنشآت المملوكة للنساء هي التي تكون ملكية النساء فيها 51% أو أكثر من الأسهم والحصص ولهن صلاحية التوقيع. المنشآت المدارة من قبل النساء اللي بتكون ملكية النساء فيها لا تقل عن 25% من الأسهم أو الحصص، وبيكونوا ممثلات بالإدارة العليا أي مجلس إدارة أو مدير عام.
1: نعم نعم.
0: في 1 كانون الأول تم إقرار أسس وورقة السياسات المتعلقة بمشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لسنة 2024. طبعا هي تمنحها أفضلية سعرية في المشتريات الحكومية، وكذلك للمؤسسات التي تشكل فئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي وذوات الإعاقة غالبية حصصها.
1: نعم.
0: آخر شغلة في الموضوع، في 10 كانون الأول تم إطلاق سياسة الحماية وآلية التبليغ من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف توفير بيئة عمل إيجابية ولائقة للعمل وخالية من التحرش والعنف والتنمر، وهذا أيضا
1: موضوع مهم جدا، ويمكن هذا من أبرز التحديات دكتورة التي
0: نعم.
1: تواجه المرأة في سوق العمل.
0: نعم.
1: وهنا يمكن اسمحي لي ندخل بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: يعني هناك ذكرنا يعني هناك في إرادة سياسية، هناك في جهود وطنية من
0: نعم.
1: كافة القطاعات، من الدولة، من مؤسسات المجتمع المدني، من كل العاملين بقضايا المرأة لتكون مشاركة المرأة بما يليق بها ويليق بهذا الوطن. ولكن هناك تحدي كبير، منها العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات في الأردن، والأردن ليس بمعزل عن الدول العالم كل دكتورة منى، في غالبية الدول حتى الدول التي يعني تنادي دائما بحرية المرأة وبأنها هي جزء يعني أصيل في اقتصاد البلد، تعاني المرأة هناك حتى في الدول الغربية التي تنظر إلى الشرق الأوسط بأن المرأة هناك مضطهدة فيه، ولكن هناك يمكن يعانون أكثر منا. نتحدث عن هذا التحدي الذي يواجه المرأة في سوق العمل، العنف، كيف يمارس هذا العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات، وما هي مؤشرات هذا العنف في الأردن؟ تفضل.
0: نتيجة لضعف مشاركة المرأة الاقتصادية

0: البلدية، فإنه أغلب النساء لا يتمتعن بالحماية الاجتماعية سواء من رواتب تقاعدية أو تأمينات صحية، ومن أكثر من شملتهم الحماية الاجتماعية يتمتعن بمستوى وقدر أقل ما يتمتع به الرجال. كما أن أعمال الرعاية الاجتماعية زي ما أسلفنا والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، والتي تقوم بها النساء أضعاف ما يقوم به الرجال، وتكون على حساب فرص العمل مدفوعة الأجر المتاحة لهم، إضافة إلى أنهم زي ما قلنا بيعملوا في قطاع العمل غير المنظم حوالي الثلث، أيضا بيفتقروا لأدوات الحماية الاجتماعية. طبعا هذا العنف الاقتصادي اللي بنتحدث عنه ضد النساء بيؤدي لتهميش دورهم والحد من مشاركتهن الاقتصادية والانتهاكات لحقوقهم العمالية. وفي أشكال من هذا العنف بشكل عام، منه منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، منعهم من استخدام مواردهم الاقتصادية أو التصرف الحر بها والمحافظة عليها، واستغلال مواردهم الاقتصادية. كيف يمارس العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات بشكل عام؟ طبعا في سلوكات متعددة سواء مثلا محلية أو عربية إقليمية أو دولية، منها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع. مثل إيش؟ السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، إنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء والفتيات، أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، التلاعب بالائتمان والقروض أو استخدامها بشكل يضر بالنساء، مثلا بتكون الإناث ماخذة قرض لمشروع معين ممكن ما ينأخذ للمشروع، ما يستخدم في تنفيذ المشروع وإنما لغايات أخرى. أيضا المراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء والفتيات، منع النساء من الوصول الحر إلى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أيضا أحيانا هذا بقلل من فرص مشاركتهم الاقتصادية والسياسية في الانتخابات. مثلا رفض المساهمة إلى جانب النساء في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة مثلا. أيضا الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات من أجل المال. هاي قضايا مختلفة بشكل عام. في بعض المؤشرات للعنف الاقتصادي على مستوى الأردن، مثلا الحرمان من الميراث، هناك معاملة تخارج واحدة من كل 5 معاملات إرثية، يعني بتم الاتفاق عليها. في حوالي 13.8% من الزوجات يقررن لوحدهن كيفية التصرف بمكتسباتهن المالية. و3.4 من السيدات الزوج هو متخذ القرار الرئيس بشأن كيفية استخدام مردودهن المالي. أيضا نفقة الزوجات في حدودها الدنيا. الدراسات طبعا والإحصاءات هي اللي بينت هاي النتائج. وجود بيئات عمل طاردة وسياسات غير فعالة رفعت نسبة البطالة بين النساء وقلصت نسبة قوة العمل بينهن. وجود فرص عمل ضعيفة للنساء في الأردن بالرغم من ارتفاع معدلات التعليم العالي في مختلف المستويات، الإناث أكثر التحاقا حتى في مستويات الدراسة الجامعية والدراسة الجامعية العليا كالماجستير والدكتوراه حاليا. سابقا قبل حوالي 15 سنة أو 20 سنة كانت نسب الذكور أعلى بكثير، الآن الإناث أعلى في كافة المراحل.
1: جميل. نعم.
0: ضعف ملكية الإناث للأراضي والشقق في الأردن. بيانات قسم النوع الاجتماعي في دائرة الإحصاءات العامة بتشير أنه نسبة امتلاك الإناث للأراضي حوالي 19.20، بينما نسبة الملكية المشتركة 37.5، يعني اللي بين الذكور والإناث. المالكات للشقق نسبتها 25.9،

0: والملكية المشتركة للشقاق 20.14.
1: نعم.
0: في شغلة بنسميها الحائزين الزراعيين في الأردن من النساء فقط نسبتها 6%.
1: قليلة جدا. نعم.
0: نعم.
1: نعم.
0: الأعمال غير مدفوعة الأجر تشكل عائقا جديا أمام قيام النساء بالأعمال مدفوعة الأجر وتشكل عنفا اقتصاديا ضدهم.
1: نعم.
0: هلا بالنسبة للاقتراض من مؤسسات التمويل الأصغر شكلت النساء حوالي 343,000 مقترضة. أيضا هنالك أدلة إحصائية قوية بتأكد على عدم قدرة مؤسسات التمويل الأصغر على انتشال النساء من دائرة الفقر وتمكينهن اقتصاديا. يعني بالرغم من أنهم بياخدوا قروض أحيانا بيتعرضوا أنهم يتحملوا نتائجها ويصبحوا غارمات، أو أحيانا تستخدم الأموال اللي بيقترضوها لقضايا أخرى، لسداد ديون أو لسداد التزامات أخرى وليس لتنفيذ المشاريع التي تدر الدخل عليهم.
1: نعم.
0: وهذا بيفرض ضرورة متابعة هذه المشاريع من قبل الجهات المانحة بشكل أفضل. انخفاض إجمالي نشاط ريادة الأعمال لدى النساء في الأردن، مشاركتهم في ريادة الأعمال تقريبا 3.3%، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي اللي بالغ 10.20%.
1: نعم نعم.
0: عدد المؤسسات الفردية المملوكة بالكامل لسيدات أعمال إلى إجمالي عدد المؤسسات الفردية حوالي 12.20%. يمكن كمان معيقات وصول النساء إلى العدالة هي الصور النمطية والتكاليف المطلوبة والافتقار للتوعية القانونية المتعلقة بحقوق النساء والقدرة على ممارستها. بشكل عام نقدر نوصل انه بيئة العمل بيئة غير صديقة في العديد في جزء من المؤسسات.
1: نعم.
0: فجوة الأجور ما زالت واضحة عن الأعمال ذات القيمة المتساوية في القطاع العام،
1: على الرغم انها يعني زادت قليلا قبل بضع سنوات، ولكن ليس كما نتمنى ونرجو. وحتى يمكن عندما نتحدث عن هذه الجهود الوطنية هناك أمل أكبر، تطلع أكبر أن نحاول تخفيف كل هذه المؤشرات لهذا العنف الاقتصادي. دكتورة.
0: نعم.
1: نعم.
0: أيضا التمييز في الأجور أحد أهم أسباب
1: صحيح.
0: عدم التحقق النساء بسوق العمل أو الخروج المبكر منه. كما تعاني النساء في شغلة من منظومة المواصلات العامة، وهي لما عملنا دراسة عن جرش وعجلون يمكن أحد الدراسات اللي راح أحكي عنها.
1: نعم.
0: هاي الدراسة أثبتت أنه كثير من السيدات نتيجة لأن المواصلات العامة قد تغلق مبكرا، وفي سيدات بتأخروا في بعض الوظائف، فبالتالي بيتعرضوا ممكن أنهم يطلعوا بسيارات خاصة أو سيارات غير عامة يعني، فبالتالي بتعرضوا أحيانا بعض السيدات تم اختطافهم أو تم تعرضهم لمشكلات أو إعاقة. بالتالي عدم توفر المواصلات العامة كتير مهم، عدم توفر حضانات في أماكن العمل كتير مهم، عدم المساواة في الترقية وفي فرص التأهيل والتدريب كتير مهم. أيضا التحرش اللي بيعانوا بعض السيدات منه في أماكن العمل. في دراسات من اللجنة الوطنية أو منظمات المجتمع المدني ومنها جمعية معهد تضامن النساء الأردني وكتير من المنظمات وكتير من الجامعات ومراكز دراسات المرأة في الجامعات عملت مثل هذه الدراسات.
1: نعم. طبعا أكيد
0: لموضوع آخر.
1: طبعا دكتور، يعني في ظل هذا الحديث عن هذا العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات في الأردن، في ظل هذه المؤشرات العديدة والتي قد نقول أن هناك في تحول إيجابي في بعضها بسبب الوعي الآن في وقتنا الحاضر لمشاركة المرأة الاقتصادية ودخولها سوق العمل، نتحدث عن جهود التمكين الاقتصادي الوطنية الموجهة للإناث حتى يعني نعمل على زيادة هذه المشاركة لهن في سوق العمل.
0: نعم. في الواقع زي ما قلنا في ضوء التوجيهات الملكية السامية وبالأوراق النقاشية اللي أصدرها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وفي ضوء التوجيهات الحكومية في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية اللي طورتها الحكومة، وكان من ضمن أهدافها تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للنساء ورفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن. منها من هذه الاستراتيجيات أو من هذه القضايا زي ما قلنا الأوراق النقاشية، أيضا رؤية الأردن 2025، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، الاستراتيجيات الوطنية للمرأة في الأردن، الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني، والخطط الاستراتيجية للوزارات المختلفة.
1: نعم نعم.
0: أيضا في أجندة عمل الحكومة في موضوع تمكين المرأة تصدرها، اللي أصبحت تسعى لمضاعفة مشاركة المرأة ورفعها، هاي أجندة عمل الحكومة تسعى لرفعها من 14% ل 28% بحلول عام 2023 بإذن الله تعالى وبتعاون جميع الجهات.
1: نعم إن شاء الله. طبعا هناك والله دائما ما نقول دكتورة، يعني حتى في يعني في ظل وجود هذه التحديات لمشاركة المرأة، نحن اليوم نتحدث عن يعني مشاركتها الاقتصادية، لكن في جميع المجالات هناك في كما نقول صحوة كبيرة، هناك في توعية كبيرة للأخذ بيد المرأة في كل المجالات. حتى يمكن أنت ذكرتي واقع المرأة المزارعة في سوق عمل الزراعي كم تعاني من تحديات، ولكن هناك بعض الجهات سواء حكومية أو بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تحاول تخفيض نسبة هذه التحديات وبعض وسائل العنف التي تعاني منها. نحاول أن نجد هذه الطرق الآمنة، وسنتحدث عن مسارات آمنة، وأنت شاركت في هذه الدراسة دكتورة في العديد من المحافظات الأردنية للأخذ بيد المرأة لتشارك في سوق العمل لزيادة مشاركتها. عندما نتحدث عن مشاركة المرأة في سوق العمل، نحن ننظر إلى اقتصاد البلد دكتورة، مشاركتها في هذا يعني في اقتصاد الوطن، مشاركتها تعني يعني تحسين لوضعها، تحسين وضع الأسرة، تحسين وضع المجتمع وهكذا. كل هذه الأمور قد تعطي يعني نوعا ما، يعني أنا أتحدث مع خبيرة ومستشارة وباحثة ودارسة، وتتحدثين لنا بلغة الأرقام ولغة الدراسة التي هي من الميدان، وهذا أنا يعني أكون متأكدة منه، وللأخوة المستمعين أنك تنقل لنا ما هو موجود على الأرض. كل هذه ألا تعطينا صورة يعني نوعا ما هيك فيها أمل إنه المرأة بخير في سوق العمل أم لا؟
0: نعم، في الواقع أنه بالسنوات الأخيرة في جهود عديدة وفي يمكن تعاون من قبل الجهات بنساعد على المستوى العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الإعلامي والأكاديمي وداخل الأسر أيضا، صار في الحاجة واضحة لضرورة تعاون الزوجين معا في محاولة التكيف مع احتياجات الحياة.
1: صحيح.
0: والتعاون داخل المنزل، كل هاي الأمور إن شاء الله راح تكون أفضل. من الأمور أيضا اللي مهمة جدا مبادرة إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2023.
1: نعم.
0: اللي قلنا بنهدف أن نوصل ل 28%
1: بحلول عام 2033 طبعا هذه الرؤية.
0: نعم 2033 عفوا. أيضا اعتماد الحكومة للنهج الإصلاحي في مجال الاقتصاد، اعتماد سياسة إدماج النوع الاجتماعي من الحكومة في سنة 2020 في الوزارات والمؤسسات المختلفة، أيضا إطلاق استراتيجية تمكين المرأة في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي في سنة 2022 أيضا، أيضا كمان اللي بتسعى لعدة أهداف، منها تحويل المرأة من العمل في القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.
1: نعم.
0: بهدف زيادة الحماية الاجتماعية للمرأة يعني، والحفاظ على حقوقها. أيضا كتير

0: المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لهي الرؤية بتتضمن 72% منها مبادرات قطاعية تؤثر بصورة مباشرة على المشاركة الاقتصادية للمرأة، و 28% تؤثر بصورة غير مباشرة.
1: نعم.
0: أيضا ثلاثة مدهاي على القطاع الخاص، لازم يكون معانا قطاع استراتيجي في هذه المبادرات.
1: أكيد. نعم.
0: كثير مهم جدا.
1: نعم. هل هناك من توصيات عامة لك دكتورة يعني حتى نزيد مشاركة المرأة في سوق العمل؟
0: نعم، يمكن لازم كمان نشير أيضا في عدة تقارير أبرزت، مثل تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، قالت إنه في تقدم في هذه المجالات، لكن إحنا إن شاء الله راح يكون التقدم بشكل أكبر. أيضا كمان من الأمور الأخرى اللي هي مثلا توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أيضا تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 لتمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 20%، لأن وجود المرأة في المراكز القيادية والإدارة العليا بيساعد في تبنيها لقضايا المرأة بشكل أفضل. أيضا كمان التشريعات اللازمة لتهيئة البيئة التمكينية الدائمة لانخراط الإناث، هذا كمان كتير مهم، والمبادرات المختلفة وإتاحة الخدمات الاقتصادية للنساء بشكل أفضل. التوصيات العامة، يمكن من التوصيات اللي نقدر نقولها، أول إشي العناية بتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء بحيث يتمتعنا بضمان الدخل والاستقلالية والعمل اللائق، مهم كتير، والحماية الاجتماعية. العمل اللائق أهداف التنمية المستدامة كتير ركزت عليه.
1: صحيح.
0: وتجذير الثقافة المجتمعية الدائمة لعمل المرأة.
1: نعم.
0: كتير مهم هذا. وطبعا حكينا أنه توفير البيئات الصديقة لعمل المرأة، تطوير التشريعات والسياسات والآليات الداعمة، التسهيلات المحفزة اللي حكينا عنها، المواصلات ورياض الأطفال وغيرها.
1: نعم.
0: وأيضا فرص التمويل للمشاريع الصغيرة بشروط مناسبة ومتابعتها وتقييمها.
1: رائع جدا. يعني نعم. يمكن تعرفي دكتورة، يعني أكيد الحديث في هذا المجال يمكن يأخذ أبعاد كثيرة ويحتاج، يمكن وأنت يعني سيدة العارفين في هذا الموضوع، يحتاج إلى وقت طويل حتى نلم بكل هذه الحيثيات التي تعنى بواقع مشاركة المرأة الاقتصادية. لكن أود وأنا أتحدث مع الدكتورة منى مؤتمن، يعني نحاول أن نسلط الضوء أيضا إلى جانب كل ما ذكرته على بعض هذه المبادرات التي قمت بتنفيذها حضرتك كخبيرة في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، خصوصا وأنك أيضا يعني عضو هيئة عامة في جمعية مع تضامن النساء الأردني، ولديكم كان أيضا الكثير من العمل في هذا المجال.
0: نعم. يمكن بس تسمحي لي دقيقة واحدة أمر على شغلة.
1: تفضل.
0: هي بالنسبة بالإضافة للتوصيات، بعض التوصيات المهمة، نشر ورفع الوعي المجتمعي من خلال الإعلام.
1: نعم.
0: لأهمية مشاركة المرأة، تشجيع الخريجات الجامعيات على متابعة تطويرهم المهني، العناية بتدريب النساء والفتيات في المجالات الرقمية والمالية والتقنية والمهنية، توجيههم نحو التعليم المهني والتخصصات التقنية، أيضا بذل الجهود من كافة الجهات، تعزيز فكرة إنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، دعم التشبيك وبناء الشراكات فيما بين سيدات الأعمال، تركيزهم الإناث على تمتين مهاراتهم اللي بتمتعوا فيها، وأيضا إنشاء مراكز مصادر البحوث والدراسات، وحمايتهم من موضوع التنمر الإلكتروني والتعامل مع قضايا الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
1: نعم. نعم، يعني شكرا لك على هذه، بصراحة هذه الإضافة يعني التي تفيد أيضا في هذا الحديث عن واقع مشاركة المرأة الاقتصادية، وأنت ذكرتي نقطة هامة وهو أهمية الوعي المجتمعي، وأيضا

0: يمكن نحن يعني من خلال الإعلام الأردني هناك بحث كبير وحديث كبير عن مشاركة المرأة الاقتصادية، ودائما ما نحاول ونحن خصوصا يعني في برنامج داء التأنيث تسليط الضوء على هذا الواقع والأخذ بيد المرأة لتكون دائما حاضرة في الميدان كما يعني نريدها دائما تكون بخير والوطن بخير إن شاء الله. أعود إلى يعني بحدود دقائق دكتورة، بعض المبادرات التي قمت بتنفيذها بصراحة، وهذا مهم جدا أن نأشر له ونتحدث عنه.
1: نعم، بشكل مختصر يعني يمكن من الأمور اللي أنا بعتز فيها خلال عملي مع جمعية معهد تضامن النساء الأردني المعنية بحقوق المرأة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تعاونت معهم في إعداد استراتيجياتهم وخططهم الاستراتيجية، وكان جانب التمكين الاقتصادي له دور كبير، وكان في له هدف عام وأهداف فرعية دائما في جميع استراتيجياتنا وخططنا وبرامجنا. عناية كان في كتير في موضوع التمكين الاقتصادي، في كان برنامج التمكين الاقتصادي للنساء في الأردن سميناه سنابل منذ عام 2008 تبنته جمعية تضامن، وفي ضوءه تم إنجاز، قمت بإنجاز الدليل المرجعي للنساء نحو التمكين الاقتصادي في الأردن، وتم إنجازه خلال العام 2021. صراحة هذا الدليل تم وضعه على الموقع الإلكتروني للجمعية وتم تناوله واستعراضه بشكل كبير، وأيضا تم إرساله لمنظمة المرأة العربية في القاهرة. هذا الدليل صراحة هو مصدر ثري ومرجع شمولي، أسهم في تقديم المعرفة المتخصصة للباحثين والباحثات والمختصين والمختصات فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لجميع المؤسسات الرسمية ومراكز دراسات المرأة في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتمكين النساء وبناء قدراتهم وزيادة مشاركتهم في مختلف المجالات، وتناول موضوعات كثيرة، ما هي المهارات المطلوبة من المرأة لدخول سوق العمل، ما هي التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة للذكور والإناث وبخاصة المرأة في هذا العصر اللي لازم نلجأ إلها، ما هي المجالات الاقتصادية اللي لازم نهتم فيها، ما هي الاستراتيجيات والخطط والبرامج الواردة، ما هي حقوق المرأة الاقتصادية في كافة المجالات.
0: نعم،
1: الموضوع الأخير اللي هو في مشروع اسمه مسارات آمنة.
0: نعم،
1: أشرتني فيه، يعني هذا في عدة مشاريع نفذته الجمعية وتعاوننا فيه وتعاونوا مجموعة من الخبراء معنا فيه مع الجمعية، لكن مشروع مسارات آمنة اللي هي سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل.
0: نعم،
1: صراحة أنا قمت بإعداد تقرير مهمة المتابعة والتقييم النصف مرحلي للمشروع في عام 2024. الهدف العام للمشروع كان التصدي للعنف في بيئة العمل من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال لتحسين الإطار القانوني والهيكلي والسياسات الخاصة بظروف مشاركة النساء في سوق العمل. تعاوننا كجمعية تضامن مع جمعيات محلية في المحافظات المستهدفة.
0: نعم،
1: في تحقيق ذلك، والأهداف الفرعية كانت أنه نعزز دور هذه المنظمات في هذا المجال والعمل على زيادة الوعي وتعزيز القدرة على مناهضة العنف في أماكن العمل ونشر التوعية بين مختلف الفئات المستهدفة ولصانعي القرار وأرباب العمل والنساء العاملات والباحثات عن عمل أيضا، والعمل مع الجهات المختلفة للسير قدما لتطوير ونشر تشريعات وسياسات وخطة عمل وبرامج وخدمات للتصدي للعنف في أماكن العمل.
0: نعم،
1: وبرضه عملت على تقرير مهمة التقييم النهائي لهذا المشروع في عام 2025.
0: نعم،
1: المهم أنه خلال هذا المشروع تم إنجاز العديد من الدراسات والأدلة التدريبية والبرامج التدريبية والورش.
0: نعم،
1: والجلسات الحوارية والمقترحات للتعديلات.

0: التشريعية والتعديلات في مجال السياسات لمنع العنف أو الحد من العنف في بيئة العمل. صراحة المشروع كان مميز جدا
1: صحيح.
0: وكثير من المشاريع بتقوم فيها منظمة المجتمع المدني اللي حكيت عنها جمعية التضامن ومنظمات المجتمع المدني المختلفة كرديف أساسي للقطاع الحكومي والقطاع
1: نعم.
0: الخاص والقطاع الإعلامي.
1: وهذا ما دائما ما نؤكد عليه دكتورة منى، يعني في أي قضية من قضايا الوطن سواء للمرأة وللشباب ولكل مواطن، هناك أهمية التكاتف من الجميع لتذليل الصعاب والتحديات في كافة القضايا، ومنها يمكن قضية مشاركة المرأة الاقتصادية ودخولها سوق العمل. نحتاج إلى هذا التكاتف، وأنت ذكرتي كل هذه الأعمال وهذه المبادرات وهذه التوصيات، كان لابد من التكاتف من الجميع، من لدن الإرادة السياسية ومن الحكومة، مؤسسات المجتمع المدني، ومن أيضا الثقافة المجتمعية التي نعمل عليها دائما وأبدا، سواء من خلالكم أو من خلال الإعلام. يمكن كلمة أخيرة لك دكتورة منى في هذا الجانب، ما هو المطلوب يعني كصناع قرار، وأيضا المرأة نفسها كيف يمكن أن تدخل هذا السوق بكل أريحية وبكل سلام وأمان؟
0: نعم، يمكن شغلتين صغار بدي أحكيهم. النقطة الأولى أنه كتير من خلال الحكي اللي حضرتك يعني في التقديم وفي النهاية وفي تعقيباتك اللي كتير أنا بقدرها كإعلامية متميزة، ودور الإذاعة الأردنية في هذا المجال كتير مهم. أيضا مهم جدا أنه إحنا لازم نتحرك، ولازم نتحرك مع بعض، قطاع أكاديمي وأعلامي وعام وخاص ومنظمات مجتمع مدني وأسر ومجتمع مدني ومحلي، نتحرك مع بعض، لأنه مش ممكن الأردن المتقدم في التعليم في مختلف المجالات، المتقدم في قطاعات مختلفة، أنه نكون في مجال مشاركة المرأة في أدنى السلم.
1: نعم.
0: عالميا لازم نرتقي إلى درجات عالية إقليميا ودوليا أيضا، ولازم انه ننفذ كل الخطط والبرامج بالتعاون مع بعض.
1: نعم.
0: الشغلة الأخيرة، بحب أشكركم على برنامجكم هذا وعلى كافة برامجكم المهتمة بقضايا المرأة، وبحب أوجه تحية خاصة لكل عامل وعاملة وبالذات العاملات والعاملين في كافة بقاع الأردن، مدن وأرياف وبوادي. المرأة العاملة في قطاعاتها المهنية والعاملة في المنزل في رعاية أسرتها وأطفالها ومجتمعها.
1: نعم.
0: شكراً لكم.
1: الشكر موصول لحضرتك دكتورة منى، يعني أنا يعني شكر لك جدا جدا على هذه الإضاءات الموسعة، وهي يمكن كما ذكرت تحتاج إلى ساعات طويلة، وأنا أعلم يعني جيدا هذا التعب وهذا الجهد لحضرتك، وأنت تواصلين الليل بالنهار في مجال هذه الدراسات وهذه الأبحاث في قضايا المرأة، خصوصا مشاركة المرأة الاقتصادية. شكر لك مشاركتك معنا في تاء التأنيث، وكل التحايا وكل التوفيق لحضرتك الدكتورة منى مؤتمن، الخبيرة التربوية ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي، عضو الهيئة العامة لمعهد تضامن النساء الأردني. شكرا لحضرتك.
0: شكرا، شكرا لكم دائما وأبدا.
1: تحياتي لحضرتك. وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لحضراتكم أينما كنتم، وشكرا لزملائي فريق العمل. الزميلة نداء رمامنة في المراقبة الرئيسة، والزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا. تحية للزميل حسن حماد من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء.

لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يعرب عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات، وسموه يؤكد أهمية جهود الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار الإقليمي. الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان الشراكة الاستراتيجية بمشاريع تنموية جديدة، ويبحثان تحضيرات الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في الأردن خلال حزيران. الحكومة تواصل سلسلة حوارات حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء. أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق الأربعاء المقبل، ووزارة الأوقاف تطلق تطبيقات خاصة بهدف خدمة الحجاج وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم. جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي 14 و15 من الشهر الجاري. الدفاع المدني اللبناني يقول أن غارة إسرائيلية قتلت مسعفا في جنوب لبنان في بين بلدتي راشية وكفر شوبا في الجنوب. الأعضاء الأوروبيون الخمسة يعقدون في مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم بشأن الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. الولايات المتحدة ودول الخليج تضغط في الأمم المتحدة لإدانة إيران والكف عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز. وفي الختام، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة والأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات لأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الداعين وإمام المتقين. إخوتي المستمعين، حياكم الله، أهلا بكم في برنامج أذن خير، حيث نتشرف اليوم بشرف الحديث عن أدعية النبي صلوات ربي وسلامه عليه في مواسم الطاعات، فأهلا بكم.
1: الله على طه خير الخلق وأحلاها.
0: متابعي الأفاضل، ليس كل من رفع يديه دعا، وليس كل من نطق بالدعاء وصل، فبين دعاء يقال ودعاء يعاش مسافة لا تقاس بالكلمات بل بالقلوب. اليوم نقف في هذه الدقائق الطيبة مع سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، لا نسمع كيف كان يدعو بل لنرى كيف كان يقف بين يدي الله، كيف كان الدعاء عنده في مواسم الطاعات، في لحظات يهدأ فيها الزمان وتقترب فيها السماء من القلوب. في هذه الأشهر الحرم وفي ذي القعدة، وقبل أن نبلغ ذروة الدعاء في عرفة، نسأل أنفسنا بصدق، هل نحسن الدعاء أم أننا ما زلنا نتعلم كيف نقف أمام الله؟ اليوم نحاول أن نقترب لا من الكلمات فقط بل من القلب الذي كان يدعو، فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قلب سيدنا محمد.

0: مستمعينا رحبوا معي بضيف حلقة اليوم والذي نتابع معه دقائق هذه الحلقة الطيبة فضيلة الدكتور بلال نور الدين أستاذ التفسير وعلوم القرآن عضو رابطة علماء الشام المدير العام والمشرف على أعمال الدكتور والعالم الجليل الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله دكتور بلال وأهلا بكم.
1: بارك الله بكم وحفظكم ونفع بكم، أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أهلا بكم دكتور. حقيقة وأنا أعد لهذه الحلقة تزاحمت المحاور التساؤلات في ذهني، وخصوصا أنني من أسابيع خلت وأنا أتحدث عن مقامات الدعاء عند سيد البشرية صلى الله عليه وسلم في هذا البرنامج. في الوقت نفسه وصلت في برنامج التفسير إلى آخر سورة الفرقان وإلى الآية الكريمة في قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. حاولت أن أجمع بين معاني هذه الآية الجليلة وبين ما نحن بصدد الحديث عنه اليوم من الحديث عن قيمة الدعاء في الأشهر الحرم. سؤالي دكتور، ونحن نتحدث عن التعظيم للزمان والذي ذكر في القرآن الكريم، نود ربط هذا التعظيم بما فهمه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كيف توصل العلماء إلى هذا الفهم وبسطوه لنا من أمثال الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين، نود التوضيح بارك الله فيكم، تفضل.
1: بارك الله بكم. الحقيقة يعني كما تفضلتم إن الله تعالى خلق الأشخاص ثم اصطفى منهم أنبياءه ورسله، ثم اصطفى من أنبيائه ورسله أولي العزم، ثم اصطفى من أولي العزم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلق الأمكنة واصطفى منها بيوته ومساجده، واصطفى منها ثلاثا البيت الحرام ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطفى منها المسجد الأقصى نسأل الله أن يفرج عنه، وخلق أيضا الأزمنة. وهذه الأزمنة فيها أزمنة شرفها الله تعالى ورفع قدرها، ومنها الأشهر الحرم، ومنها شهر رمضان، ومنها عشر ذي الحجة في الأشهر الحرم، ومنها شهر الله المحرم، فجعل فيها أزمنة اختصها بمزيد من الشرف. فقالوا إن الله خلق، إن لله تعالى خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. وهذا التعظيم للأزمنة ليس لمجرد التقويم القمري الذي يمر بها، وإنما لمزيد من الشعور فيها ولمزيد من الطاعات التي ينبغي أن تكون فيها، فإنما الأزمنة تشوف بمزيد الطاعات فيها. وفي هذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله اعلم أن فضيلة الأوقات إنما تعرف بما يقع فيها من الطاعات. إذن فضيلة الأوقات مرتبطة بما يقع فيها من الطاعات، فالأوقات الفاضلة إنما شرفت لما يضاعف فيها من الأجور. ويقول أيضا فكما أن الأمكنة تتفاضل فكذلك الأزمنة، فينبغي أن يغتنم شرف الزمان بمزيد الاجتهاد. فإن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. فيعني أشبه ذلك دائما بالبث الإذاعي الذي نتكلم عليه الآن. أحيانا البث موجود لكن لا يوجد لاقط، فلا يستطيع الإنسان أن يلتقط هذا البث، فالقلب هو اللاقط والبث موجود. ففي أزمنة الطاعات يكون البث أقوى، فإذا كان الإنسان لا يملك لاقطا وهو قلبه الذي بين جنبيه، فإنه لا يلتقط هذه النفحات العظيمة ولا يتعرض لها. إن الله تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكان القتال ممنوعا في هذه الأشهر كما هو معلوم، واليوم على رأي كثير من أهل العلم قد نسخ هذا الحكم وأصبح القتال لإعلاء كلمة الله في هذه الأشهر مسموحا. لكن ماذا ذكر أهل العلم في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ قالوا يعني لا تظلموها بارتكاب الذنوب، لأن الله تعالى إذا عظم شيئا صارت له حرمة واحدة، أما إذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة فيضاعف فيه العقاب كما يضاعف فيه الثواب بالأعمال الصالحة.

0: فمن هذا المنطلق ذكروا استحباب الصيام في هذه الأشهر الحرم لقوله لما في الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو واحد من الأشهر الحرم. يعني ملخص الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم تعظيم الأشهر الحرم على أنه يعني مجرد ترك القتال وإنما هو زيادة في مراقبة الله. فهي أزمنة يغلظ فيها الذنب ويعظم فيها الأجر، فكان يعني يكثر فيها من الصيام ويعظم حرمات الله ويذكر الله ويدعوه في هذه الأشهر الحرم.
1: نعم. إذن دكتور، شرف الزمان ليس في نفسه فقط بل في أنه يعين القلب على الحضور وأن يكون في معية الله، وهذا ما كتبه الغزالي أيضا في كتاب الإحياء. لذلك المقصود برأيي من شرف الزمان ليس أن نعرفه فقط بل أن نتغير فيه. نفع الله بكم يا دكتور. نعم. فضيلتكم، نسمع كثيرا ونقرأ ونستشهد دائما بما وصلنا من السيرة النبوية عن هيئة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يدعو، كيف يطيل، كيف يخشع، يبكي، وهو النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سؤالي يا دكتور، الغزالي فهم حالة القلب التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صف لنا دكتور بلال هذا الحضور ومعية النبي مع الله.
0: تماما، الدعاء هو حضور القلب.
1: نعم.
0: الدعاء ليس مجرد كلمات تقال، الدعاء ليس تحريكا للسان لكنه إقبال القلب على الله. بمعنى آخر، قد نقول كلمات كثيرة والقلب غائب، نسأل الله السلامة.
1: نعم.
0: فهذا ليس دعاء حقيقيا مستكملا لشروط الدعاء. وقد يقول الإنسان جملة واحدة بقلب حاضر فيكون قد وصل إلى جوهر الدعاء. الله تعالى يريد قلوبنا. أحيانا يسألني بعض الناس من عوام الناس ممن لهم فطر سليمة، يقول أريد أن أحفظ بعض الأدعية لكني لا أحفظ. أقول له إن الله تعالى يريد قلبك يا أخي، فأنت أقبل على الله وحدثه بلسانك بما يفتح الله تعالى عليك، والله يسمعك ويجيبك. فهو يريد قلبك، لا يريد تنميق دعائك ولا سجعه ولا رصه ولا اختيار كلماته المنمقة، وإنما يريد منك أن تقبل عليه بقلب حاضر. فالغزالي مثلا يقول فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل، كلام خطير. يقول ليس المقصود من الدعاء تحريك اللسان بل إقبال القلب على الله. إذن هذا هو مقصد الدعاء الحقيقي، أن يكون من قلب حاضر مع افتقار صادق إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلح على الله في الدعاء، كان يقف بقلبه مع الله تعالى، ومن ذلك ما ذكرت في مقدمة السؤال عندما بدأ يناجي ربه ويدعوه ويطلب منه، فتقول له السيدة عائشة مستغربة يعني وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول لها أفلا أكون عبدا شكورا. يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو حالة عالية من العبودية لله تعالى.
1: نعم.
0: هو حالة راقية من حضور القلب بين يدي الله لا يستغني عنها أي إنسان ولو أنه قد غفر له، ويعني ولا يملك هذه المغفرة للذنوب السابقة واللاحقة، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: ومع ذلك فإنه يحب أن يتحقق من هذه العبودية وأن يقف بين يدي ربه وأن يناجيه وأن يطلب منه. وأنا أقول هنا إن هناك فرقا بين المناجاة والدعاء.
1: نعم.
0: إن المناجاة أعمق من الدعاء وأوسع من الدعاء. المناجاة أن تحدث الله بقلب حاضر.
1: نعم.
0: ولو أنك لم تطلب منه شيئا يكفي أن تحدثه، حدثه عن آلامك، حدثه عن آمالك، حدثه عن طموحاتك، حدثه عن إخفاقاتك، قل له يا رب حصل معي كذا، يا رب أريد كذا. هذا سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا
1: السلام
0: يوم أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع، حدث الله عما كان، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هذا أيوب حدث الله عن مرضه، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فنحدث الله عما يجول في خواطرنا، هذه المناجاة

0: التي يفيض بها قلب الإنسان والتي يقف بها بين يدي الله تعالى مع حضور القلب، هذا هو المطلوب الحقيقي من الدعاء.
1: نعم. وأنت هنا ذكرت يا دكتور الإلحاح في الدعاء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكرر الدعاء عليه الصلاة والسلام.

0: الأيام في هذه المواسم. بارك الله فيكم.
1: بارك الله بكم. الحقيقة كما تفضلتم، الدعاء له آداب، من آدابه الإلحاح والتكرار.
0: نعم.
1: فإن ذلك أبلغ في إظهار الافتقار. الافتقار إلى الله تعالى كيف نظهره؟ يظهره الإنسان من خلال إلحاحه في الدعاء. فهنا الإلحاح ليس ضعفا.
0: نعم.
1: أحيانا في دنيا الناس إذا ألح إنسان عليك في طلب ما، فهذا يظهر يعني ضعفه أمامك.
0: نعم.
1: يظهر أنه متعلق جدا بالأمر، لا يستطيع القيام به، فيكون هذا عيبا فيه. الإلحاح في الطلب من الناس عيب، لكن الإلحاح في الدعاء والابتهال والمناجاة إلى الله تعالى والوقوف بين يديه، هذا ليس ضعفا طارئا كضعف الدنيا، لكنه محاولة لإظهار مزيد من الافتقار إلى الله تعالى، فهذا أبلغ في إظهار الافتقار. والله يحب أن يسمع صوت عبده ويحب أن يجيبه، لأن الدعاء في الأصل، أنا أقول دائما، الدعاء ليس من مسائل السلوك فحسب، إنه من مسائل العقيدة. يقول لبعض الناس كيف العقيدة، الدعاء السلوك؟ أقول له فيه عقيدة، فيه إيمان، لأن الذي يدعو الله تعالى إنما يعلم أولا أن الله يسمعه، ويعلم أن الله يرى حاله، ويعلم أن الله قادر على إجابته، ويعلم أن الله تعالى يحبه. فكل هذا العلم جعله يلح في الدعاء، لأنه يعلم أن الله يحبه ويحب سماع صوته. إن الله يحب من عبده أن يلح في دعائه، يحب الملحين في الدعاء، فيزداد افتقاره فيزداد دعاؤه، ويعرف فقره فيزداد دعاؤه، ويدرك أنه لا يملك شيئا فلا يستحي من تكرار الدعاء، ولا يقول دعوتك يا رب لم تستجب لي، فهذا مما يمنع الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قال: وما يستعجل؟ قال: يقول دعوتك فلم تستجب لي. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ترك الناس وترك تنظيم المعركة وما فيه، بعد أن أعد كل الأسباب الممكنة، ثم اختلى بربه وهو يقول: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، يا رب هذه قريش، يحدثه كما قلت عن يناجيه: أتت بخيلائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، حتى سقط الرداء عن كتفه، فجاءه أبو بكر رضي الله عنه من خلفه فوضع الرداء على كتفه والتزمه من ورائه، يقول: يا رسول الله، وقد أشفق علي بعض مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. هنا يقف المرء حائرا، معاذ الله أن يكون أبو بكر رضي الله عنه أشد ثقة بوعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله أكثر ثقة من كل صحبه بوعد الله تعالى. إذن لماذا يقف هذا الموقف؟ لأنه يعلم أن هذا موقف عبودية، وأن هذا الموقف لا بد منه بين يدي الله، وأن هذا الموقف هو موقف سعادة للقلب وراحة للنفس، وهو يريد أن يخوض هذه المعركة الفاصلة في تاريخ المسلمين.
0: نعم.
1: فيلح على ربه في الدعاء. فالإلحاح في الدعاء عزة ورفعة وشعور بالافتقار لله، وما أروع الشعور بالافتقار لله والوقوف بين يديه.
0: نعم. وهنا بمداخلة بسيطة يا دكتور، أتحدث عن حسن الظن بالله، أربط هذا الحسن بمقولة لبعض الصالحين، ومن باب الاستئناس: أقداركم تؤخذ من أفواهكم. ونسمع كثيرا عن قانون الجذب الفكري، وهنالك آية في سورة الذاريات في قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كثير من الناس يدعو يقول: لا يستجاب لي، كلما ألححت بالدعاء كلما كانت النتيجة عكسية. يعني هذه في واقع الحياة والمجتمع نسمعها كثيرا يا دكتور، ونحن لسنا منسلخين عن هذا الواقع. بماذا ترد على مثل هذه المقولة؟
1: أولا أنا أقول كما تفضلتم، أنا عند، كما يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي.
0: نعم.
1: فليظن بما شاء، فالذي يظن بالله أنه لا يستجيب له فإنه لن يستجيب له، والذي يظن بالله أن الله يستجيب له يستجيب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لكن ما الإجابة؟ الذي يقول لم يستجب الله لي، ما الاستجابة؟ الاستجابة تكون على ثلاثة أنواع.

0: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يغفر له بقدر ما دعا. فالله تعالى هو الذي يحدد لك طبيعة الاستجابة بما يصلحك لا بما تريده. كم من إنسان يدعو بالخير لكنه يدعو بالشر دون أن يعلم، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا يستعجل يريد شيئا لكنه لا مصلحة له فيه فيؤخره الله تعالى له إلى الآخرة. سيدنا موسى قال له تعالى قد أجيبت دعوتكما ثم جاءت الإجابة بعد 40 سنة. فنحن ندعو الله لأننا في أسعد لحظات حياتنا ونحن مع الله. ندعو الله لأن الدعاء هو العبادة، لكن نحن لا نضمن الاستجابة في الوقت الذي نريده، وإنما يضمنها الله تعالى لنا في الوقت الذي يريده. فنحن نعلم والله، فنحن لا نعلم وربنا يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك نحن عبوديتنا لله أن نقف بين يديه وأن ندعوه ونحن موقنون بالإجابة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعاء إلا استجيب له ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يغفر له بقدر ما دعا ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل يقول دعوتك فلم تستجب لي. فهذا مما يحجب الدعاء ويقوله بعض الناس أحيانا: نحن ندعو فلا يستجيب الله لنا. لا، نقول له استجاب الله لك، ولكن الله تعالى يضمن لك الاستجابة فيما يصلحك لا فيما تريده وقد يكون فيه هلاكك.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور.
0: وبكم.
1: وإن ذهبنا إلى الحديث عن التوازن في مقام الدعاء يا دكتور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير دليل على هذا التوازن هو ما جمع به النبي عليه الصلاة والسلام بين خيري الدنيا والآخرة في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنا نجد ملمح مهم علمنا إياه رسول الله: ألا نضيع في تفاصيل الطلب، بل نطلب الخير كله من الله. وكان هذا من أدعيته عليه الصلاة والسلام. ماذا من أدعية أخرى كان يكررها النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفضل.
0: بارك الله بكم. الحقيقة إن تفضلتم هي أدعية نافعة، هي أدعية جامعة مانعة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني والإمام الغزالي رحمه الله يقول: الأولى أن يدعو بالدعوات المأثورة فإنها جامعة، كما تفضلتم، من مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعلل ذلك قال: لأن العبد قد لا يحسن الطلب فيسأل ما فيه هلاكه وهو لا يدري. كما يعني استفنا قبل قليل بأن الله عز وجل قد يؤخر الإجابة لأنها لا تنفع العبد في الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم من جوامع دعائه أنه كان كثير الاستغفار: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. طلب العافية من الله، فكان يكرر: اللهم إنك عفو تحب العفو. طلب الهداية من الله تعالى فيطلب منه الهداية. كان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فيدعو الله تعالى بصلاح دينه ودنياه وصلاح آخرته. فهذا من جوامع أدعيته صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى آخر، يختار الإنسان الأدعية الجامعة التي يكون فيها خير الدين والدنيا والآخرة. وبذلك يعني الإنسان يحب التجارة، ومن أعظم التجارة أن يتاجر مع الله تعالى، فأن ينتقي كلماته ويقف بين يدي الله تعالى بما يوصله إلى أعظم الآمال وأعظم الدعوات التي يستجاب له فيها. فيكثر من هذه الأدعية الجامعة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، وكأن النبي هنا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن لا نبعثر الدعاء، بل نجمعه في معين واحد ينجينا. الله يعلم ما نريد يا دكتور، وإن دخلنا في تفاصيل دعائنا، لذلك نفصل: لا من باب أن يعلم ما نريد، فهو الخالق ويعلم ما نريد، ولكن من باب التعظيم، الافتقار، من باب التقرب إليه. فالدعاء هو الغاية، ولذلك نعود للآية الكريمة في سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم.
0: نعم. الدعاء

0: كما أسلفنا هو العبادة. الدعاء
1: نعم.
0: هو العبادة، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
1: نعم.
0: إن الذين يستكبرون عن
1: عبادتي،
0: يعني عن دعائي،
1: نعم،
0: لكن قال عن عبادتي. لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة، يعني هو مطلق العبادة، لأن فيه كل معاني العبادة، من الافتقار إلى الله تعالى والوقوف بين يديه ومناجاته. لذلك قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني يضع الدعاء مكان العبادة حينا والعبادة مكان الدعاء حينا.
1: نعم.
0: يعني لولا أنكم تتوجهون إلى الله بقلب حاضر، لولا أنكم تلتجئون إليه، لولا أنكم تريدون مغفرته ورحمته، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فكأن الذي لا يدعو الله تعالى كأنه يكذب يعني بوجوده أو بسمعه أو ببصره أو بمحبته أو بقدرته، وكلها يجمعها الدعاء.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. ونذهب إلى معنى من معاني قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عليه الصلاة والسلام كان رحيما بأمته، يكثر الدعاء للأمة، كان دعاؤه أمميا شاملا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يعني هذه من بعض الآيات التي يكون فيها الدعاء جامعا للأمة كلها. وسع قلبه صلى الله عليه وسلم الأمة من تاريخ بعثته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دكتور بلال، كيف نفهم هذا البعد في دعائه؟ كيف نفهم شفاعته؟ كيف نفهم دعاؤه أمتي أمتي؟ تفضل.
0: الحقيقة أن الإنسان كلما يعني على مقامه اتسعت رؤيته، وكلما اتسعت رؤيته اتسعت عاطفته. هب أنني أقف في مكان منخفض فإنني أرى ما يستطيع نظري أن يبلغه، فإذا صعدت إلى رأس جبل فإني أرى المدينة كلها بحجم الكف أمامي، فإذا صعدت في طائرة وحلقت ونظرت من النافذة فقد أرى أكثر من مدينة على البحر مثلا في موطن واحد. فكلما على مقام الإنسان اتسعت رؤيته، ولما تتسع رؤيته تتسع عاطفته. والمؤمن مكانه عال عند الله تعالى، والأنبياء قمم البشر. فجاءوا الدنيا فأعطوا ولم يأخذوا، وعاشوا للناس ولم يعش الناس لهم، وبذلوا لله في كل وبذلوا لله كل ما يملكون. لذلك ارتقى مكانهم عند الله وارتفعت مكانتهم، فاتسعت رؤيتهم، ففاضت عاطفتهم حبا للناس جميعا. لذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي يوم القيامة، ينادي أمتي، يريد أمته، يريد الخير لها. لذلك يقول تعالى له مخاطبا في كتابه الكريم فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني فلعلك مهلك نفسك على آثارهم، تكاد تهلك نفسك من أجلهم. يقول له خفف عن نفسك قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش للناس، عاش من أجل الناس، لم يعش من أجل نفسه. فعندها يكون قلبه لا ينحصر في نفسه، وتكون رحمته عامة، كما يقول في الحديث ألا إنها رحمة العامة. يقولون يا رسول الله كلنا رحيم، قال يرحم خاصة نفسه، ولكنها رحمة العامة أن ترحم جميع الناس. فعندها يتجاوز دعاؤه الذات ويخرج إلى الخلق. وفي هذا يقول الإمام الغزالي كمال العبد أن يخرج من نفسه إلى الخلق، ويقول من آداب الدعاء أن يعم بدعائه المؤمنين فإنه أقرب إلى الإجابة، ويقول الدعاء للغير دليل على سلامة الصدر. فالقلب هنا خرج من نفسه إلى أمته. فنقول لا تجعل دعاءك كله لنفسك، اجعل نصيبا منه للمسلمين، للمستضعفين، للضالين. هذا المعنى عندما يشعر الإنسان أنه بين يدي الله تعالى يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هذا المعنى الأممي العظيم عندما يشعر المؤمن أنه ينتمي لأمة عظيمة، فيستغفر لمن قضى منها ولمن ما زال حيا على الأرض. أقول كيف؟ طيب اهتم بنفسك. لا شك أن هناك

0: دعاء أخص به نفسي، ولا شك أن هناك طلبات أناجي الله تعالى بها تخصني وأدعو الله فيها مظهرا ضعفي وافتقاري. عندي طالب في الجامعة، عندي بنت مريضة أسأل الله أن يشفيها، عندي فقر أسأل الله أن يرزقني، هذا كله مطلوب. لكن أبدأ دعائي بالدعاء للمسلمين جميعا، الدعاء للضالين بالهداية، لا أنسى أهل المستضعفين في فلسطين في مشارق الأرض ومغاربها، من دعائي أن يفرج الله همهم، أن يرفع عنهم الكربة، أن يطعم جائعهم، أن يكسو عريانهم، أن يرحم مصابهم، أن يؤوي غريبهم. فهذا المعنى الذي يعني يشعر به المؤمن عندما يناجي الله تعالى ويدعوه ويطلب منه لعموم الأمة ولعموم المسلمين، هذا فيه شعور الانتماء وفيه شعور الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأقول اقضي الدين عن المدينين، وارفع الكرب عن المكروبين، ونجي المستضعفين من المسلمين، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. فهذا الشعور الأممي، الشعور العالمي، بأن الإنسان يدعو حتى لغير المسلم، يدعو له بالهداية، يدعو له بأن يهديه الله إلى الطريق المستقيم، يدعو له الله تعالى بأن يرشد قلبه إلى الحق. هذا أيضا من دعاء المسلم ومن شعوره بانتمائه لأمة الإسلام ثم بانتمائه إلى أمة الإنسان.
1: نعم، إذا كان هذا هو قلب النبي عليه الصلاة والسلام يا دكتور، وقد وسع الأمة، ما بالنا اليوم؟ ما بالنا دكتور يضيق قلبنا بأنفسنا وبغيرنا ونترك الدعاء؟ تفضل.
0: الحقيقة أنه الدعاء هو يعني ميزان دقيق لمعرفة الإنسان بربه. فأعتقد أن الإنسان عندما يضيق صدره بالدعاء، أو يضيق صدره بالدعاء لأمته أو للمسلمين من حوله، فهذا يعني للأسف دليل على يعني نقص في معرفة الله تعالى، وعلى ضعف في الإيمان، ضعف في الإيمان. لا بد من علاجه. أقول دائما إن العلاج لا يكون للأعراض وإنما يكون للأمراض. فالطبيب لا يعالج عرضا، فالعرض قد يكون ناتجا عن مرض خطير فيخلص إلى المرض فيعالجه. وعندما نترك الدعاء أو لا نترك الالتجاء إلى باب الله تعالى، فهناك مرض خلف هذا الأمر، وهذا المرض هو نقص في معرفة الله تعالى. فلا يقبل ولا يعقل أن يعرف الإنسان ربه ثم لا يتجه إليه. مستحيل أن يكون إنسان عطشان ثم أدله على نبع الماء ثم لا يذهب إليه ويرتوي. ونحن ما أشد عطشنا إلى رحمة الله، وما أشد عطشنا إلى مغفرته، وما أشد عطشنا إلى رزقه، ثم نعلم الطريق ثم لا نسلكه، إذن هناك مشكلة في أننا لم نعلم الطريق أصلا. فلا بد من إعادة بناء النفس في تعريفها بخالقها جل جلاله من خلال آياته الكونية، من خلال النظر في هذا الكون العظيم الذي خلقه، ومن خلال قراءة القرآن الكريم الذي يعرفنا بربنا، ومن خلال الآيات التكوينية التي هي أفعاله الكونية والتكوينية والقرآنية، خلقه وكلامه وفعله. فلا بد من إعادة بناء أنفسنا على التعريف بربنا وزيادة الإيمان به، من خلال إقامة الصلوات، من خلال الصحبة الإيمانية، من خلال الاستماع إلى هذه الندوات النافعة، حتى نفهم الطريق إلى الله تعالى. فإذا فهمناه حقا وعرفنا خالقنا، فلا بد أن ندعوه وأن نطلب منه، لأننا نعلم أن نجاتنا وأن فوزنا وأن سعادتنا وأن سكينة قلوبنا لا تتحقق إلا بالتواصل مع الله، إلا بحسن الصلة به. ومن أعظم صور الصلة به أن ندعوه بقلب حاضر وبافتقار واضح.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. وإن تحدثنا عن الدعاء والتسليم لله بعده، الغزالي يقول كمال الدعاء أن ينتهي إلى رضا لا اعتراض فيه، في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، من هديه عليه الصلاة والسلام أن يرضى بما يختار الله له. بمعنى آخر، الدعاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس إصرارا على نتيجة، بل ثقة بأن اختيار الله أجمل وأتم. ما الرسالة يا دكتور التي نوصي أنفسنا بها في هذه الأيام وفي هذه الأشهر المعظمة عند الله؟
0: كما تفضلتم، التسليم بعد الدعاء هو معنى

0: يعني تمام معرفة بالله تعالى.
1: جميل. نعم.
0: بمعنى أن المؤمن لا يعترض على ما يأتي بعد الدعاء، وإلا عنده مشكلة في أصل المعرفة وفي أصل الدعاء. كمال الدعاء أن ينتهي إلى الرضا كما تفضلتم. سيدعو الإنسان وهو في قمة افتقاره وحاجته، ثم يرضى بما يأتي من الله تعالى. هو يطلب كل ما يريد ثم يرضى بما يفعله الإله العظيم الذي يعلم مصلحة الإنسان. لذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، تزييل الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني والله يعلم ما يصلحكم وأنتم لا تعلمون. فقد تكره شيئا فيه الخير وقد تحب شيئا فيه الشر. فكم يدعو الإنسان بشيء يظن أن مصلحته فيه ثم يتبين أنها لم تكن فيه. وهذا حاصل، كم دعونا الله بدعوات بأشياء ظننا أن كل الخير فيها ثم صرفها الله عنا، ثم تبين أن صرفها كان أولى من حصولها.
1: صحيح.
0: لذلك لا يربط المؤمن إيمانه بنتيجة الدعاء. كيف؟ أنا أقول للشباب دائما،
1: نعم،
0: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. طيب، الصلاة هي العبادة، الصيام هو العبادة أيضا. صحيح. طيب، أنا أصلي لله تعالى، فهل أربط صلاتي بحصول شيء بعدها؟ لا ينبغي. أنا أصلي لأن الصلاة عبادة لله تعالى، فأنا أعبد الله تعالى بالصلاة. هل يقول قائل يعني لا أريد أن أصلي لأنه لم يحصل لي الذي أريده من الصلاة؟ معاذ الله. والأمر نفسه، ما دام الدعاء هو العبادة فأنت أخذت النتيجة بمجرد أنك دعوت الله تعالى. ما دمت قد وقفت بين يديه وطلبت منه بافتقار وطلبت منه بقلب حاضر، فقد قبضت الثمن بمجرد أنك دعوت وتحققت من عبوديتك لله تعالى. الآن ما يأتي بعد ذلك، إن جاء ما تريد ووفق ما تتمنى فبها ونعمة، وإلا فإن الله تعالى قد اختار لك الأفضل واختار لك الأنفع لك. لذلك جاء تزيين الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ما يصلحك، والله يعلم ما ينفعك، والله يعلم ما يكون فيه الخير لك وأنت لا تعلمه. إذن سلم الأمر إلى الله تعالى في دعائك. لذلك قال ابن عطاء الله: إذا كشف لك المنع في العطاء أصبح المنع عين العطاء. يعني يصبح المنع في شيء تريده ويصرفه الله عنك عطاء، لأن فيه حكمة. فالمنع قد يكون عطاء والعطاء قد يكون منعا. فالمؤمن يترك الاختيار لربه فيدعوه ثم يرضى بما قسمه الله تعالى له. فهنا يقول الإمام الغزالي كلام لطيف، يقول: ينبغي أن يكون العبد بعد الدعاء بين الخوف والرجاء. بين الخوف والرجاء. ويقول: فإن لم يعط ما سأل علم أن الخير في غيره، لو أن فيه خيرا لأعطاه الله له. فلذلك دائما يعني نقول نحن ندعو الله فنتعبده بدعائنا، أما النتائج فنترك اختيارها لله تعالى الذي هو أدرى بما يصلحنا منا.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. وفي ختام هذه الدقائق المباركة بذكر سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، لابد من العودة إلى أصل الدعاء يا دكتور، وهو التوحيد، وهذا ما وجه إليه الغزالي رحمه الله. هذا حال دعاء عرفة، فدعاء النبي في عرفة عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نبتعد سوى أيام قليلة عن هذا اليوم العظيم، دعاؤه كان قمة الافتقار، قمة العبودية. لم يكثر عليه الصلاة والسلام من الطلبات، بل علمنا أن أعظم دعاء أن نمتلئ باليقين بالله تعالى. هنا ونحن نتكلم من أشهر حرم إلى ذروة الدعاء في عرفة، وهو الطريق التدريجي نحو عرفة. هل نفهم فضيلة الدكتور بلال أن عرفة لا تبنى في يوم، بل تبنى في خلوات القلب الممتلئ باليقين؟ زدنا من علمكم.
0: صحيح، بارك الله بكم. الحقيقة كما تفضلتم وكما قال الغزالي، التوحيد هو أصل كل دعاء.
1: نعم.
0: لأن التوحيد هو معرفة العبد بربه بأنه هو المعطي ونحن الفقراء إليه. وبأنه هو القوي ونحن الضعيف.

0: وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك قال العلماء التوحيد دعاء، ويستدلون بذلك على ما بقول يونس وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له. هو لم يدعو في الظاهر بشيء، وإنما قال: لا إله إلا أنت سبحانك، واعترف إني كنت من الظالمين. قال: فاستجبنا له. استجاب لماذا؟ استجاب لإقراره بألوهية ربنا جل جلاله ولإقراره بذنبه، فاستجاب له فكشف ما به، فاستجبنا له فكشفنا ما به من وكذلك. ثم قال تعالى: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي إن هذه الحال لا تنطبق على يونس وحده، وإنما كل مؤمن يناجي ربه ويسأله بتوحيده إياه ويطلب منه ويقر بذنبه، فإن الله يستجيب له دعاءه ويكشف عنه ضره. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان قبل أن يطلب ينبغي أن يعرف ممن يطلب، فإذا عرف من يطلب منه فقد قطع 90% يعني تجاوزا من الطريق، الطريق إلى الله عز وجل. لو فرضنا أنه يعني للتقريب 100%، فإن 90% من الطريق هي التوحيد، وهي أن يحسن التوجه. فإذا أحسن التوجه بقيت الكلمات التي يطلب فيها ويجيب الله تعالى فيها دعاءه. لذلك لما قال ربنا جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا لا يغفر أن يشرك به؟ لأنه توجه إلى غير الجهة التي يطلب منها. والجهة من يعني للتقريب هو الجهة بالقطار إلى الشمال من أجل أن يصل إلى مبتغاه، فركب القطار المتجه جنوبا، هذا الخطأ خطأ كبير لأن الجهة مختلفة. أما لو ركب القطار المتجه إلى الشمال لكنه أخطأ في بعض التفصيلات فإنه سيصل. لذلك المؤمن يحسن التوجه إلى الله أولا، وهذا هو التوحيد. لذلك التوحيد أصل كل دعاء، فكلما كان العبد أعرف بالله كان دعاؤه أصدق لله. فهنا يلتقي دعاء عرف لا إله إلا الله مع الدعاء والذي هو الطلب، لأن التوحيد هو أصل الطلب، ولأن معرفة الله تعالى هي روح الدعاء. فدعاء بلا معرفة لله تعالى يعني كأنه قد فقد أهم ما فيه، فقد روحه، وهي أن يتجه الإنسان إلى ربه اتجاها حقيقيا وهو يعرف ما عنده وموقن بإجابته وموقن بسمعه وبصره ومحبته وقدرته وقوته. فالدعاء يجمع كل هذه الأمور، فلا يمكن أن يتوجه إنسان إلى الله ويقول: يا ربي ارزقني، يا ربي أعطني، وهو لا يعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا معطية ولا مانعة ولا خافضة ولا رافعة ولا معزة ولا مذلة إلا الله، وإلا لم يتوجه إليه. فما معنى التوجه إلى الله تعالى والمرء لا يعرفه؟ فمن هنا كان الدعاء بالتوحيد أصلا في كل شيء، وكان التوحيد أصلا في كل دعاء، وكانت معرفة الله تعالى أساسا قبل التوجه إلى الله تعالى والطلب منه.
1: إذن من يعتاد الدعاء في ذي القعدة يصل إلى عرفة بقلب سليم وبتهيئة ربانية لقلوب تريد أن تصل. فضيلة الدكتور بلال نور الدين، أجملت الخطاب وأبدعت في التفصيل، بارك الله فيكم وفي علمكم، نفع الله بكم، شكرا جزيلا.
0: بارك الله بكم وحفظكم.
2: وأجمل

0: مستمعينا انتهى بنا اللقاء، نشكر لكم حسن المتابعة، نلتقي بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والشكر موصول للزميل شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يعرب عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات، وسموه يؤكد أهمية جهود الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار الإقليمي. الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان الشراكة الاستراتيجية بمشاريع تنموية جديدة، ويبحثان تحضيرات الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في الأردن خلال حزيران. الحكومة تواصل سلسلة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء. أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق الأربعاء المقبل، ووزارة الأوقاف تطلق تطبيقات خاصة بهدف خدمة الحجاج وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم. جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي 14 و15 من الشهر الجاري. الدفاع المدني اللبناني يقول أن غارة إسرائيلية قتلت مسعفا في جنوب لبنان بين بلدتي راشية وكفر شوبا في الجنوب. الأعضاء الأوروبيون الخمسة يعقدون في مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم بشأن الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. الولايات المتحدة ودول الخليج تضغط في الأمم المتحدة لإدانة إيران والكف عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز. وفي الختام، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة والأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: عاطرات. وصل اللهم عليه صلوات دائمات باقيات، صلوات من فيض إحسانك تسعد بها قلوب المصلين عليه والمصليات، وتحيي بجلالها أفئدة المؤمنين والمؤمنات. وصل عليه صلوات يشرق بهاؤها في حياة المحبين لحضرته والمحبات، وتخفق أعلامها في مواكب الصلوات والتسليمات على حبيب الذات وأسعد المخلوقات. اللهم هب لي ببركة الصلاة على النبي من خير ما وهبت عبدك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم.

0: إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.
1: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.

0: الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة، ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبتي وصلاة الجمعة. نحييكم في هذا اليوم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نحييكم في هذا اليوم الذي فيه يقول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يدعو الله إلا استجاب الله له. ادعوا الله في هذا اليوم وأنتم موقنون بالإجابة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك إخوتي الكرام بحديث الجمعة، ويقدمه في هذا اليوم فضيلة الدكتور عبد الله مناور الوردات عميد كلية الشريعة في جامعة جرش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا يصفه الواصفون ولا يحده العارفون ولا تحويه الظنون. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأقطار ولا يغيره الليل والنهار. اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن من أهم الواجبات الإسلامية التي يترتب عليها صلاح المجتمع وسلامته ونجاته في الدنيا والآخرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك هو سفينة النجاة. بينه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مثال واقعي حي في الحديث الذي يرويه النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم إن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا مثل عظيم من سيد الخلق أجمعين، وهو أعلم بأحوال الخلق وما يصلحهم، تجده واضح الدلالة على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو سفينة النجاة. وقد أكثر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أن أمة محمد هي من خير الأمم بسبب صفاتها الحميدة، والتي من أهمها هذه الفريضة الشرعية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان، مع كون الإيمان شرط لصحة جميع العبادات، لأنه واجب على المسلمين، وينبغي على المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب العظيم حتى تصلح مجتمعاتهم من الدنس والفساد. وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أيضاً قدم الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة، لأنه من أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات التي لا ينبغي التساهل فيها أو التخلي عنها. نعم، إنه من أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال أيضاً: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه تكاليف ربانية ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم على عظم هذه الفريضة الشرعية، ثم تأتي السنة النبوية مؤكدة على هذه التكاليف الربانية، فماذا قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه هي الحالات التي بيَّنها النبي عليه الصلاة والسلام في تغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبيٍّ بعثه الله في أمةٍ من قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بأمره، ثم إنها تخلف بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. النبي عليه الصلاة والسلام تشدد بهذه الفريضة الشرعية، واعتبرها صمام أمان المجتمعات الإسلامية، والذي نفس محمد بيده. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم

ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم بسبب عدم القيام بهذه الفريضة الشرعية. أيها الإخوة الكرام، إن الإسلام يريد من المجتمع المسلم أن يكون مجتمعاً مثالياً يتخلق بأخلاق العقيدة الإسلامية. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام خلال 23 عاماً؟ كان يبين الحلال ويحله للناس، ويبين الحرام ويحرمه على الناس، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذا هو الذي يصلح المجتمعات. وعلى هذا سار الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والعلماء المجاهدين، ساروا ملتزمين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مسلك النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يدخل إلى السوق يجد بائعاً يبيع صبرة طعام، فيأتي النبي إليه، وضع يده في الطعام فأصابها البلل، قال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال له: أصابتها البلل من السماء. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفلا جعلتها فوق حتى يراها الناس؟ من غش فليس منا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى بهذا المنكر واعتبره منكراً، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغييره، ولكن طبيعة التغيير. النبي عليه الصلاة والسلام رآه، وبعد أن رآه سأل عنه ليتثبت، ليتثبت أنه منكر. فلما علم بذلك قال له: أفلا جعلته فوق الطعام دون توبيخ أو تعد؟ وهذا ما ينبغي على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يفعله، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. تتثبت من المنكر ثم بعد ذلك تطلب التغيير، وهذه من مستلزمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً أو عويلاً. نعم، إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً أو عويلاً. إن من المؤلم حقاً أن نرى اليوم أن هذا الركن الركين في الإسلام قد أهمل وعطل، حتى قعد به المسلمون وتناسوه، فعمت المنكرات وانتشرت الفواحش، وظهر الفساد في مجتمعاتنا، وظهر الغش في أسواقنا، وظهرت المنكرات على وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم حلت الأصابع مكان اللسان في الطعن في الأعراض وفي الغيبة والنميمة. نعم، حلت الأصابع مكان اللسان، وما علمت أيها المسلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما علمت أنك مراقب على ألفاظك وكلماتك حينما تغتاب وحينما تنم وحينما تطعن في أعراض الناس؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك ما ظهرت المنكرات في مجتمعاتنا إلا بسبب غياب هذه الصفة. ما من قوم يعمل فيهم بمعاصي الله ثم يقدرون على أن يغيروا فلم يغيروا إلا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ألا إن الدين النصيحة، والنصيحة هي فعل الخير،
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين

آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن يقوم بهذه المهمة ينبغي أن تطابق أقواله

0: تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. للحديث بقية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم اجعلنا من عبادك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. كان هذا إخوة الإيمان فضيلة الدكتور عبد الله مناور الوردات، عميد كلية الشريعة في جامعة جرش في حديث الجمعة. نتواصل مع حضراتكم إخوة الكرام في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة. أذان الظهر يحين بإذن الله في تمام 12:33. إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم، اللهم اشرح بكتابك قلوبنا ونور به أبصارنا واستعمل به أجسادنا وأطلق به ألسنتنا، اللهم اجعلنا ممن تبع القرآن فقادهم إلى رضوانك والجنة. حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، إخوة الإيمان، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا محروما إلا رزقته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم في غزة وفلسطين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أرى في هذه اللحظات إخوة الإيمان سماحة قاضي القضاء الدكتور عبد الحافظ الربطة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل القرآن العظيم ربيع القلوب وجلاء الكروب وبهجة الأرواح وشفاء الجراح، وأنزله سبحانه هدى للمتقين وبشرى للمؤمنين ورحمة للعالمين، فيه خبر الأولين ونبأ الآخرين وحكمة النبيين، أحمده سبحانه حمد العارفين بفضله، وأستغفر استغفار المنيبين إلى عدله، وأستعينه استعانة الموقنين بحكمته، وأستهديه هداية الصادقين برحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بذكره فاطمأنت القلوب، ونهى عن عصيانه فاستقامت الدروب. يا أيها الكتاب العزيز المغدق الأفنان، يا أيها الكريم العلي الشأن، يا من أضأت غياهب الإنسان، فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا، وبعلم نحوك يستقيم لساني. يا حصن أمن المسلمين وفخرهم، يا خير ما نطقت به الشفتان، من عند ربي قد أتيت مفصلا، وبقيت وحيا دائما التبيان. هو حبل الله، هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان. إي والله ذاك كتابنا، والحمد لله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها.

هارها لا يزل عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، وأحسن من شروق الشمس وجه أنار لنا البصائر والنوايا، محمد بن عبد الله نور من الرحمن أشرق في البرايا، وسنته الشريفة خير نهج لمن رام النجاة من الرزايا. فيا أتباعه صلوا عليه، عليه صلاتنا أزكى التحايا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه اختص أمة الإسلام بأعظم معجزة، وهي القرآن الكريم الذي أنزله على خير الأنبياء والرسل في أجل ليلة وهي ليلة القدر، في أعظم مكان ليكون حبلا وثيقا ممتدا بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. وجعله الله سبحانه نورا وهداية للعالمين، حتى لا تضل بهم السبل أو تتعرج بهم الطرق. يقول سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. واعلموا عباد الله أن تلاوة القرآن العظيم من أفضل العبادات وأعظم القربات وأجل الطاعات، وفيها أجر عظيم وثواب كريم. يقول الله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وتلاوة القرآن شرف للتالي والسامع. يقول سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والذكر في الآية بمعنى الشرف والمكانة، فمن واظب على قراءة القرآن وعمل به انعكس ذلك على حياته راحة وطمأنينة، حتى وصفه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وقد حذرنا الله سبحانه من هجر قراءة القرآن حتى لا نحرم شفاعة رسولنا الكريم يوم القيامة. قال سبحانه: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا بد للمسلم أن يواظب على قراءة القرآن الكريم، وأن يكون القارئ ممتلئ السر والقلب بعظمة المتكلم سبحانه، خاضعا لجلاله خاشع القلب والجوارح،
يقول سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على

جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وأن يكون القارئ متدبراً لما يقرأ متفهماً له. يقول الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سيدنا عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى المصحف. وقد وجهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المحافظة على تلاوة القرآن بكل صورة، فرادًا وجماعات في البيوت والمساجد. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفَّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. ويُندب للقارئ أن يكون نظيف البدن والثياب والمكان، طيب الرائحة، مستقبلًا القبلة. عباد الله، إن قارئ القرآن وحافظه له منزلة عظيمة عند الله سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. وينبغي لقارئ القرآن أن يتصف بصفات أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وإن من أحسن التلاوة أن تكون في صلاة قيام الليل، فيتتبع القرآن حتى يختمه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وقد وردت فضائل خاصة ببعض السور والآيات، فيستحب المداومة عليها، ومن ذلك سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها. جاء في الحديث: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورًا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورًا ما بين السماء إلى الأرض. وسورة ياسين التي سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلب القرآن، وهي لما قرئت له. وسورة السجدة، وكان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم. وسورة الدخان ليلة الجمعة لمغفرة الذنوب. وسورة الواقعة تغني من كل فاقة. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ومن الآيات الفاضلة آية الكرسي، وهي سيدة آية القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة. وفيها آية هي سيدة آية القرآن، هي آية الكرسي. والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه. وكل القرآن ذو أفضلية وأجر عظيم ومبارك. عباد الله، يبذل الأردن جهوداً مباركةً في خدمة القرآن الكريم، فتم إنشاء وقفية المصطفى صلى الله عليه وسلم كمبادرةٍ أردنيةٍ هاشمية، باركها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تهدف لإحياء سنة تلاوة القرآن وتدبره في المسجد الأقصى المبارك، ولإبقاء المسجد الأقصى المبارك عامرًا بالعبادة وذكر الله سبحانه على مدار الساعة، ودعم صمود أهل القدس. كما تم إطلاق المبادرة الملكية السامية لختم القرآن الكريم في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية، وهو برنامج أطلقته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يهدف إلى تعزيز رسالة المسجد من خلال تلاوة القرآن الكريم جماعة.

إجماعياً وتدبره، حيث تلتزم المبادرة بختم القرآن الكريم كاملاً مرةً كل شهر في مختلف مساجد المملكة، من خلال قراءة جزء يومي بعد صلاتي الفجر والمغرب. اللهم إنا نتوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين أن تداوي جراحهم، وتشافي مصابهم، وترحم شهداءهم، وأن تذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واستغفروا الله، إن الله هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولينا في الدنيا والدين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وجزاه الله عنا خير ما جزي نبي عن أمته يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأوصيكم أيها الأحبة ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فيقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي المانعة والمنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية أو المنجية، تنجي صاحبها من عذاب القبر أو قارئها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه وماءه وهواءه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقًا طيبًا مباركًا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك وسائر ديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء. ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سيدنا الله سبحانه أن يحفظ ملك البلاد عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة يرحمكم الله.
1: الله أكبر.

دائما لا إله إلا الله. استووا إلى الصلاة، اعتدلوا، سووا الصفوف وسدوا الفرج، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

اليوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

سمع الله لمن حمده ربنا الله

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم أدخلنا بشفاعة القرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة بعد أن قام سماحة الدكتور عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء إماما وخطيبا بهذا الجمع المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في نهاية هذه الفترة وجه تحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي عطى الشوبكي، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، من المراقبة الرئيسة مهند القريوتي، ومن قناة أدعو محمد المحاميد ومأمون وشاح ومحمد عبد الله. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي مقامات النور.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: مقام النبي سليمان عليه السلام. على حافة جبل يشرف على وديان الكرك، حيث تتلاشى الضوضاء وتبقى الهمسات، يقف مقام بسيط في شكله، عميق في أثره.
2: هنا في قرية صرفة تتردد سيرة نبي تعلم أن يسمع ما لا تسمعه الآذان، ويرى ما لا تلتقطه العيون، سليمان بن داود عليهما السلام. ليس هذا المقام شاهداً على ملك فحسب، بل على لحظة إنسانية أعمق، لحظة الإصغاء.
1: كان سليمان عليه السلام يسمع الطير، لكن الأهم أنه كان ينصت للمعنى وراء الصوت. كان يفهم الجن، لكن الأهم أنه كان يدرك ما خلف الفعل. في هذا المكان لا يتعلم الزائر كيف يحكم، بل كيف يسمع. لا يتعلم كيف ينتصر، بل كيف يفهم.
2: فكم من صراع بدأ لأننا لم نصغ جيداً، وكم من حكم كان قاسياً لأننا اكتفينا بالظاهر، وكم من حقيقة ضاعت لأننا لم نمنح أنفسنا وقتاً للإصغاء. اليوم ونحن نقترب من مقام سليمان، لسنا هنا لنبحث عن معجزة تبهرنا، بل عن أذن جديدة تستطيع أن تلتقط ما وراء الكلام.
1: هنا تبدأ رحلتنا مع سليمان عليه السلام، رحلة لا عن الملك، بل عن كيف نصغي.
3: الانتظار هون دايما طويل.
4: رقمنا 47 وهم لسه عند 31.
5: رقم 32، تفضل.
3: شايفة هالحجة شكلها مش فاهم النظام، أكيد هلأ رح تعطل الدور.
4: يعني يمكن محتاجة مساعدة.
3: لو محتاجة مساعدة كان سألت، واضح إنها مش متابعة.
6: رقم 33، رقم 33.
7: إحنا أي رقم؟ أنا مش سامعة كويس يا بنيتي. الرقم اللي عندي هذا صحيح مكتوب 33.
3: لا يا خالة، هذا 38 مو 33، تبي شوي.
4: طيب يمكن الرقم مش واضح.
3: أنا شايفة كويس.
5: رقم 33، تفضل.
6: اللي رقمه 33 ليش ما دخل؟
7: يمكن أنا، بس أنا حسبت رقمي 38 يا بنيتي.
6: لا يا خالة، هذا 33 واضح، ليش ما دخلتي من الأول؟
4: سلمى، الرقم كان 33 فعلاً.
3: يمكن أنا غلطت، بس ويمكن الخط مش واضح. ليه قلبي مضغوط هيك؟
7: شكراً، الدكتور قال لازم أرجع بكرة، كنت خايفة أتأخر أكتر. سامحيني يا بنيتي، سامحيني، أنا مش سامعة كويس والأرقام بتلخبطني.
3: خالي أم خالد، أنا اللي بعتذر عنك. أنا حكمت بسرعة وحكيت لك الرقم غلط وطلعت أنا الغلطانة.
7: ولا يهمك يا بنيتي، ولا يهمك، بصير يا حبيبتي.
3: كان لازم أتأكد قبل ما أحكم. مش كل حدا مرتبك يعني إنه غلطان، ومش كل حدا مبين عليه مش واثق يعني إنه هو صح.
1: أحياناً في غرف الانتظار تنتظر القلوب امتحاناً خفياً لا يرى. أحياناً يكفي رقم على ورقة أو لحظة ارتباك عابرة لتكشف لنا ما كنا نخفيه عن أنفسنا. هناك بين الهمسات المتعبة وخطوات المرضى ونداءات الممرضة المتكررة تتجلى حق

0: حقيقة بسيطة وثقيلة أن الحكم السريع قد يقصر الطريق، لكنه قد يضل بنا الطريق. والإنسان لا يكبر حين يصيب دائما، بل حين يتوقف لحظة ويراجع نفسه ويعود إلى الحق ولو بخطوة واحدة.
1: ماما وصلت.
2: أهلا حبيبتي.
3: أهلا يا بنتي.
2: شو مالك؟ خير؟ مبين إنك تعبانة.
1: كنت في العيادة وصار معي موقف خلاني أفكر كثير.
4: خير إن شاء الله. حد صار له إشي؟
1: لا لا، ما حدا تأذى.
2: طب ماما قولي لنا شو مالك، شو اللي صاير؟
1: كان في حجة كبيرة بالسن، ملخبطة بالأرقام، وأنا حكيت لها الرقم غلط وطلعت أنا اللي غلطانة. كنت واثقة كتير وحكمت بسرعة من غير ما أتأكد.
4: يعني فهمتي متأخر؟
1: ولما انكشفت الحقيقة حسيت بشي تقيل جواتي، مش بس إحراج، إشي أعمق، ممكن لأنه أنا أخطأت بالحكم.
2: اللي صار يا ماما مو عيب، العيب إنك ما تتعلمي منه.
1: أنا تعلمت، بس الفكرة إني ما كنت شايفة نفسي غلطانة.
4: كلنا بنغلط، بس المهم كيف نرجع.
3: اللي صار معك يا بنتي مش حادثة صغيرة يا سلمى، هي مرآة.
1: مرآة؟ كيف يعني؟
3: مرآة بتبين للإنسان نفسه مش للناس. علشان هيك قررت إنه بكرة نروح كلنا نزور مقام النبي سليمان عليه السلام.
2: النبي سليمان عليه السلام؟
4: ليش مقام النبي سليمان تحديدا يا الله؟
3: إن شاء الله بكرة راح تفهمه. في علاقة بين اللي صار مع سلمى وبين هذا المقام وبين قصة هذا النبي عليه السلام.
1: إذا الزيارة راح تساعدني أفهم نفسي أكثر فأنا موافقة.
4: تمام، رحلة جديدة إذن.
5: في البيوت الهادئة بعد ضجيج النهار تروى الحكايات لا بالصوت العالي بل بصوت القلب وهو يراجع ذاته. قرار بسيط يتخذ على طاولة الشاي، لكن خلفه طريق طويل من المعنى.
0: وغدا ستقودهم الخطوات إلى مقام عتيق، حيث يلتقي درس الماضي مع سؤال الحاضر، وحيث تفتح أبواب لا ترى بالعين بل تدرك بالبصيرة.
3: الحمد لله على سلامتكم. يلا اتفضلوا انزلوا، هينا وصلنا.
4: جيت خضرت من القعدة
1: طول الطريق وانا براجع باللي صار معي، مش قادرة اطلع الموضوع من راسي.
3: وعشان هيك جينا اليوم لهالمقام.
2: الهوا هون اصفى، زي كل مكان بعيد عن الزحمة بنروح له.
4: كل مقام زرناه كان له طابع مختلف.
3: يلا يلا خلونا ندخل. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حضرتك خادم المقام؟
6: أيوة، أنا أبو يوسف اللي من زمان كثير شغال هون. حضرتكم جايين زيارة؟
3: والله جايين من عمان وهدول عيلتي.
6: أهلا وسهلا، هلا يا مرحبا فيكم.
3: بدنا تحكي لنا يا حج أبو يوسف عن بلدة صرفة بالأول وشو علاقتها بالمقام؟
6: تفضلوا ارتاحوا هون. شوفوا يا سيدي، قرية صرفة أرض عمرها آلاف السنين وشهدت حضارات كثيرة قبل ما يصير هذا المكان اللي بنشوفه اليوم. ويعتقد إنه قرية صرفة كانت محل تجمع جنود سيدنا سليمان عليه السلام.
5: في قرية صرفة الأرض لا تنسى تاريخها ولا تنسى سؤال الزائرين الذين يعبرونها. الزيارة ليست مجرد خطوة بين أبواب، بل لحظة توقف بين ما نعرف وبين ما نحاول أن نفهم.
1: أنا يا عمو أبو يوسف صار معي موقف، سرعت وأخطأت، وبس اكتشفت إني على خطأ صار جواتي شعور كتم على قلبي ومش راضي يروح. وبابا قرر يجيبنا زيارة هون عشان نتعلم من قصص سيدنا سليمان، بس أنا مو قادر أربط شو العلاقة بين الخطأ اللي ارتكبته وبين هالزيارة، وكمان لسه قلبي مقبوض ومش قادر أتحرر من هالشعور لأنه أنا ما بحب أكون على خطأ.
6: الناس دايماً بتتذكر سيدنا سليمان كملك عظيم، ربنا سخر الجن والريح تحت أمره وعلمه منطق الطير، بس قليل اللي بيتذكروا لحظة كان فيها سيدنا سليمان إنسان مثلنا. وفي الروايات كان عنده أمر عظيم وملك واسع، ومع هذا كله مر عليه اختبار كشف له حدود البشرية، مش لأنه ضعيف، لأنه بشر. يروى أن الله عز وجل اختبره بلحظة غابت فيها بعض الأسباب اللي كان يعتمد عليها، فشعر إنه وحده بلا سند ظاهر. لحظة قصيرة تعرى فيها الإنسان من كل ما كان يظن قوة، وهناك وقف، رجع لنفسه وسألها قبل ما يرجع للناس، قال بما معناه إن كان هذا اختبار فأنا عبد قبل ما أكون صاحب ملك عظيم. ما كبر وما قال أنا سليمان لا أخطئ، راجع نفسه وسأل وين أنا من كل هذا، وين أنا من كل هذا. وهذا هو الدرس الحقيقي. وانت يا سلمى ما عندك ملك عظيم زي اللي كان عند سيدنا سليمان، ولا عندك جن ولا طيور ولا الريح بتمشي بأمرك، بس كان عندك إشي قريب من اللي كان عند سيدنا سليمان، ثقة كبيرة بنفسك. ولما صار معك الموقف صار معك لحظة صغيرة بتشبه لحظة اللي صارت مع سيدنا سليمان، مش نفس الحجم بس نفس المعنى.
1: حسيت إنه الحقيقة طلعت من غير ما بقدر أوقفها.
6: وهذا الدرس الحقيقي يا بنتي، مش إنك ما تغلطي، لا، لكن إنه لما الحقيقة تظهر ما تهربي منها.
2: والإنسان بوعى لما بيصير يعرف يراجع نفسه.
1: أنا مش زعلانة من اللي صار، بس خايفة أرجع وأكرر نفس الغلط.
6: إذا بتتذكري هاي اللحظة يا بنتي غالباً ما رح تكرريها بنفس الطريقة.
5: غادروا المقام كما دخلوه بخطوات عادية لكن بقلوب أقل استعجالاً. على الطريق بين الماضي والحاضر لا تقاس الحكمة بالكلمات التي تقال، بل بالاختيارات الصغيرة التي تصنع.
0: وفي كل رحلة هناك درس يترك في المكان ودرس يحمل في القلب، وغداً سيفتح طريق آخر باباً جديداً، وتنتظرهم حكاية أخرى ومقام آخر وسؤال جديد لم يسأل بعد.
7: مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

الثانية تماما ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. قبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها: سمو ولي العهد يعرب عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية ويؤكد أهمية جهود الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار الإقليمي. الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان الشراكة الاستراتيجية ويبحثان تحضيرات الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في الأردن خلال حزيران المقبل. الحكومة تواصل حواراتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، والمصري يؤكد بأن مرتكزاته جاءت بعد نقاشات مستفيضة مع مختلف الجهات. وزير الأوقاف يؤكد أهمية العمل وفق خطة متكاملة لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمان. من العناوين لتفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، التقى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد في قصر الحسينية المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط دوبرافكا شويتسا، وأعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات لا سيما الأمنية والاقتصادية، مؤكدا أهمية جهود الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده خلال العام الحالي، والذي يهدف للبناء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتعميق التعاون في مجالات حيوية. كما استقبل رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها خصوصا في الجوانب الاقتصادية والتنموية. كما جرى عرض التحضيرات المتعلقة بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي والتأكيد على أهميته في فتح أفاق أوسع أمام القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز الأردن بالشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مثمنا دوره في الجهود التنموية في المملكة وفي مقدمتها الدعم الذي قدمه لمشروع الناقل الوطني للمياه. هذا وشهدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان توقيع 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 135 مليون يورو ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. الزميل رامي الرشق يسلط الضوء على هذه الاتفاقيات.
1: تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات تنمية رأس المال البشري ودعم اللاجئين وأمن الحدود، وتشمل الاتفاقيات على 30 مليون يورو لتنمية رأس المال البشري مع التركيز على التعليم الشامل والتعليم والتدريب التقني والمهني والحماية الاجتماعية والمشاركة الديمقراطية خصوصا للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، كما تتضمن 80 مليون يورو لحماية ودعم اللاجئين بهدف ضمان سبل عيش كريمة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين من خلال المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية وتنمية المهارات، بما يشمل دعم العودة الطوعية والكريمة والمستدامة إلى سوريا. كما وتشمل الاتفاقيات أيضا على 25 مليون يورو للإدارة المتكاملة للحدود والأمن الداخلي لتعزيز قدرات الأردن في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والتهديدات السبرانية مع تعزيز حقوق الإنسان. يذكر أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعت في كانون الثاني 2025 تركز على السلام والأمن والتنمية المستدامة عبر 5 محاور تشمل تنمية رأس المال البشري والهجرة ودعم اللاجئين والأمن والمنعة الاقتصادية والعلاقات السياسية. وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم 3 مليارات يورو للأردن للفترة من 2025 وحتى 2027، تشمل منحا واستثمارات وقروضا ميسرة لمعالجة التحديات المشتركة.
0: كما استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المفوض الأوروبي لشؤون منطقة المتوسط دبروفكا شويتسا، وبحث الصفدي وشويتسا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود تحقيق الأمن والاستقرار. إلى التفاصيل.
2: خلال اللقاء استعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وسوتسي المستجدات المتعلقة بمؤتمر الاستثمار

0: الاستثمار الأردني الأوروبي المزمع عقده في المملكة قبل نهاية العام الحالي، والتحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الذي تستضيفه المملكة خلال شهر حزيران المقبل. وبحث الصفدي وسويتشي التطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. أكد الصفدي ضرورة التوصل إلى حل بين الولايات المتحدة وإيران يعيد الأمن والاستقرار في المنطقة على الأسس التي تضمن معالجة كل أسباب التوتر سابقا. كما بحث الأوضاع في لبنان، حيث أكد الصفدي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. كما بحث الجانبان التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الصفدي ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وإدخال المساعدات الكافية والمستدامة دون عوائق، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة بما يشمل الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي، ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في سوريا، وأكد الصفدي وسوتشي أهمية استقرار سوريا وأمنها ودعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء. وبحث الصفدي وسواتشي التعاون في ضمان استمرار الدعم الدولي للاجئين السوريين من أجل تلبية احتياجاتهم، إضافة إلى التعاون في إيجاد الظروف التي تتيح عودتهم الطوعية إلى وطنهم. وثمن الصفدي الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة. وأكد الصفدي وسواتشي استمرار العمل على تطوير الشراكة الأردنية الأوروبية وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: واصلت الحكومة سلسلة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية بلقاء عقده وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وعدد من الوزراء في رئاسة الوزراء مع رئيس وأعضاء كتلة حزب الأمة النيابية برئاسة النائب صالح العرموطي. وأكد المصري خلال اللقاء أن أبرز مرتكزات المشروع الجديد تم التوصل إليها عبر نقاشات مستفيضة شملت أعضاء في مجلس النواب وجهات معنية، مما يجسد انفتاح الحكومة على الأفكار والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة. وقال إن مسودة مشروع القانون جاءت استجابة لمخرجات لجنة التحديث السياسي وتطوير الإدارة المحلية كاستحقاق ديمقراطي أساسي تحضيرا للانتخابات البلدية المقبلة، بالإضافة لمسارات التحديث الاقتصادي والإداري. وأكد المصري أن الحكومة حريصة على المقترحات التي تطرح خلال اللقاءات والحوارات، مؤكدا أن هذه الحوارات تسهم في بلورة مسودة ناضجة تحقق التوازن بين الصلاحيات والرقابة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن لا صلاحيات للمجالس البلدية دون رقابة. دعا وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أعضاء البعثات المرافقة للحجاج الأردنيين إلى العمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم. جاء ذلك خلال لقائه أعضاء البعثات الإدارية والإرشادية والطبية والإعلامية المشاركة في موسم الحج، مبينا أن أولى قوافل الحجاج ستنطلق يوم الأربعاء المقبل. وأضاف أن الوزارة أعدت خطة متكاملة تشمل مختلف الجوانب التنظيمية والصحية والإرشادية لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمان. وقال وزير الأوقاف:
2: احنا طالعين لخدمة الحجاج، هاي القاعدة الأساسية اللي دعونا ننطلق منها. معنا 8000 حاج أردني، معنا عرب 48 4500، والبعثات الإدارية تصل ل 500 تقريبا، يعني 13000 حاج أردني معنا أخواننا عرب 48 في هذه الرحلة المباركة. المنطلق تبعنا احنا جميع البعثات، المنطلق تبعنا هو خدمة حجاج بيت الله الحرام. القضية الأساسية اللي ايضا قضية ثانية اسمحوا لي اتحدث فيها، انه احنا ترى جميعا سفراء لبلدنا في السعودية في موسم الحج، سفراء لهذا البلد الطيب المبارك في هذا المؤتمر السنوي العالمي الذي يجتمع فيه الناس من كل اصقاع الارض، والسفير دائما بده يحكي الصورة طيبة عن بلدي.
1: يعقد الأعضاء الأوروبيون الخمسة في مجلس الأمن بشأن الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس جلسة، ووفقا لمذكرة المفاهيم التي أعدها المنظمين المشاركون في الجلسة، فإن أفاق حل دولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تتعرض لتآكل خطير ومطرد جراء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

0: وذلك في ظل تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني إلى مستويات غير مسبوقة. وتشير المذكرة إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الرامية لتوسيع نطاق سيطرتها في الضفة الغربية وتمكين التوسع الاستيطاني وتسهيل التهجير القسري للفلسطينيين تتعارض مع الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، كما أنها تعرض للخطر آفاق تحقيق السلام عادل ودائم. وننتقل إلى الشأن اللبناني، حيث قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن لبنان وإسرائيل سيجريان محادثات الجمعة من الأسبوع المقبل في واشنطن. في هذه الأثناء نفذ الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على عدة بلدات جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني إن الغارات التدميرية صادفت بشكل مكثف قرى في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي وعنيف وتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب. فيما قال الدفاع المدني اللبناني إن غارة إسرائيلية قتلت مسعفا في جنوب لبنان بين بلدتي راشية وكفر شوبة في الجنوب اللبناني، وذلك غداة مقتل مسعف من هيئة صحية تابعة لحزب الله اللبناني. وإلى آخر تطورات الأزمة الإيرانية، حيث أكد مسؤول أمريكي كبير أن الجيش الأمريكي نفذ هجمات على ميناء قشم وبندر عباس في إيران، مؤكدا أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف إطلاق النار، فيما اتهمت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق نار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى. وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الولايات المتحدة رد إيران على مقترح أمريكي من شأنه وقف القتال بين البلدين. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رامي العواوده.
1: في تهديد قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران والذي يضعف الأمال لحل الأزمة بالسبل الدبلوماسية، تجددت الاشتباكات بين القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة الخليج، والتي جاءت في وقت تنتظر فيه واشنطن ردا من طهران على مقترح لإنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي أكد أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجوم في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، وأن وقف إطلاق النار لا يزال قائما ساعيا إلى التقليل من شأن تبادل إطلاق النار. القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى وبشن غارات جوية على مناطق مدنية في جزيرة قشم في مضيق هرمز ومناطق ساحلية مجاورة، مؤكدة أنها ردت بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرقي مضيق هرمز وجنوبي ميناء جابهار ما تسبب في أضرار جسيمة بحسب مصادر إعلامية إيرانية، فيما نفت ذلك واشنطن. في هذه الأثناء أشار ترامب إلى أن المحادثات مع طهران لا تزال على مسارها رغم العمليات القتالية التي وقعت، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض مع الإيرانيين، فيما قالت طهران إنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن مقترح لإنهاء الحرب.
0: محليا، أعلنت دائرة الجمارك الأردنية وبناء على موافقة مجلس الوزراء تمديد العمل بقرار تخفيض الغرامات الجمركية والضريبية المترتبة على المكلفين في القضايا الجمركية المكتشفة قبل الأول من كانون ثاني لعام 2025 وفق نسبة التخفيض النافذة بالمرحلة الثانية 40% و75%، وذلك حتى تاريخ 30 من أيلول العام الحالي، بهدف تمكين المكلفين من تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل المباشرة بالإجراءات القانونية. ويأتي القرار في إطار تسهيل على المواطنين والمكلفين وإتاحة الفرصة أمامهم لمعالجة أوضاعهم المالية وتسوية الذمم المستحقة وفق الأطر القانونية المعمول بها قبل مباشرة الدائرة في تطبيق إجراءات بيع العقارات المحجوزة بالمزاد العلني، بما ينسجم مع نهج الحكومة في تعزيز المرونة وتخفيف الأعباء المالية. وأكدت دائرة الجمارك استمرارها في تقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين والمكلفين، داعية المعنيين للاستفادة من فترة التمديد لتسوية أوضاعهم المالية وتجنب الإجراءات القانونية اللاحقة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى درجات الحرارة اليوم حول معادلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، ويطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية، هذه عادة لأبرز العناوين.

سمو ولي العهد يعرب عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية ويؤكد أهمية جهود الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار الإقليمي. الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان الشراكة الاستراتيجية ويبحثان تحضيرات الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في الأردن خلال حزيران المقبل. الحكومة تواصل حواراتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، والمصري يؤكد بأن مرتكزاته جاءت بعد نقاشات مستفيضة مع مختلف الجهات. وزير الأوقاف يؤكد أهمية العمل وفق خطط متكاملة لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمان. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في إدارة الأخبار، وتحيات الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستلذي الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: سنة الاستدراج في القرآن الكريم. قال الله عز وجل:

0: وجل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم. وردت كلمة الاستدراج ومشتقاتها في القرآن الكريم في موضعين فقط، وارتبط فعل الاستدراج في الآيتين معا بالكذب، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لكن ثمة ألفاظ أخرى جاءت في هذا السياق بمعان متقاربة. الإملاء: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذت وإلي المصير. الإمداد: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الإمهال: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وترتبط هذه المصطلحات القرآنية في سياق الاستدراج ضمن منظومة متكاملة تعكس الارتباط من حيث التدرج ومن حيث الزمن والأدوات والنتيجة. فالله تعالى يمد العبد بالنعم ويملي له المزيد من الفرص، ثم يستدرجه ليفحص إيمانه ويقيم الحجة عليه. وسنة الاستدراج قانون إلهي لا يحابي أحدا من البشر. كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية كما يقول الغزالي. وإذا رأيت الله يعطيك ثم تعصيه فاعلم أنك مستدرج بالستر. وعلاقة الاستدراج كما يقول ابن القيم: أن يرى العبد نعم الله تعالى تترادف عليه فينشغل بالنعمة عن المنعم وباللذة عن الشكر. ولمن يخشى الوقوع في فخ الاستدراج الإلهي ثمة نصائح: الوعي والمحاسبة الدائمة، حيث يسأل الإنسان نفسه: هل زاد هذا العطاء في طاعتي أم زاد في غفلتي؟ والتواضع والاعتراف بالتقصير، حيث الاستعلاء رديف للاستغناء ونتيجة له. ثم تجديد الشكر بالعمل لا بمجرد اللسان، وبصرف النعمة فيما خلقت من أجله. ويقدم القرآن الكريم نماذج من الاستدراج للأفراد والأمم السابقة. استدراج التمكين الوهمي في قصة قوم صالح وثمود: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. واستدراج الرؤية المعكوسة: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. واستدراج الطمأنينة الكاذبة: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. واستدراج الإمداد بالضلال: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. واستدراج تتابع النعم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. وكما ينطبق الاستدراج على الأفراد يشمل الأمم أيضا. يبدأ بالرفاهية المطلقة: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ثم الإحساس بالغرور والاستعلاء: وقالوا من أشد منا قوة. ثم الأمن الزائف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هنا تأتي المباغتة: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. والشواهد في القرآن الكريم عديدة. قوم عاد فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. في هذه الحلقة نستعرض سنة الاستدراج في القرآن الكريم. اللهم الطف بنا ولا تستدرجنا يا أرحم الراحمين. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة، العالمين الجليلين الفاضلين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان دقور أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نحاول فيها أن نذكر بعضنا بالغفلة والنعمة، كيف نصون النعمة وكيف نتجنب الغفلة. أهلا ومرحبا بك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الأستاذ الدكتور سعيد البواعني.
1: حياكم الله سيدي الكريم وأكرمكم بكل خير، حياكم الله.
0: سنة الاستدراج في القرآن الكريم، ما هو الاستدراج يا دكتور سعيد؟ كيف نفهمه؟ ما هي دلالاته؟ وما هي المصطلحات التي تعبر عنه أيضا في القرآن الكريم؟
1: بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فشكر الله لكم أستاذنا الحبيب استضافتكم لي في برنامجكم العتيد اللقاء المفتوح فكر وحضارة.
0: أنت ضيف عزيز دائما علينا يا دكتور.
1: أعزكم الله وضيفك العزيز أيضا والمستمعين والمستمعات الكرام والكريمة. سيد الكريم، موضوع الاستدراج حقيقة من الموضوعات التي ينبغي أن نتذكرها بين فينة وأخرى لارتباطه بالإيمان، لارتباطه بموضوع الإيمان. ذلك أن الإنسان إذا ما اطمأن في هذه الحياة الدنيا وخلد إلى ما فيها من النعم وما فيها من العطاءات، فإن ذلك قد يجعله في غفلة عن حقيقة وجوده في هذه الحياة، وهو أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. فلعله يتراءى له في لحظة ما أنه مخلد في هذه الدنيا، وليس الأمر كذلك، إنما هو في دار ممر لا في دار مستقر، والآخرة خير وأبقى. حقيقة إذا أردنا أن ننطلق إلى سنة الاستدراج، علينا ابتداء أن نوضح ما معنى السنن الإلهية. السنن الإلهية في الحقيقة تشكل القوانين الثابتة والأنظمة المضطردة التي أقامها الله تبارك وتعالى بعلمه وهو العليم مطلقا لإدارة الكون وحياة البشر. وميزة هذه السنن الإلهية أنها تتسم بالثبات وعدم التبديل، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فلن تجد لسنة الله تبديلا. وكذا أيضا أنها لا تتحول، وقال: ولن تجد لسنة الله تحويلا. والحقيقة أن هذه السنن شاملة تغطي جميع مجالات الحياة والكون، وأنها تشكل ارتباطا للأسباب بمسبباتها، وأنها ترتب آثارا على تصرفات الأفراد والأمم في ميدان النصر والهزيمة والاستخلاف إلى غير ذلك. كما أن من خصائص هذه السنن الإلهية عدا عن ثباتها واضطرادها أن فيها سمة العموم والشمول، فهي تنطبق على الجميع مؤمنين وكافرين دون محاباة، و هذا يعني يؤسس لمعنى العدالة الإلهية. طبعا هذه السنن قد يعني يسأل أحد المستمعين أو المستمعات ما أبرز هذه السنن. السنن كثيرة، منها سنة التغيير، سنة النصر والتمكين، سنة المدافعة، سنة المداولة، سنة الاستخلاف والاستبدال، وسنة الاستدراج التي هي موضوع هذه الحلقة.
0: عندما تقول أنها لا تستثني أحدا وتتصب بالشمولية، أين يقع الإيمان هنا؟ ما موضع الإيمان في الاستثناء مثلا؟
1: حقيقة يعني ننتبه لمسألة مهمة جدا. يعني الإيمان مطلوب، والله سبحانه وتعالى يريد منا الإيمان، ولكن علينا أيضا أن نأخذ بالأسباب المادية لتقترن مع الإيمان حتى يتحقق عندنا المعنى الذي يتحمس الإيمان من أجل إقامته، وحتى يكون للإيمان القدرة على بلوغ الهدف الذي يسعى إليه.
0: إذن الإيمان يتحرك بالأسباب.
1: بالضبط، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. ودائما الأمور مبنية على الأسباب، فلا يمكن أن نتصور أن إنسانا مثلا يصعد إلى أعلى العمارة ويقول اللهم أنت ربي وأنا مؤمن بك وسوف أرمي بنفسي من أعلى العمارة وأنت سوف تنجيني.
0: طبعا صحيح.
1: حقيقة
0: صحيح.
1: مثل هذا المعنى لا يتصور في حق المؤمن. اعقل وتوكل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، ودائما المفاهيم تتداخل. نأتي إلى سنة الاستدراج التي تفضلتم بسؤالي عنها. معنى الاستدراج حقيقة في اللغة، إذا ذهبنا ننظر ما معنى لفظة الاستدراج، سنجد بأن لفظة الاستدراج حقيقة مأخوذة من الجذر درجة، وفيه معنى الصعود، فيه معنى الترقي. فعندما تقول أنا يعني درجت على شيء يعني سرت عليه، وعندما أقول أيضا ارتقيت الدرج يعني بدت أصعد درجة مرتبة مرتبة. ولكن هنا علينا أن ننتبه بأن الاستدراج سنة فيها نزول، فيها نزول عكسي وليس فيها صعود وارتقاء، ولكن فيها نزول، وهذا النزول حقيقة نزول الدرج الذي من شأنه أن يقود المستدرج إلى الهاوية والعياذ بالله. ولذلك لما نجد العلماء وقفوا أمام الدلالة الاصطلاحية للاستدراج قالوا بأن الاستدراج هو سنة إلهية ثابتة تعني إمهال الظالمين والكافرين والعصاة وإمدادهم بالنعم والخيرات الدنيوية رغم انحرافهم ورغم معاصيهم، على سبيل الاستدراج لهم ليتمادوا في طغيانهم ثم يجري أخذهم بالعذاب من الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الحق سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني هو يقع له أن هذا الإمداد وهذا الإمهال وهذا الإملاء يقع له أن هذا إنما هو علامة الرضا من الله تبارك وتعالى عليه.
0: قلت أن هذا الإمهال وهذا الإمداد وغيرها أيضا من المصطلحات القرآنية،
1: مصطلحات وافرة. شبكة المفاهيم القرآنية التي تتعلق بسنة الاستدراج يعني شبكة واسعة جدا.
0: يعني تأتي في الترتيب الزمني، في الوصول إلى النتيجة، في المراتب، ولا هي يعني الاستدراج يحتاج إلى خطوات أو مراحل زمنية أو كذا؟ يعني كيف نفهم علاقة هذه المصطلحات الإملاء والإمداد والإمهال وغيره بالاستدراج؟
1: يعني كأني بك أستاذنا الكريم تسألني هل هذه المصطلحات تشير إلى مراحل في الاستدراج
2: بالضبط.
1: يعني أم أن هذه صور للاستدراج؟
2: صحيح.
1: في الحقيقة يعني قد تكون مراحل في الاستدراج، وقد تكون أيضا صورا كذلك.

0: للاستدراج. أقصد بمعنى أنه قد أكون في مقام ما مع شخص مستدرج، وهذا الشخص قد يكون استدراجه من جوانب مختلفة، يعني قد يكون استدراجه من جانب الإمهال، يعني أن يكون طاغية ظالما فنجد أن هناك إمهالا له، وقد يكون هذا الشخص مع طغيانه كذلك أيضا ذا مال، يعني عنده مال وعنده يعني ثروة طائلة، فيكون أيضا ذلك في مقام الإمداد له، وكذلك أيضا قد يكون في مقام الاستعلاء والتكبر، أيضا فيكون في مقام الإملاء، فأملي لهم إن كيدي متين. لا مشكلة، قد يجتمع في شخص واحد هذه الصور، وقد يكون أيضا ينظر إلى هذه المفاهيم على أنها مراحل في الاستدراج، بمعنى أنه قد يمد له وقد يمهل وقد يملى له إلى غير ذلك من الصور التي جاءت الإشارة إليها.
1: تتداخل أيضا دكتور سعيد في ذات السياق تتداخل مصطلحات أخرى ذكرتها فضيلتك، مثل الكيد والمكر، ومكروا مكرا ومكر الله مكرا، في آيات أخرى تتكلم عن كيد. هل يعني هذه أيضا صور من صور الاستدراج ولا أدوات؟
0: يعني حقيقة يعني استوقفتني يعني كليمة لشيخ المفسرين الإمام الطبري، وهو يعني يتحدث لنا عن أصل الاستدراج، وإذا فهمنا هذا الكلام حقيقة يعني تحققت لدينا الإجابة. إذ يقول: وأصل الاستدراج اغترار المستدرج بلطف من حيث يرى المستدرج أن المستدرج محسن إليه حتى يورطه مكروها. وحقيقة الكلام يعني فيه دقة بالغة، إذ إن الاستدراج يحمل في طياته يعني غرورا عند المستدرج، وأيضا لطفا متوهما ولطفا زائفا، وهذا اللطف يعني غير وارد في الحقيقة، وإنما المستدرج في هذا المقام متورط، وإنه واقع لا محالة في حبائله التي يعني هو من نسجها بيديه، وبالتالي ينطبق عليه المثل القائل: يداك أوكت وفوك نفخ. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فنفهم هنا أنه عندما تحصل الغفلة التي أشرت إليها في مبدأ الكلام، عندما تحصل الغفلة ويغيب عن القلب استحضار الخالق سبحانه وتعالى واستحضار مقام العبادة له عز وجل، عندما تنسى المنهج، عندما تجاوزه، عندما تجعله وراءك ظهرية، حينئذ أنت لا محالة صرت مواقعا لسنة الاستدراج، وصرت مواجها لها.
1: قلت فلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء،
0: كل شيء،
1: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
0: هنا كلمة الإبلاس حقيقة، عندما تقف مع هذه الكلمة تشعرك بمعنى الذهول، معنى الدهشة، معنى الانبهار،
1: ما توقع
0: معنى
1: ذلك؟
0: الاستغراب، معنى الحال التي لا يمكن استيعابها، الواقع الجديد الذي لا يمكن التكيف معه، يعني قل ما شئت ودندن حول لفظة مبلسون بمثل هذه المعاني فلست تخطئ. نعم، لأن هذه الكلمة يعني أشارت إلى يعني معان دقيقة تظهر على محي المبلس، الشخص الذي وقع عليه الإبلاس، عنده ذهول، عنده اندهاش، عنده مفاجأة، عنده وقع حال كالصاعقة، عنده شعور بال

0: الأسى، عنده شعور بالضياع، عنده شعور بعدم المعرفة أين هو وإلى أين يسير.
1: يطابق شعور إبليس هنا؟
0: حقيقة هنا إبليس، يعني في وصفه إبليس، لأنه يدهش بما آتاه الله سبحانه وتعالى من القدرة الخارقة التي متعه بها، لأنه أوتي ما لم يؤت البشر. ولذلك عندما يذكر إبليس، هذا الوصف له ليس وصف مذمة حقيقة، وإنما هو وصف ما تمتع به من القدرة التي وهبه الله تبارك وتعالى إياها. ولذلك لم يذم الله سبحانه وتعالى إبليس بكونه إبليس، لا، لأنه آتاه من الأمور، نعم، آتاه من الأمور ما لا يقدر عليها البشر. يعني عندما نقرأ في قصة سيدنا سليمان، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، والذي عنده علم قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ويعني عندما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الجن وما كانوا يصنعونه لسيدنا سليمان عليه السلام، وما كانوا في خدمته، وما متعهم الله به من خاصية التشكل إلى غير ذلك، لكن عندما نقف مع إبليس حين أبى واستكبر، حينئذ أصبح من الكافرين. ولذلك جاء وصف الشيطان له بأنه فسق عن أمر ربه. وبالتالي عندما نذكر شيطان بمعنى شط عن الحق، وبالتالي هو انحرف و يعني جاوز ما ينبغي أن يكون عليه. فمن هنا نفهم بأن الإبلاس هنا، فإذا هم مبلسون أي فإذا هم مذهولون، فإذا هم متفاجئون، لأنهم كانوا يتوهمون شيئا. ولذلك عندما ذكرت كلمة شيخ المفسرين الطبري رحمه الله لما قال اغترار المستدرج بلطف، يعني هو يغتر، يتوهم أن هناك عطاء، وهذا العطاء إنما هو تكريم وليس كذلك، وإنما هو سحب له، يتوهم أن هذا الإمداد إنما هو تمكين وليس الأمر إنما هو انهيار، يتصور بأن هذا الصبر والحلم عليه والإمهال إنما هو من قبيل أنه محسن، وليس الأمر كذلك، بل ليزداد غيا، ليزداد ضلالا، ليزداد طغيانا، ليزداد إفسادا، حتى لا يبقى أدنى ذرة من الشفقة والرأفة عليه.
1: كيف يعرف؟ كيف يعرف؟
0: ولا في عين خلقه الذين خلقهم سبحانه وتعالى.
1: نعم فضيلة الدكتور، كيف يعرف الإنسان أنه مستدرج؟ الإمام الغزالي يقول مثلا: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. يعني عندما ينعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان ويتصور أو يحاسب نفسه ويقول أن هذه النعمة اكتسبتها بجهدي وبكذا ويستمر في المعصية، هل هو دخل في كمين الاستدراج؟
0: حقيقة يعني سؤال دقيق في مكانه. علامات سنة الاستدراج حقيقة يعني أمر مهم ينبغي التوقف عنده. أول هذه العلامات حقيقة ترك المعاجلة بالعقوبة، وهي التي أشار لها الحق سبحانه وتعالى بالإمهال، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فحقيقة عندما لا تجد الحق سبحانه وتعالى يعاجل الظالم بالعقوبة، اعلم حينئذ أنه في شرك الاستدراج، اعلم أنه يواقع سنة الاستدراج. هذه علامة. العلامة الثانية تجديد النعم. كلما جدد الله تعالى النعم على العبد المذنب، حينئذ تعلم أنه قد واقع سنة الاستدراج، لأن القاعدة تقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكن هذا لم تأته الزيادة ولم يأته التجدد للنعم نتيجة شكره، وما زال على ذنبه وما زال على عصيانه وما زال على طغيانه وما زال على كفره وفسوقه، إلا أن الله سبحانه وتعالى

0: جدد عليه النعمة وجدد له النعمة من أجل أن يستدرجه، من أجل أن يسحبه ويجره إلى الهاوية. وكذلك أيضا من علامات سنة الاستدراج أيضا تزيين المعاصي، التمادي في الغي والضلال، يعني تجد بأن الظالم يستمري الظلم، وتجد بأن الطاغية يستمري طغيانه، وتجد بأن الفاسق يستمري فسقه، والضال يستمري ضلاله، وكذلك الشخص الذي تجده بذيئا في تصرفاته وسلوكاته يستهويه كل ذلك ويستعظمه، وأيضا يمتدح نفسه مثلما فعل قارون في شأن ماله عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، فهو يتصور نفسه بهذه الصورة. وكذلك مثل من ذكر الله سبحانه وتعالى حالهم على صورة الإبهام، قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فتصبح عندهم القوانين معكوسة وتصبح القوانين عندهم مختلطة. وكذلك أيضا من علامات سنة الاستدراج النهاية التي تكون بغتة، أخذناهم بغتة وهم آمنون حقيقة. لماذا؟ لأنه هو لم يكن يتوقع أنه سوف تأتيه هذه الساعة اللماعة كما يقال، لم يكن يتوقع أن تكون نهايته بهذه الصورة، لم يكن يتوقع أن يصل إلى هذا الامتهان وإلى هذه الذلة وإلى هذه النهاية المزرية، لم يكن في ذهنه ذلك، لأنه كان يعيش حالة فوضوية في المعاني التي تتسرب إلى نفسه، كان يتصور أن الإمهال هو إقرار بعمله، وكان يتصور أن الإمداد هو تأييد، وكان يتصور بأن الإملاء له هو نصر له وهو مدد ودعم ومساندة، وتبدلت المفاهيم عنده، وبالتالي عاشها على تبددها الخطأ، وبالتالي أفرزت نتيجة مأساوية في حقه لم يكن يتصورها في حالة من الحالات.
1: كيف كيف نفرق هنا بين علاقة الاستدراج بالنعمة أو علاقة الاستدراج بالابتلاء؟ في استدراج مع ابتلاء أيضا، ولا دائما الاستدراج مرتبط بالنعمة فقط وبالإمداد وبالعطاء وغيرها؟
0: حقيقة يعني إذا أردنا أن نفهم هنا الاستدراج يعني وحضوره في مفاصل الحياة، فالاستدراج قد يكون حقيقة باعثه باعث إيماني، وقد يكون باعثه باعث سلوكي، وقد يكون باعثه أيضا باعث وجداني حقيقة. وكأني بسنة الاستدراج إذا ذهبنا ننظرها مع المؤمنين، فالحقيقة أن سنة الاستدراج تحقق عند الإنسان المؤمن معنى الحضور الدائم، ومعنى الوقاية، ومعنى الانتباه، ومعنى الحذر، ومعنى اليقظة، ومعنى البصيرة، ومعنى الوعي، ومعنى عدم الغفلة، والتعامل مع الله سبحانه وتعالى بجدية متناهية. لذلك فإن قيمة سنة الاستدراج تتجلى في ضبط وتوجيه حركة الإنسان فيما يتعلق بالاشتباك مع الحياة بمستوياتها المختلفة. لذلك تجد الإنسان وهو ينظر إلى سنة الاستدراج يخشى أن يستدرج العالم من علمه، ويخشى أن يستدرج التاجر من تجارته وما يفتح الله عليه به من مال، ويخشى الداعية أن يستدرج من قبوله عند الناس فيصيبه الغرور بأنه أصبح شخصية مشهورة وأنه أصبح يشار إليه بالبنان، ويخشى كذلك من يقوم بالإصلاح الأسري، ومن يقوم كذلك أيضا بكفالة اليتيم ورعاية الأرامل والمساكين.

0: يخشى أن يقال عنه بأنه محسن كبير وأنه يعمل الخيرات وأنه يقوم بأعمال جديلة، وبالتالي لعل ذلك من شأنه أن يخلق في نفسه نوعا من الزهو، نوع من الغرور حقيقة. وبالتالي نجد بأن سنة الاستدراج تأتي لضبط النفس وتصحيح المفاهيم حول النعم والاستغراق بها، وبالتالي يبقى الإنسان حين تأتي النعمة يقابلها بالشكر ويخبت لله تبارك وتعالى، وإذا ما أصابته النعماء حمد وشكر وأثنى على الله تبارك وتعالى. ولذلك نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فاتحا لم يغتر بهذا النصر، ونجد بأنه قد دخل وهو قد طأطأ رأسه وتكاد لحيته تلامس الرحل، يعني إظهارا للافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى. وبالتالي عندما يقدم الإنسان على فعل خير أو فعله فإنه يستحضر أن لا يكون ذلك مقام الاستدراج، وإنما هو في مقام العطاء من الله تبارك وتعالى له، لأنه فعلا يعني هو حقق متطلبات رضا الله عز وجل، هو حقق متطلبات أن يكرمه الله، أن يعطيه الله تبارك وتعالى.
1: اللهم اجعلنا من الشاكرين.
0: ولذلك دائما أستاذ الكريم ينبغي أن يقترن الحس الإيماني بربط الاستدراج بمقام التقوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فدائما الباب الذي يقود إلى الاستدراج هو عندما تعلو نبرة الأنا، وعندما تعلو نبرة الهوى. عندما تعلو هاتان النبرتان الأنا والهوى، ويعني تصحبان صاحبهما وترتقيان به توهما أنه على خير، حينئذ عليه أن يبادر للمراجعة، لأن الاستدراج هو أن يعطي الله العبد ما يشتهي ليزداد بعدا عن الله.
1: بارك الله فيك.
0: بينما الإملاء هو تأخير في العقوبة، فكل استدراج إملاء وليس كل إملاء استدراج.
1: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، جزاك الله كل خير يا دكتور سعيد وبارك الله فيك.
0: وفيكم أجمعين، شكر الله أشكرك لكم وبارك
1: فيك. شكرا جزيلا لك، بارك
0: الله فيك. الله. شكر الله
1: يا
0: الله.
1: مرحبا بك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان دقور، أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحبا،
1: حياك الله دكتور الله. سليمان يا مرحبا،
2: أهلا بك وسعيد بوجودي معك
1: ونحن أسعد والله يا دكتور،
2: الجمهور الطيب ومع ضيفنا كان دكتور سعيد، أكرمكم الله جميعا.
1: أهلا وسهلا بك يا مرحبا. لماذا يستدرجون الله سبحانه وتعالى؟ ما الحكمة من ذلك؟
2: أولا بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنه يعني هذا السؤال أنا أعتقد أنه سؤال مشروع بشكل عام، هو وغيره من الأسئلة، حتى لا يظن بعض الناس وكأنه هذه الأسئلة ليست مطلوبة. بالعكس، البحث عن الحكمة وفهم السنن وتشكيل العقل المسلم السنني، خلينا نقول ليس الخوارقي، أمر مطلوب وفي غاية الحكمة. بالعكس، هذا يمكن الإيمان ويدفع الإنسان إلى فهم القوانين التي يسير عليها. ولذلك إذا أردنا أن نجيب بشكل مباشر لماذا يستدرجنا الله سبحانه وتعالى، هي المسألة متعلقة بفهمنا للسنن بشكل عام. يعني الـ الـ الـ الـ الأصل دائما أن يصحح الإنسان زاوية النظر إلى القضايا التي يمر بها. يعني اليوم كثير من الناس بيتعامل مع النعمة عموما على أنها دليل رضا مثلا،
1: صحيح،
2: وأن التوسع فيها هو دليل قبول، مع أن القرآن يعيد بناء هذه المسألة بشكل واضح. أخي حسين يعني نستحضر مع بعض،
1: والله دقيقة وتعالى. يا دكتور سليمان، هذه الإشارة فعلا إحنا لما تأتينا النعم نقول الله راضي علينا، يعني ما يعني وبالتالي يعني قد يعني نسهو وننسى ونغفل وكذا.
2: أيوة، لذلك المعادلة اللي وضعها القرآن قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، شوف القرآن كأنه أراد أن يقول يعني ليس عطائي، نعم ليس عطائي دليلا على الإكرام وليس منعي دليلا على الإهانة. المعادلة إذن متعلقة في الإجراء الذي يقوم به الإنسان من هذا

0: النعمة من خلال إحساسه بها على أنها ابتلاء. إذن لما أنا أنظر إلى الاستدراج على أنه سنة من سنن الابتلاء التي قد تكون على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي، حينها سأفهم كيف أن القرآن يعيد بناء هذا التصور في الواجب المطلوب من الإنسان أن يتعامل فيه مع هذه النعم التي يعطيها الله إياه. يعني ربنا يقول: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. المسألة أنه كيف يتعامل الإنسان معها. ولذلك كل عطاء من الله سبحانه وتعالى يتعامل معه الإنسان تحت دائرة الابتلاء ودائرة الابتلاء
1: بل لا يشعرون وفي الآية الأخرى لا يعلمون. هون ليش ربطها بالشعور؟
0: تماما. يعني العلم مسألة متعلقة بالمعارف التصورية النظرية دكتور حسين.
1: نعم.
0: الشعور مسألة متعلقة بأن يعكس الإنسان هذه المعارف العملية إلى سلوكيات من خلال التفاعل العاطفي الشعوري معها.
1: أحسنت.
0: هذه اليوم القضايا الوجدانية غائبة عن كثير من الناس، بمعنى أنه قد وصل بنا التفكير المادي إلى أن نتعامل مع الحقائق الإيمانية على أنها مجرد حقائق إيمانية دون أن ننظر لها على حلاوة إيمانية، بمعنى أن ننظر لها في سلوكياتنا في أعمالنا. يعني اليوم نحن نأخذ بالأسباب، ويجب علينا أن نأخذ بالأسباب وربنا أمرنا بها، لكن ما هي نظرتنا إلى مسبب الأسباب وفاعلية مسبب الأسباب سبحانه وتعالى فيها حتى نعزز قيمة التوكل؟ هنا قيمة إيمانية. لذلك القرآن يحاصرنا من الجانبين، يقول: نعم على المسلم أن يكون واعيا للتصورات والمفاهيم النظرية المجردة، لكن في الوقت ذاته عليه أن يتعامل معها مع معطيات إيمانية شعورية وجدانية. لذلك جاء لنا بمسألة الشعور التي ترتبط في أن نعكس الحقائق التصورية من خلال الوجدانيات والعواطف والشعور في سلوكياتنا، وهذه مسألة غاية في الأهمية في مثل قضية الرزق التي هي أخطر قضية تعامل معها الإنسان. بل الأمم اليوم دكتور حسين،
1: نعم،
0: اليوم نحن نرى أن الصراع الذي بين الأمم وبين الدول هو صراع قائم على المصالح الاقتصادية، يعني في النتيجة مال، يعني في النتيجة رزق. ولذلك الاستدراج لما يقدم القرآن، يعني طبعا وحضرتك غطيت مساحة رائعة جدا وضيفك الكريم في مسألة أن الاستدراج ليس على المستوى الفردي.
1: والله هذا ما أشرت لي في نهاية المقدمة.
0: نعم.
1: وإن شاء الله يعني تضيف لنا بعدا آخر فيما يتعلق بالأمم والجماعات والدول، هذا مهم اليوم.
0: صحيح صحيح، لأنه الخطاب القرآني بيقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولما يقول وأملي لهم إن كيدي متين، المسألة قد يفهمها بعض الناس على أنها تعبيرات أو خطابات فردية. صحيح الإنسان مقصود بها، لأن هناك استدراج على مستوى الفرد، ولكن هناك أيضا استدراج حضاري على مستوى الأمم على مستوى الدول على مستوى الشعوب. يا ربنا يقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يعني شوف هنا كيف يعني يعطينا القرآن بعدا اجتماعيا بعدا حضاريا. القرآن لما يتكلم دكتور حسين عن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هو لا يقصد سلوكيات فردية بقدر ما أنه يريد أن يذكرهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. اليوم نحن نتكلم عن معايير في استقرار الأمم وأمن الأمم.
1: صحيح.
0: اليوم نحن نتكلم عنه في الأردن في ظل هذه الأجواء الملتهبة من حولنا، ونستطيع أن نحقق يعني جزءا كبيرا من الأمن الاجتماعي والأمن العام والأمن الاقتصادي في ظل كل المتغيرات والمعطيات. هذه لا تأتي من فراغ، هذه لها مقومات سببية، مقومات إيمانية، مقومات إدارية وجودية.
1: صحيح.
0: رغم الأخطاء، رغم هذه المسارات، إلا أن اليوم نحن مطالبون جميعا على أن نفهم أن الاستدراج نعم قد يكون فرديا صحيح، لكن هناك استدراج على المستوى الجمعي. ولذلك نقل الإنسان من حال إلى حال في مسائل النعم مع بقائه بعيدا عن الله أو في الغفلة حتى يصل إلى مرحلة السقوط، حقيقة هذا هو الاستدراج. يعني اليوم يعني الإنسان يعطى من النعم ويملى له، والأمم يملى لها وتعطى من النعم. ثبتنا أولا أن الميزان عند الله عز وجل في الخيرية وغيرها ليس في مقدار العطاء ومقدار النعم، وإنما في كيف تتعامل معه. الأمر الأخطر هي المسألة التي تصيب أحيانا بعض الناس إذا وسع عليهم، لأنهم يتعاملون مع رب العالمين حتى مع عبادة الله كأنها عبادة موسمية. إذا ضيق على الإنسان بتذكر رب العالمين، وإذا وسع عليه بالنعمة وأصابه البطر ينسى رب العالمين. هذه غفلة.

0: إذا وصلت إليها الأمم، إذا وصلت إليها الشعوب، إذا وصل إليها الأفراد، قطعا حينها سيصلون إلى مرحلة السقوط. ولذلك بحاجة نحن نعرف يعني كيف نتعامل مع في قيم تربوية مع هذا الاستدراج، كيف نقاومه، كيف نفهم مظاهره في حياتنا. هذه مسائل بالمناسبة شخصها لنا القرآن وأعطانا إياها ووضحها لنا بنماذج حية وواضحة دكتور حسين.
1: نعم، في القرآن الكريم نماذج عديدة في نفس الإطار نتحدث عنه لاستدراج الأمم والأقوام، ومثلا في قصة قوم صالح وثمود، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فكروا حالهم منهم يعني
0: واعين.
1: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها اطمئنان مغشوش.
0: نعم، لذلك فكرة أن يعني يعاد بناء القيم التربوية. وانت اليوم برنامجك بخاطب نخب مثقفة دكتور حسين ومستوى عام من الناس، حتى في مستوان البسيط العادي ممكن أنا أستفيد من هذه التوجيهات. اليوم نحن بحاجة في مناهجنا، في تربوياتنا، في خطابنا، أن نعيد مركزية القيم التربوية لفهم مثل هذه السنة، حتى لا نظن أننا نتكلم في الهواء. اليوم لو جئت في خطبة تتكلم لهم عن سنة الاستدراج يظنون أنك تتكلم في فراغ أو يعني فلسفة كمضغ الماء.
1: والله أنا صادق.
0: نعم، مع أنه هذه مسألة هم كل واحد فينا كيف نضبط علاقتنا بالنعم اليوم، وأنها ليست دليل رضا بل هي مادة اختبار. هل تقربك النعمة من الله أم تبعدك عنه؟ كيف نعيد بناء الوعي النقدي، بمعنى أن لا نغتر بالمظاهر التي تصيبنا في قوة الإنسان أو في ماله أو حتى في شهرته، أن نعيد قراءة الواقع بموازين سننية حقيقية. أعتقد أنه هذا اليوم خطاب يجب أن يصل إلى قلوب الناس.
1: طب شو البارومتر عند الإنسان فيما يتعلق بسنة الاستدراج؟ ابن القيم مثلا يقول، عجبني كلامه ما بعرف تعليقك عليه، أن يرى العبد نعم الله تترادف عليه، يشوف النعم كل يوم الله بنعم عليه، فينشغل بالنعمة عن المنعم وباللذة عن الشكر.
0: يا سلام،
1: هذا يصلح أن يكون بارومتر مقياس؟
0: 100% 100%. ولذلك احنا قلنا الاستدراج هو أن تأتي الإنسان هذه النعم ثم يغفل عنها حتى يسقط. شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دكتور حسين ما يؤيد الفكرة اللي تفضلت فيها عن كلام ابن القيم. حديث الصحيح في رواية الإمام أحمد بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. بمعنى اليوم البارومتر هذا اللي تفضلت فيه بده نستشعر نحن كيف أن لا يتحول العطاء إلى استدراج. بمعنى إذا كان في زيادة نعمة مع زيادة معصية عند الإنسان لازم يوقف ويسأل نفسه. إذا كان في غفلة عن أن يحاسب نفسه من أين اكتسب مثلا ماله أو في أين ينفقه لازم يوقف وينتبه ويعيد المحاسبة. الشعور بالأمان المطلق هذا ليس عند المؤمن، ليس معناه أن الإنسان يعيش في قلق، لا، لكن المقصود أنك أنت أيها المؤمن تدرك تماما أنه ما من عطاء يعطيك الله إلا ويبتليك فيه، وما من منع منعه عنك إلا ويبتليك فيه. فإذا كان عندك شعور بهذه المراقبة والمتابعة إذن أنت في أمان، لم يصل الإنسان إلى الغفلة. لكن إذا شعر بالأمان المطلق خلاص. أحيانا غياب التوبة رغم وضوح الخطأ والمعصية عندنا دكتور حسين، هذه يمكن أربع يعني أجهزة ممكن أفعلها أنا وأنت وأي واحد فينا يحس كيف إنه هل فعلا ما يصيبني من نعم إنما هو ابتلاء أستطيع أنا أن أتعامل معه وفق المنهج القرآني والميزان الإيماني أم أنه استدراج. هذه قضية مهمة جدا يعرفها
1: يعني
0: الإنسان.
1: تفعيل الصبر والشكر هنا
0: 100%. الصبر على الحال الذي أنت عليه، يعني وهذا ليس إلا للمؤمن. إن أعطي، شوف الحديث النبي كيف الميزان، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء، طب أيا كانت حتى في المال، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر وفي كل خير. وليس ذلك المؤمن، هنا الميزان الذي نحتاجه اليوم في تعاملنا مع هذه المعطيات دكتور حسين. حتى النماذج اللي تفضلت ذكرها القرآن الكريم على مستوى فردي مثل قارون مثلا لما كان يقول إنما أوتيته على علم عندي، اغترار. صاحب جنتين يرشده صاحبه صحيح. ويدله ويقول له ومع ذلك يقول وما أظن الساعة قائمة. على مستوى قيادات مثل فرعون، يعني قوة مال مع وجود سلطان أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، لكن مع قمة الغفلة كانت قمة الاستدراج. أصحاب الجنة نموذج لنا كلنا، خلينا نقول نحن الناس البسطاء العاديين. أصحاب الجنة في سورة القلم ربنا يبين لنا كيف كان هذا الاستدراج البسيط الخفيف الناعم اللي ممكن يمر فيه أي إنسان في موقف بسيط من راتبه، من ماله الذي عنده، من شيء ورثه، كيف تراعي فيه حق الله سبحانه وتعالى حتى لا يصل الإنسان إلى سقوط أحيانا قيمي، سقوط أخلاقي. المسألة دكتور حسين في موضوع الاستدراج هو في معرفتنا بهذه النعم، كيف تكون علاقتنا بها من خلال المجتمع. يعني أصحاب الجنتين هذول، معلي سامحني أفصل فيها جزئيا، هو ما الذي حصل معهم؟ مالهم وحقهم، لكنهم لم يستذكروا فيه أن الله هو المعطي، وغدوا على حرد قادرين، قالوا خلاص نحن قادرين على كل شيء، فنسوا بسبب ذلك حقوق غيرهم. المسألة ما هي إذن؟ هم استدرجوا فعوقبوا على هذا الأمر لأنهم نسوا حظ المجتمع، لأنهم نسوا حظ إخوانهم، حظ جيرانهم. اليوم نحن في الأردن بفضل الله عز وجل نضرب مثل كبير جدا في هذا الوعي وهذا التعاون مع كل أشقائنا وكل المنكوبين في بلادنا العربية والعالم العربي والإسلامي. أنا أعتقد أنه هذه من ضمانات حفظ أمننا.
1: مصارف النعمة هاي.
0: نعم.
1: يعني عندما الله ينعم عليك نعمة أين تصرفها؟ هذا المهم.
0: إيه والله يا دكتور حسين، يسألنا كثير من الناس يقول يعني البركة اللي موجودة هنا، أقول لهم والله هذه بتوفيق من رب العالمين وتيسير، يعني
1: والله. وأنا بقولها معك يا دكتور سليمان. أيوة. والله نعم. سر إنه الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا البلد، أن هذا البلد منذ تأسس يفهم بأمر من الله أين يصرف النعمة.
0: صحيح. ولذلك مهم جدا اليوم إذا نحن كنا نتعامل مع المال وحتى لا نصل إلى مرحلة الاستدراج، أن نفهم الحكمة مسبقا بأنه الإنسان يجب أن يكون عنده القدرة على أن يجري هذا الاختبار الداخلي. يعني أنا لست بحاجة أن أنتظر دكتور حسين إلى أن أختبر. أنا من الداخل أستطيع أن أكشف حقيقة نفسي، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كيف أستطيع أن أقيم الحجة الكاملة على نفسي؟ كيف أستطيع أن أميز مواقفي؟ وهذا بالمناسبة حتى على مستوى المجتمعات، كيف تستطيع أن تميز صفوفها؟ ربنا يقول ما كان الله ليذر المؤمنين، تخيل، المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني اليوم في ميز داخل الصف المؤمن، في اختبار داخل المجتمع المسلم الذي يحمل القيم الإسلامية، هو يختبر في مقدار تعامله مع عطاءات الله ونعم الله وتوفيقات الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقع في الظلم أو لا يقع في الاستمرار في الغي والطغيان إلى أن يصل لا سمح الله إلى سقوط.
1: لأن الله لا يريد بك أن تصل إلى هذا يعني إلى هذه النتيجة. الله لا يريد أن يعاقبك، الله يريد أن يرشدك لكي لا تصل إلى هذه النتيجة.
0: ولأحسنت، ولذلك هذا برجعنا إلى سؤالك الأساسي المحوري، إنه لماذا يستدرجنا الله؟ والحقيقة وليس ابتداء يستدرجنا، الاستدراج ليس عقوبة كما قد يعتقد البعض. الاستدراج هو باروميتر نسميه أو نسميه منبه، ينبه الإنسان ليراجع نفسه، وينبه الأمم والمجتمعات لتراجع نفسها، لأن هذا مؤشر على أنهم يتعاملون بطريقة غير صحيحة وبخلل إيماني في موضوع النعم وتوزيع الأرزاق وغيرها، فليتنبه قبل أن يصلوا إلى مرحلة السقوط. هذه نقطة غاية في الأهمية تنتبه لها، ينتبه الأفراد وينتبه لها المجتمعات. نعم.
1: في قضايا المتعلقة بالاستدراج والآيات الكريمة تذكرها، مثل الإمداد والإمهال وكذا، هل نفهمها في سياق التحذيرات والتنبيهات التي أشرت إليها؟
0: جميل. هو القرآن، يعني أكرمك الله دكتور حسين، هذه فكرة جميلة أن تشير إليها، وفعلا القرآن يقدم شبكة مفاهيم مرتبطة متعلقة في السنن عموما، وخصوصا في سنن المال المتعلقة بالمال، وأيضا في سنن أخص من ذلك متعلقة في الجزء الذي تفضلت به وهو مسألة الاستدراج. يعني اليوم القرآن مثلا يعطينا بكل حيادية، في كما جاء في سورة الإسراء يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إذن في عطاء من رب العالمين، لكن في إمداد. الإمداد صورة محايدة إن صح التعبير، بمعنى أن الله يمد المؤمن وغير المؤمن، يمد التقي ويمد العاصي، يمد الصغير ويمد الكبير. هذا عطاء من رب العالمين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لكن كيف نتعامل مع هذا العطاء؟ هنا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أو بالمقابل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء

0: من نريد.
1: أو قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن
0: مد. مد. هذا هذا
1: الذي استغرق في الضلالة.
0: أيوة. الآن بعد الإمداد يأتي في أو بعد النعم يعني الإمداد أيا كان في جانبه الإيجابي وجانبه السيء في نوع من الإملاء، وأملي لهم إن كيدي متين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يأخذ الإنسان ترى مرة واحدة، ربنا يعطي الإنسان
1: فرصة
0: ثم
1: فرصة.
0: يمهله ثم يملي له، كما جاء في الحديث إن الله لا يملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. معنى الإملاء إذا يعني تأخير العقوبة المستحقة. بعض الناس بيقول لك لا أنا ما بستحق العقوبة، طيب ما هو أنت تنبه أن الله رحيم أن الله لطيف، هو أملى لك الإملاء منه سبحانه وتعالى، مظهر من مظاهر رحمته، لا يريد أن ينتقم منك ولا يريد أن يعاقبك أيها الإنسان. فإذا كان هناك شيء من الإملاء إنما هي فرصة للعودة والرجوع، فإذا لم يتنبه الإنسان هنا جاء الأمر بالكيد كما تفضلت في بداية الحلقة لما قلنا قول الله عز وجل إن كيدي متين، بمعنى إنه هذا ترتيب إلهي. فإذا لم يتنبه الإنسان هنا تأتي السنة فأخذهم بغتة أو فأخذناهم بغتة، بمعنى تكون النهاية المفاجئة التي يطمئن الإنسان أحيانا إلى مساراتها لكنه في النتيجة يؤخذ على حين غفلة. هذه الشبكة العلائقية اللي في القرآن الكريم لهذه المفاهيم كأنما تنبه الإنسان إلى مسألة مهمة جدا قبل أن تنظر إلى النتيجة التي يصل فيها الإنسان إلى مرحلة الاستدراج. عليك أيها الإنسان أن تتنبه إلى ما قبل ذلك، إلى عطاء الله ونعم الله، كيف تمتن، كيف تتعامل معها، ثم كيف تختبر نفسك، كيف تراجع ذاتك، كيف إذا كنت في جانب معصية. وهذا ميزان مهم العلماء كانوا يقولوا كيف يفرق الإنسان بين أن ما يأتيه من نعمة إنما هو استدراج أو إنما يأتيه هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: قالوا الميزان بسيط جدا، انظر إلى نفسك هل أنت على معصية ومتابع لها أم أنك تتوب وترجع إلى الله عز وجل. وهذا ميزان بسيط أسهل منه ما فيه إذا فعله كل واحد منا، حينها سنصل إلى فهم المنظومة السننية المتكاملة في تعاملنا مع هذا الأمر يا دكتور.
1: فيما يتعلق بنظرتنا إلى أنفسنا قد تبدو المسألة سهلة، أنا يعني أوزن أعمالي وأرى هل هذه النعمة من الله إكراما لي أم عقابا لي. لكن فيما يتعلق بنظرتنا للآخرين، القرآن الكريم مثلا في الآية الكريمة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. احنا اليوم بنشوف ناس أمم دول استغرقت في النعم، الله أنعم عليها بكل ما يتصوره كذا. كيف نميز هنا؟ وهل من حقنا أن نصدر أحكاما أن هذا استدراج أو هذا إكرام؟
0: يعني أكرمكم الله دكتور حسين، يمكن من الأسئلة الكثيرة التي يسألنا عنها هذا الجيل، وهذا أنا بقول استحقاق جيد في مرحلة بناء الوعي وبناء الفهم، يعني نحن نسر بمثل هذه الأسئلة. أنهم يسألوننا يقولوا طيب اليوم أنتم تتكلمون عن الإيمان وأنه يجلب الأمن ويجلب النعم في الوقت الذي نرى فيه المجتمعات المسلمة والعربية مجتمعات فقيرة متأخرة متخلفة رغم أنها تمتلك مقومات اقتصادية كثيرة، في الوقت الذي نرى فيه المجتمعات غير المسلمة البعيدة كما تقولون عن منهج الله، عطاءات الله كثيرة، الأمطار عندهم، الخضرة، الحياة، الرغد، التقدم إلى غير ذلك، فهذا واقع بيفرض مثل هذا السؤال، لكنه هذا يحتاجنا إلى أن نرجع فعلا إلى فهم المعادلة التي انطلقنا منها، إنه هل بالضرورة أن يتلازم مع الإيمان العطاء المطلق ومع المعصية والكفر المنع المطلق؟ الحقيقة لا، ليس كذلك. ومن هنا التعميم مرفوض أصلا، يعني بمعنى أن نعمم أنه إذا آمن الإنسان وأصبحت مجتمعاتنا آمنة فلا بد أن يكون هناك فقر وغيره. هذا الكلام حقيقة استسلام في غير محله.
1: صحيح.
0: نحن شهدنا في مجتمعاتنا لما فعلت الموازين الإيمانية والموازين السببية المادية بشكل صحيح وصلت عندنا مجتمعاتنا المسلمة إلى مرحلة ازدهار عالية جدا.
1: نهضنا.
0: نعم ونهضنا واستطعنا أن صحيح. أن نقدم للعالم
1: لأننا فهمنا هذه السنة الإلهية
0: بالضبط، وقدمنا لهم معارف وعلوم ومكتسبات وتجارب واقعية بشرية.
1: صحيح.
0: لكن اليوم لما تخلفنا وتأخرنا عن حقائق الدين من جهة واعتبرنا كأنه معيق عن التقدم، ثم الأخطر أننا أيضا تأخرنا وتخلفنا عن المسارات السببية المادية، شيء طبيعي أن نجد المجتمعات الأخرى التي أخذت بالأسباب المادية أنها

0: تستدرج أو لا تستدرج، يجب أن نشغل أنفسنا بسؤال العمل،
1: سؤال الذات،
0: سؤال بالضبط، سؤال الحضارة الذي نوجهه لأنفسنا.
1: صحيح.
0: إذا كانوا هم قد أخذوا بالأسباب وحصلوا الرفاه المادي مع غياب للقيم الإيمانية وغيرها، فما الذي يمنعنا نحن في مجتمعاتنا أن نأخذ بالأسباب المادية؟ والحكمة ضالة المؤمن، أن نأخذ بهذه الأسباب المادية، أسباب الرقي والتقدم، ولكن نبنيها على قيم إيمانية وقيم صحيح. أخلاقية وقيم سلوكية. هذا الأمر حقيقة هو الذي يشغلنا، بدل أن يكون سؤالنا سؤال ترف كما يقولون، ينبغي أن يكون سؤالا
1: سؤال واجب
0: عمليا
1: الوقت.
0: واقعيا واجبيا. بالضبط.
1: بارك الله فيك يا دكتور سليمان على هذه المعاني القيمة، والله دائما إني أسعد بما أسمعه
0: وأنا
1: منك.
0: والله سعيد دائما في هذه
1: فيك.
0: القضايا
1: أشكرك.
0: وهذه الحوارات التي
1: فعلا.
0: أنا في ظني أنها دائما تبني وتقدم في مسار الوعي والفهم، واليوم هو البناء المفاهيمي ترى هو أكثر بناء. والله يا دكتور
1: الله يبارك فيك، والله إحنا والله إني بشكركم يعني دائما في السر وفي العلن، الدكتور سعيد والدكتور سليمان، هؤلاء اليوم اللي بخوضوا معركة الوعي في المجال الديني، وما أحوجنا اليوم إلى الوعي في المجال الديني. أشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيك وحفظك الله.
0: بارك الله فيك، سلمكم الله.
1: انتهى وقت هذه الحلقة، في نهايتها اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان دقور أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن الرقابة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصف شاعر الأردن العرار مصطفى وهب التل إبداعه مثل وصفه لحياته اللي ما ركض فيها بعمل ولا تهنى براحة مثل جيله. قالوا لشعرك عشاق بودهم أن يجمعوا بعضه في شبه ديواني، فقلت شعري أشلاء مبعثرة كأنها عمري في كل ميداني، ويوم يأزف ميعاد النشور وما يقضي به البعث من سر وإعلاني، لسوف يعلم حتى الصم من غرري آيات تلفظها أفواه خرساني. قال عنه الدكتور ناصر الدين الأسد: كان عرار العروبة، بل كان من الرعيل عربيا صادق من رجالات العروبة، يشمل بإحساسه العربية ما لا يفرق بين الوطن في البلاد وبين قطر وقطر. يا رب

فور أنفذ وعده، كم من مسلم سيشقى ونصراني، وكيان مسجد قريتي من ذا الذي يبقي عليه إذا أزيل كياني؟ وكنيسة العذراء أين مكانها سيكون إذا بعث اليهود مكاني؟

0: وانفض يديك من الحياة إذا يوما أطقت عن الهوى صبرا.
1: أعزائي المستمعين، الشاعر الشعب السوري عمر الفرة اللي رحل عن هالدنيا الفانية سنة 2015 بعد ما ذاق مرارة تشليخ وطنه 100 قطعة وقطعة، أجا بزيارة للمملكة وطلب أنه يوقف على ضريح عرار ويقرأ له الفاتحة. بعدين نشر قصيدة قال فيها: علم لي الصدق يا عرار بعباراتك، اعتبرني جاي أتعلم سطر، اعتبرني جاي أتسلم رسالة وأحمل راياتك، اعتبرني جاي أتسلم رسالة وأحمي راياتك. غزالة تسرح بأربد، اعتبرني تايه يدور ولمح نار بعشياتك. ايش اسولف لك عجب يا عرار، بعد غيبة على اللي يجرى واللي صار. ايش اسولف لك البارح يا عرار، احنا غير اللي كنت تخبرهم، كان الحب بالأمة شعار الجاي والرايح، نخوة صقر جارح. غيرنا الزمن يا عرار، الأخوة عندنا انشلت والعداوة بيننا حلت، عدونا منا وبينا ولا نغفر ولا نسامح، نسينا غيرة الأحرار ونسينا غضبة الثوار ونسينا كل بداوتنا ونسينا كل أصالتنا. قوم أبو وصفي قوم شبلنا النار.
2: وغصة الذكرى أبعد بعمري ينقضي هدرا.
0: ما قيمة الدنيا وزخرفها إن كان قلبك جلمدا صخرا، يغضي إذا حياته آنسة ويهيم إن نظرت له شزرا. وانفض يديك من الحياة إذا يوما أطقت عن الهوى

0: ضبيت وادي السير هل نفرت من سربكن الضبية السمراء فهي التي خطت.
1: أعزائي المستمعين، كتب الشاعر الراحل حبيب الزيودي خطاب شعري لعرار يقول فيه: أبعد ظلالك عن كلامي، إني تبعتك ألف عام، ما مس برقك حين فجفج في السماء سوى عظامي، أبعد غمامك عن حقولي فهي تستقي غمامي، اليوم لي لغتي وترعى في مفاليها رئامي، واليوم لي باعي وإيقاعي يفيض على كلامي، واليوم لي قمحي وحوراني وعماني وشامي، واليوم لي وشمي وباديتي وقطعاني أمامي، خلفتني وحدي أجوس الأرض والبيداء الظوامي، نصب خيامك ليس حبا فيك واجتثوا خيامي.

0: إني قتلتك في نهاري واحتضنتك في منامي واتقادك في غرامي وشممت عطرك في ثيابي في كل فاترة العيون وكل فائرة القوام. لم أختتم فيك القصيدة بعد يختبها ختامي، سيظل حزن أليم في قلبي يرن وفي عظامي. ونذكر أنه عرار كان مدرس في المدرسة، وهو يعلم طلابه، حفظه بقصيدة يقول فيها: سلم وصلي على النبي محمد، واحمل سلاح مجاهد المستشهد، واخدم العزة في دولة عربية، والبس شكة الجيش المتجند، لولا المدافع والدوارع لم تقم دول جحافلها كبحر مزبد.
1: كرانة الألحاظ مرحمة، حني علي بنظرة سكران، من عينك اليمنى فإن بخلت فتصدقي من عينك اليسرى، وانفض يديك من الحياة إذا يوما أطقت عنك.

0: أعزائي المستمعين، وصى شاعر الأردن عرار المصطفى وهب التل رفاقه إنهم يدفنوا في إربد، وقال: يا أردنيات إن أوديت مغتربا بأبي أنتن فانسجنها أكفاني، وقلنا للصحب واروا بعض أعظمه في تل إربد أو في سفح حوراني، لعل يوما مشحلة تمر تتلو عليه آية قرآني. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: حكايات من العمر،
2: تأليف موسى نعواش،
1: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
2: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
1: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
2: إخراج محمد حلمي.
3: الحلقة السابعة.
2: شو مالك يا هالة يا حبيبتي؟ من ساعة ما قعدنا وانت بتطلعي فيي كأنك أول مرة بتشوفيني. يا ماما أنا لا نحفانة ولا نصحانة، يعني ما في إيش تغير فيي.
4: عن جد يا ماما، ما حدا بيعرف الولد مثل أبوه وأمه. صحيح أنا بتطلع فيكي وبتقدر تقولي بطريقة جديدة أنت مش متعودة عليها، حتى ولا أنا بفكر فيها.
2: أكيد يا هالة، الأم والأب أقرب الناس لأولادهم، عشان هيك بفهموهم وبيعرفوا شو بدهم من حركة بسيطة أو كلمات طاير يعني. لكن بصراحة حركاتك اليوم مش قادرة أفهمها.
4: وأنا كمان يا ماما ما بعرف من وين إجاني هالتفكير عشان أراقب حركاتك. أنا نفسي مستغربة من حالي.
2: شو هالحكي يا هالة؟ هذا الكلام أول مرة بسمعه منك. أنت البنت الجامعية والفنانة، يعني الرسامة الرائعة، ما بتعرف شو بدها تعمل؟
4: لا يا ماما، وين راح تفكيرك؟ لا ما تخافي على بنتك أمورتك. أنا بصراحة يعني بفكر كيف بدك يعني بالمستقبل تصيري حماة.
2: يوم المنى يا هالة عندي لما تتجوزي انت واخوانك، واشوف احفادي بيركضوا وبيلعبوا وبينادوني تيتا تيتا يا تيتا يا احلى تيتا يا تيتا.
4: تسلمي لي يا ماما يا روح قلبي. صحيح هاي احلى صورة عند كل افراد الدار، لكن انا بقصد حماية مش تيتا، وانتي عارفة شو الفرق بين الحماة والتيتا.
2: بصراحة يا هالة أنا ما بشوف فرق بين الحماة والتيتا، وإذا انتي أو غيرك يعني بيشوفوا الفرق بتكون هاي صورة منقولة من الأفلام العربية.
4: يعني انتي يا ماما ما رح تتغيري بين ماما الحنونة اللطيفة والحماة اللي منسمع عنها؟
2: أولا يا هالة أنا أم من 20-30 سنة، وما عندي فرق بالمرة

0: بين الحما والأم. الحما صفتها عندي صفة الأم، وأنا بشوف إنه الحما حماية مش عصاية فوق راس العريس والعروس.
1: يا سلام يا سلام، ما أحلاكي وأروعك يا أحلى أم بالدنيا. عن جد أنتي أم بالصور الثلاثة.
0: بس هلا، شو اللي خلى يخطر على بالك صورة الحماة؟ يعني أنا مستغربة. ماما هلا، كوني صريحة معي، يعني أنت مستني عريس؟
1: لا لا لا، ايوه استني، عبهلك عبهلك، يعني على الاقل خليني اتخرج من الجامعه اول. بس بصراحه اللي خلاني افكر بهالموضوع سهى بنت عمي.
0: شو جاب سهى لموضوع الحماة هو الكنة يا هالة؟
1: ماما انا بعرف انه ممكن في يوم من الايام عمي ابو سهى يتجوز ويجيب لسهى مرت اب مثل ما بسموها وتقعد معاهم بالبيت، وصرت أتخيل كيف رح تكون حياة سهى مع مرت الأب وهيك يعني.
0: أولا يا هالة، شكرا إلك لأنك بتفكري بسهى بنت عمك، لكن يا حبيبتي في فرق كبير بين زوجة الأب وبين الحما.
1: بالفعل صح يا حبيبتي يا أمي، والحماة حماية مثل ما قلتي يا ست الكل، يا رائعة أنتي.
0: يسعد قلبه حبيبة روحي.

0: خير، شو مالك يا كرم؟ حايص ولايس من ساعة ما اجينا على البيت.
1: والله ما عارف يا ابو الخلد شو اللي صاير معي. تفكيري من الصبح رايح جاي رايح جاي.
0: يا سيدي، إذا تفكيرك بإشي بسعدك وبفيدك خليني أكون معك ونفكر سوا، وإذا حكي فاضي بتمنى عليك تنسى. ما في إشي بيحرز هالأيام نفكر فيه.
1: يعني بيضل في شغلات كتيرة بتحرز يا خالد، والحياة يعني انخليت بليت. وأنا معك، أي موضوع بيشغل البال على الفاضي لازم ننساه.
0: هيك قربنا من بعض كثير يا كرم، وأنا بقول كل واحد بيشوف الشغلة بتحرز من وجهة نظره لحاله، ويمكن واحد ثاني بيشوفها ما بتحرز. وهسا هات نشوف شو عندك وشاغل بالك.
1: بصراحة يا أخوي، صار لي هاليومين بفكر بأكثر من موضوع، بس كل المواضيع عنوانها واحد، اللي هو كل شي بهالحياة تغير.
0: أكيد أكيد كل شي بهالحياة تغير، لكن إحنا بشر قادرين والحمد لله نعيش مع أي تغيير في هالحياة، لأنه إحنا ولاد هالحياة.
1: شو؟ بدك يا خالد نعيش مع أي تغير حتى لو كان ما بيناسبنا؟
0: طبعا يا كرم، الإنسان قادر يعدل بأي تغيير في هالحياة إذا ما كان مناسب، لكن بالأول بدي أعرف شو اللي شايفه تغير وصعب تعديله.
1: يعني هلا بيني وبينك، أنا ما بدي أفرد كل الأوراق مثل ما بقولوا، وخلينا نحكي بمواضيع محددة يمكن يكون أحسن. يعني بالله عليك، أنت عاجبك الغلا في أسعار معظم الشغلات الضرورية؟ أي والله غلا زاد عن حده كتير.
0: أنا بوافقك يا كرم بهالموضوع اللي بيشمل كثير من أمور الحياة، يعني مش الأكل واللبس وبس، كمان مصاريف ضرورية بحاجتها كل بيت.
1: يا عيني عليك يا عيني عليك يا أبو الخلد، شو بتفهم علي؟ يعني شوف مثلا، من المصاريف الضرورية أقساط المدارس الخاصة اللي صارت تتسابق مع أقساط الجامعات.
0: شكرا لك يا كرم. طرح هيك موضوع يمكن يقول واحد ليش نروح على المدارس الخاصة وعندنا مدارس حكومية؟ منجاوبه بعض الناس ساكنين في مناطق بعيدة عن هاي المدارس الحكومية ومحتاجين المدارس الخاصة.
1: صح مزبوط، هلا العلم موجود في المدرسة الحكومية والخاصة، وإحنا بنعرف إنه كل إشي ارتفع سعره.
0: صح يا كرم، انت شاغل بالك بأشياء بتهمك وبتهم الناس، بس بصراحة لا أنا ولا انت إلنا دور في هذا الحل، وأكيد الحل موجود.
1: يعني قصدك يا خالد بدك مني أفكر بأشياء نقدر على حلها؟
0: طبعا يا كرم، حتى نقدر نتعامل معاها.
1: يعني مزبوط، انت بتحكي كتير مزبوط، بس كمان في أشياء إحنا يا خالد ممكن نساهم بإنه نحلها. يعني مثلا التدبير يا أخوي، يعني الناس لو بتفكر شوي في ظل ارتفاع الأسعار إنه تدبر مصاريفها وتعرف كيف توزعها، كتير المسائل تنحل معاهم.

0: ولا شو رأيك؟
1: والله 100% حكيك يا كرم.
0: طب اسمع، زي ما اتفقت معك بالموضوع بدي تلبي لي هالرغبة.
1: شو هي؟
0: بدي اياك تاخذني على المدينة الرياضية عشان نحضر مباراة المنتخب الأردني.
1: على طول يا سيدي، محلولة.
0: يلا.

0: شو هالحكي اللي بتحكيه يا أم خالد؟ عن جد عمرها السلافة ما خطرت في بالي. من وين اجتك هالفكرة؟
1: من هالحياة. يعني معقول عمرك ما فكرت بحب الأولاد في البيت لما يكون في ولد واحد بس؟
0: في العادة بيكون في تنافس بين الأولاد والبنات أو بين الأولاد مع بعضهم، لكن لما العيلة ما فيها غير ولد واحد أو بنت واحدة ما بيكون أصلاً في تنافس.
1: أنا بصراحة خطرت في بالي هالفكرة بوضع أخوك أبو سهى اللي ما رزقه الله سبحانه وتعالى غيرها، وكيف كان هو ومرته بيعملوها.
0: بس وقفة عندك لهون، والله جبتيها وما كنت عارف أجاوبك. تسأليني كيف كانوا يعاملوها؟ هون يا أم خالد بيكون التنافس.
1: وين رحت يا أبو خالد؟ أي تنافس اللي بتحكي عنه؟ أنا بقول التنافس بمحبة الأولاد، الصغير والوسط والكبير، ومين أحسن، الولد ولا البنت؟
0: يعني بين أخوي ومرته تتوقعي ما كان في تنافس على محبة سهى؟
1: آخ أكيد كان في تنافس، لكن مثلنا إحنا في مجال للتنافس بيناتنا بين الولدين والبنت، ومين بيكون الفائز بيناتهم؟
0: خلينا مع أخوي وبنته سهاب الأول ونحكي عن اللي عنده ولد واحد أو بنت واحدة، ولما بيغيب الأب أو الأم كيف بصير الحال؟
1: أنا بدي أوافقك، وباختصار أقول لك أخوك لحد الآن قدر يوفر لسها محبته ومحبة أمها، وهذا نجاح. بحاجة يعرف كل واحد عنده هالظرف.
0: يا سلام ما أجمل كلماتك يا أم خالد. ضروري نخفف عن الولد حزنه لما يغيب واحد من العيلة، وهذا درس إلنا. لكن اللي عنده أكثر من ولد
1: هاي محلولة، أكيد أنت بتعرف جواب سيدنا علي رضي الله عنه
0: وكرم الله وجهه
1: لما سألوه أي أولادك أحب إليك، فقال الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى.
0: بالفعل هذا الجواب اللي ما بيقدر يتعدى أي أب، يعني سيدنا علي كرم الله وجهه حدد مجالات التنافس ثلاث وترك الباقي علينا.
1: صحيح كلامك، ترك الباقي علينا. وبالنسبة لسلوك الولد هذا بيكون مسؤولية الأب والأم مع بعض، هذا التنافس بين الأب والأم لمصلحة البيت.
0: وخلينا نتنافس أنا وإنتي مين بيعطي الولد أكثر.
1: حتى لو تنافسنا راح نفوز إحنا اتنين مع بعض.

0: الحمد لله يا سهى اللي خلصنا امتحانات الجامعة، وأكيد رح نحصد اللي زرعناه، وزي السنوات الماضية نجاح على المضمون.
1: آخ بس هيك يا هلا يا حبيبتي، خليتيني أرجع 10 سنين بعمري وأتذكر آخر يوم بامتحانات المدرسة، وتكون العطلة الطويلة قدامنا بتستنانا.
0: يا سلام عليك يا أحلى سهى، إيه ليش إحنا كبرنا؟ إحنا بعدنا بنفكر بعمر طالبات الإعدادي، وما بدي أقول الابتدائي كمان. ها
1: لا قولي ليش خجلانة يا بنت الحلال، كبريها شوي وقولي أيام الثانوية.
0: لا لا، بالثانوية بديت أنا أهتم بالرسم مثل ما بتعرفي، وإنتي اهتميتي بالرياضة، كل واحدة فينا نجحت في اللي اختارته.
1: أكيد يا هالة، ودورنا بالجامعة معروف والكل بيحكوا عنه، انتي عملتي معرض رسم وأنا شاركت بفوز الجامعة بالباسكتبول.
0: يعني أنا وإنتي بالمدرسة فزنا، وكمان فزنا بالجامعة.
1: صدقيني يا هالة، دايما بفكر بهالموضوع، والإنسان قد ما كان شاطر وفهمان بيكون في ناس ساعدوه حتى وصل للمركز اللي اختاره.
0: بالفعل يا سهى، عن جد هذا الصحيح، وإحنا مش لازم ننسى فضل هدول الناس سواء في البيت

0: البيت أو في المدرسة؟
1: والله الحمد لله، الحمد لله إنه أنا وإنتي ما نسينا فضل حدا وقف معنا، والحق ينقال أنا دايما بشكر أمك اللي كملت دور أمي.
0: المهم اليوم أول يوم فرحة بالعطلة.
1: وشو عندك خطط لهالفرحة يا هالة؟ أكيد عندك أكتر من خطة، دايما بتخبي لنا مفاجآت، يلا سمعيني هالمفاجأة.
0: كلامك صح، اسمعي عندي أكتر من مفاجأة، عشان هيك بدي أخد رأيك بأهم مفاجأة خطرت في بالي وبدي تكوني فيها معاي.
1: على طول يا هلولتي، أنا معك، شو رأيك أجيب ورقة وقلم وأكتب؟
0: لا لا لا، مش بستاهلة، ما بدها لا كتابة ولا قراية، بدها تسمعي لي وأسمع لك.
1: كلي آذان صاغية، ها شو رأيك؟
0: بفكر أرسم أماكن سياحية أردنية وأكتب عن كل رسمة معلومات كافية وأنشرها على صفحتي وكمان على صفحتك.
1: طب والله فكرة حلوة عن جد، وأنا بقول كل مكان بدك ترسميه ضروري تروحي تزوريه، وطبعا طبعا أنا معك دليلك السياحي. ها
0: شكرا يا روحي، وأنا موافقة، ومن اليوم بدنا نختار سوا أسماء 10 مناطق ونحط مخطط للزيارة، وأكيد رح نصور المكان بتفاصيله مع فيديو كمان.
1: طب بتعرف يا هالة إنه هالفكرة اللي فكرتيها مهمة كتير، فيها الحس الوطني والحس الإنساني كمان، وهيك أنت بتكوني جزء من العمل السياحي بالوطن.
0: هيك أنا بفكر، وما تنسي أنت معاي خطوة بخطوة.
1: يلا هاتي القلم والدفتر ويا تاريخ أرسم وإفخر.
2: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الجمعة 20 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق 8 من أيار لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء من أجل العبادات، يمثل جوهر العبودية والافتقار إلى الله، وهو طاعة لأمره، وبسببه يدفع البلاء ويرفع غضب الله عز وجل. وأكرم شيء على الله تعالى، كما أنه أنيس المؤمن وسبب لتحقيق الاستجابة تعجيلا أو ادخارا. الدعاء هو العبادة، وهو أكرم شيء على الله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، فهو سبب لرفع البلاء ودفع الغضب، ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ومن لم يسأل الله يغضب الله عز وجل عليه، فهو امتثال لأمر الله وتحقيق لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو علامة التواضع، وهو علامة يظهر فيها العبد تواضعه لله عز وجل وتذلله لربه عز وجل. إن الدعاء عبادة مشروعة ومستحبة لما فيها من التضرع والافتقار إلى الله تعالى، حيث قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون.

0: يرشدون، وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقد ورد في السنة النبوية الشريفة فضل الدعاء، فجاء عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الإمام المناوي في فيض القدير: قال الطيب: فالزموا عباد الله الدعاء وحافظوا عليه، وخص عباد الله بالذكر تحريضا على الدعاء وإشارة إلى أن الدعاء هو العبادة، فالزموا واجتهدوا وألحوا فيه وداوموا عليه، لأن به يحاز الثواب، وكفى به شرفا أن تدعوه فيجيبك ويختار لك ما هو الأصلح في العاجل والآجل. فلنستغل هذه الأيام المباركة، هذه الأيام الفضيلة، برفع الأيادي إلى الله والدعاء إلى الله عز وجل، وأنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
3: دائما يطرح عليه السؤال: لماذا تقف بكل هذه الثقة بين الأمم وأنت قادم من بلد صغير محدود الموارد؟ ويكون ردي عليهم: أقف بكل هذه الثقة والقوة والاعتزاز لأن حولي شعبا عظيما شامخا حريصا على التكاتف مع الجيش والأمن وإسناد مؤسسات الدولة، مواطنين يعملون بعزيمة وينجزون باحتراف ويضحون بشجاعة. ودعوني أقول لكم: أنتم كبار لأنكم تحققون الإنجازات العظيمة في أصعب الظروف.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل إحباط مئات محاولات التسلل والتهريب. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية ويؤكد وقوفه معها. الجمارك تمدد فترة تسوية الذمم المالية للمكلفين حتى نهاية أيلول. من عناوين النشرة إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تواصل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تنفيذ واجباتها الأمنية والعملياتية بكفاءة عالية لحماية حدود المملكة والتصدي لمحاولات التسلل والتهريب في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. وخلال عام 2025 أحبطت القوات المسلحة 536 محاولة تسلل وتهريب، وضبطت نحو 19 مليون حبة مخدرة و251 كيلوغرام من المواد المخدرة و14471 كف حشيش، إضافة إلى إسقاط 89 طائرة مسيرة وضبط 168 قطعة سلاح. كما تعاملت خلال الربع الأول من عام 2026 مع 156 محاولة تسلل وتهريب، وضبطت أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون و10464 كيلوغرام من المواد المخدرة و1310 كفوف حشيش، إلى جانب إسقاط 26 طائرة مسيرة وضبط 32 قطعة سلاح. وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات الأمنية وتطور أساليب التهريب في وقت تواصل فيه القوات المسلحة تطوير قدراتها التقنية والعملياتية ومنظومات المراقبة والاستطلاع للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مؤكدة استمرارها في حماية الحدود بكل حزم وكفاءة. دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. يعقد الأعضاء

الأوروبيون الخمسة في مجلس الأمن الدولي: الدنمارك وفرنسا اليونان ولاتفيا والمملكة المتحدة اجتماعا اليوم بشأن الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. ووفقا لمذكرة المفاهيم التي أعدها المنظمون المشاركون، فإن آفاق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تتعرض لتآكل خطير ومضطرد جراء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك في ظل تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني إلى مستويات غير مسبوقة. وتشير المذكرة إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع نطاق سيطرتها في الضفة الغربية وتمكين التوسع الاستيطاني وتسهيل التهجير القسري للفلسطينيين تتعارض مع الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي رعتها الولايات المتحدة والتي أقرها مجلس الأمن بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 من كانون الثاني 2025، كما أنها تعرض للخطر آفاق تحقيق سلام عادل ودائم. في لبنان، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن لبنان وإسرائيل سيجريان محادثات يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل في واشنطن. وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون دول الاتحاد الأوروبي بالضغط لإلزام إسرائيل على وقف إطلاق النار والامتناع عن تفجير المنازل وجرفها في القرى التي تحتلها في الجنوب، واستهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدني. ميدانيا، استشهد 6 أشخاص في غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدتي طورة وبلاط في قضاء صور جنوبي لبنان. وإلى آخر تطورات الأزمة الإيرانية، حيث أكد مسؤول أمريكي كبير أن الجيش الأمريكي نفذ هجمات على ميناء قشم وبندر عباس في إيران، مؤكدا أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف إطلاق النار، فيما اتهمت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى. وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الولايات المتحدة رد إيران على مقترح أمريكي من شأنه وقف القتال بين البلدين. محليا، أعلنت دائرة الجمارك الأردنية وبناء على موافقة مجلس الوزراء تمديد العمل بقرار تخفيض الغرامات الجمركية والضريبية المترتبة على المكلفين في القضايا الجمركية المكتشفة قبل الأول من كانون الثاني لعام 2025 وفق نسب التخفيض النافذة بالمرحلة الثانية 40% و75%، وذلك حتى تاريخ 30 من أيلول للعام الحالي، بهدف تمكين المكلفين من تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل المباشرة بالإجراءات القانونية. ويأتي القرار في إطار التسهيل على المواطنين والمكلفين وإتاحة الفرصة أمامهم لمعالجة أوضاعهم المالية وتسوية الذمم المستحقة وفق الأطر القانونية المعمول بها قبل مباشرة الدائرة في تطبيق إجراءات بيع العقارات المحجوزة بالمزاد العلني، بما ينسجم مع نهج الحكومة في تعزيز المرونة وتخفيف الأعباء المالية. وأكدت دائرة الجمارك استمرارها في تقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين والمكلفين، داعية المعنيين إلى الاستفادة من فترة التمديد لتسوية أوضاعهم المالية وتجنب الإجراءات القانونية اللاحقة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق.
نهاية النشرة الإخبارية. لكم تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ذاكرة الجيش لهذا اليوم الثامن من أيار. في إطار الإعداد لإعلان ثورة العرب الكبرى عام 1916، وصلت إلى الشريف الحسين بن علي في تاريخ هذا اليوم الثامن من أيار من عام 1916 رسالة من السير ماك ماهون يخبره فيها أن المؤن والذخائر والأسلحة التي طلبها الشريف قد وصلت إلى ملاء بورت سودان وهي جاهزة لتسليمها للعرب. وطلب ماك ماهون أن يتم استدعاء الأمير فيصل من دمشق استعدادا للثورة. وقال ماك ماهون في رسالته: إننا نؤكد على الدوام لدولتكم أننا مستعدون لمساعدتكم بكل قوانا حالما تعلنون الثورة وترفعون رايتها في بلاد العرب ضد عدونا المشترك. وما جاء في رسالة السير ماك ماهون أيضا قوله: إذا رغبتم دولتكم في مكاتبة العرب الذين في ديار بكر وكذلك أكراد الجزيرة الشمالية الذين يتوافقون مع العرب فيمكن توصيل مكاتبكم ورسائلكم إليها بواسطة الحكومة الرسمية، ومن المعلوم أن الحكمة تقتضي بجمع القوة في جهة واحدة وعدم توزيعها في جهات شتى، وعليه فإني أنصح دولتكم أن تستدعوا نجلكم المكرم من سوريا وأن تباشروا العمل الذي تنوونه في الحجاز والجنوب فقط في الوقت الحاضر. في تاريخ هذا اليوم الثامن من أيار ولكن من عام 1920 قدم عدد من شيوخ الأردن احتجاجا رسميا إلى الجنرال بولز الحاكم العسكري العام في فلسطين، ندد فيه بالخطر الصهيوني وبمشروع وعد بلفور. وما جاء في الاحتجاج: إننا سنشترك مع عرب فلسطين في مقاومة الاستعمار الصهيوني الفظيع لأنهم إخواننا في الدين والوطن والمبدأ واللغة والقومية. ووقع برقية الاحتجاج الأردنية هذا التي كانت في تاريخ هذا اليوم من عام 1920 كل من حمد بن جازي وعودة أبو تاية وغيث بن هداية وسليم أبو دميك وسلمان بن طريف وحسين الطراونة وحمد بن حاتم وسالم النسعة وحامد الشراري.

0: في مثل هذا اليوم الثامن من أيار من عام 1945 تلقى سمو الأمير عبد الله بن الحسين رسالة من الميجر جنرال باجت قائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط يثني فيها على دور القوات الأردنية في الحرب العالمية الثانية، وجاء في رسالته: إن موقف سمويكم كان دون ريب الملهم لجنودكم، وعندما كانت بريطانيا في سنة 1941 في موقفها الحرج وقف الجيش العربي الأردني وقفة صادقة بجانب حلفائه البريطانيين، وقد قام جنود سمويكم بدور هام في عمليات العراق وسوريا، ولولا مساعدتهم في عمليات العراق لكان من الممكن أن تتخذ هذه العمليات شكلا آخر.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قراءة في خبر.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج قراءة في خبر. وعنوان حلقة اليوم: جلالة الملك في زيارة لمحافظة الزرقاء. تأتي على الدوام لقاءات وزيارات جلالته في المحافظات والمدن والبوادي الأردنية لفتة ملكية هاشمية، في وقت أحوج ما يكون فيه المواطن للقاء قيادته، حيث يمتاز هذا اللقاء بأنه لقاء صريحا وصادقا تغلفه العفوية المخلصة في حب القائد والولاء له، وعشقا لتراب الوطن وانتماء له، حيث تسود لغة الفخر والاعتزاز بالأردن والقيادة الهاشمية الحكيمة التي أصبحت محط أنظار العالم. لقد كان جلالته في العديد من الخطابات يوضح مدى عمق اهتمامه بتلمس حاجات الشعب الأردني من كافة الأطياف والأماكن. المعروف أن حديث جلالته يأتي على الدوام عميقا يحمل أبعادا كثيرة وصادقا، لأنه يأتي من القلب إلى القلب، فهو يتلمس حاجات أبناء شعبه، يسأل عنهم ويراهم على أرض الواقع ليعرف واقع الحال ويستمع لهمومهم ومشاكلهم واحتياجاتهم. وبمثل هذه اللقاءات يضع جلالة الملك يده على الجرح. من الجدير بالذكر أنه قد زار جلالة الملك عبد الله الثاني محافظة الزرقاء واطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها، وهي أول مدينة صناعية خضراء وصديقة للبيئة في الأردن، موجها جلالته الحكومة لتسريع تنفيذ جميع مراحل المشروع. ولفت جلالة الملك لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة الزرقاء في الجامعة الهاشمية إلى أهمية المدينة الصناعية كإحدى أكبر المدن الصناعية في المملكة، مشددا جلالته على ضرورة تقديم التسهيلات والخدمات لجذب الاستثمارات للمشروع. وتحدث جلالة الملك خلال اللقاء التواصلي عن رمزية مدينة الزرقاء كمدينة العسكر، مبينا أن دورها معروف في تاريخ القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وأن أهلها يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن. ووجه جلالته الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة محافظة الزرقاء والتخفيف من حجم الضغط على الخدمات الصحية فيها. وتطرق جلالة الملك إلى المستجدات الإقليمية قائلا إن الفترة الماضية كانت صعبة، لكن الأردن يمضي قدما وهو مستمر بحماية مصالحه رغم الظروف في المنطقة. ليس خفيا على أحد مقدار الولاء والانتماء الذي يقدمه شيوخ ووجهاء وأبناء الزرقاء للقيادة الهاشمية، فالولاء والانتماء هي ثوابت لا يمكن التراجع عنها مهما كلف الأمر. يفخر جلالة الملك بالقول بأن معدن الأردنيين أصيل وصاف يلتحم في بوتقة واحدة ضد الطامعين والحاقدين، فأبناء الزرقاء كما هو سائر الشعب الأردني وشعبه القريب من قلبه والملتف خلف قيادته الهاشمية. ومن الجدير بالذكر أن الحديث يتركز خلال اللقاءات التي عقدت ضمن سلسلة زيارات جلالته لمحافظات وبوادي المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي، على الإنجازات التي تحققت في عهده جلالة الملك في المجالات السياسية والخدمات الإدارية والإلكترونية والسياحة والزراعة والقوات المسلحة الأردنية.

0: الجيش العربي. فمنذ اعتلاء جلالة الملك المعزز سدة الحكم كان هاجسه الأول حياة المواطن الكريمة للعيش بكرامة، فركز على احترام إنسانية الإنسان وتواجد معه في كل مكان وانحاز له دوما، فكان إلى جانب الفقراء والطبقات الفقيرة ودعمها، وركز على دعم الطبقة الوسطى وتوسيعها، فحظي بحب الشعب، كل الشعب، لأنه الإنسان والأخ والقائد القريب الذي يحس الهموم ويعرف الحاجات ويتواضع مع الناس ويكون بينهم ليكون الأب الكبير للأسرة الأردنية الأصيلة الممتدة. فليس خفيا على أحد مقدار الولاء والانتماء الذي يقدمه شيوخ ووجهاء وأبناء محافظة الزرقاء للقيادة الأردنية الهاشمية، فالولاء والانتماء هي ثوابت لا يمكن التراجع عنها مهما كلف الأمر. يفخر جلالة الملك بالقول بأن معدن الأردنيين أصيل وصاف يلتحم في بوتقة واحدة ضد الطامعين والحاقدين، فأبناء محافظة الزرقاء كما هو سائر الشعب الأردني هو شعبه القريب من قلبه والملتف خلف قيادته الهاشمية. مجمل القول إن لقاءات جلالته تؤكد على مدى اهتمام القيادة الهاشمية الحكيمة بالدوام على تلمس حاجات الشعب والبقاء على تواصل مستمر بتلمس حاجاتهم والتعرف على همومهم ومشاكلهم وحلها. فيحق للأردنيين أن يفخروا بقيادة جلالة الملك كنموذج للقيادة الحكيمة الواعية، ويحق لهم أن يعبروا عن حبهم لجلالته ومن القلب للصفات المثالية التي يتصف بها جلالته ويعكسها على احترام الإنسان وكرامته، فدخل القلوب كلها من أوسع الأبواب وأحبه الشعب كله. حماك الله يا قائد البلاد، حماك الله يا وطن الشرف والبطولة والكرامة، ارفع رأسك أيها الشعب المعطاء. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بعون الله. لكم تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في خبر.

0: استراحة المساء. إعداد وتقديم سامي المناصير وإيمان رتيم.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي استراحة المساء. نلتقي بكم اليوم في موضوع يمس حياة كل واحد فينا بشكل مباشر، وموضوع حاضر في تفاصيل يومنا، في قراراتنا وفي طموحاتنا، أنه المال كثير. ما نسمع عبارة المال أساس السعادة، لكن هذه العبارة يمكن تكون دقيقة فعلا أو لا، أم إنها تبسيط لحقيقة أكثر تعقيد؟ هل السعادة تقاس بما نملك أم بما نشعر؟ مساء الخير إيمان.
2: مساء الخير سامي، من مسي عليك، من مسي على كل مستمعينا، من مسي على زميلنا كمان من وراء المكسر ليس لشلول. اليوم والله موضوعنا من أكثر المواضيع إثارة للجدل، إنه بيرتبط بتجارب شخصية، سواء في ناس بيشوفوا إنه المال مفتاح الراحة والاستقرار، في ناس بيأمنوا إنه السعادة لا تشترى وإنه المال قد يكون سبب للقلق. اليوم في حلقتنا حنناقش هذا الموضوع من عدة زوايا، سواء نفسية أو اجتماعية، من خلال تجارب الناس. خليكم معنا مستمعين.

0: بصراحة يا جماعة أنا خلينا نبلش من الواقع، نجد أن المال يلعب دور أساسي في تلبية احتياجات الإنسان، هو الوسيلة اللي من خلالها نؤمن السكن والطعام وكذلك التعليم والرعاية الصحية. هذه الأساسيات ليست رفاهية بل هي متطلبات ضرورية للحياة الكريمة، وعندما تكون هذه الاحتياجات مهددة أو غير متوفرة يصبح من الصعب على الإنسان أن يشعر بالراحة أو الاستقرار، بالتالي إيمان بتقل فرصة شعوره بالسعادة. من هنا يمكن أن نفهم لماذا يربط كثير من الناس بين المال والسعادة.
1: عشان هيك دائما احنا بنسأل هل السعادة تجلب المال أم المال يجلب السعادة. كتير أشخاص بس يكونوا سعيدين بحياتهم ممكن يكونوا مرتاحين نفسيا، مرتاحين بحياتهم بشكل عام، بيكون إنتاجهم أكبر، فبالتالي بيكون يعني موضوع جلبهم للمال بيكون يعني أكثر وأسهل من الأشخاص
0: مكمل
1: اللي عندهم نوع بعيد عن السعادة.
0: نعم.
1: ففي فريق مع السعادة تجلب المال أو المال تجلب السعادة.
0: شوي ناخذ اتصالات وبنشوف آراء المستمعين.

0: طبعا السعادة عند زميلنا ليث شلول من وراء المكسر لما بيبدع بشغله ويختار أغاني بتفرفش روحه من جوا. السعادة ليست شيء جميل يلمس أو يشترى، بل هو حالة داخلية إيمان يعيش الإنسان. قد تكون لحظة ضحك مع صديق أو شعور بالإنجاز بعد تعب، أو يمكن لحظة هدوء مع النفس. شو رأيك بالموضوع؟
1: هلا انا زي ما حكيت لك انه هناك كل شخص بتمنى افكار معينه.
0: نعم.
1: يعني ممكن الاشخاص اللي بيشعروا بالسعاده ممكن اشياء صغيره بتفاصيل يومهم بيوصلوا لهي المرحله من السعاده من الفرح بتاثر عليهم بشكل ايجابي، وفي ناس السعاده عنده انه يجلب المال او انه يشتغل اكثر ليصير معه مصاري اكثر.
0: نعم.
1: يعني في ناس هيك وفي ناس هيك حسب الافكار اللي هو متبنيها.
0: نعم.
1: حسب البيئه اللي هو موجود فيها، كل هاي الامور بتاثر على قناعات كل شخص فينا.
0: نعم، انا باعتقادي الشخصي ان السعاده اشبه بموج البحر، يعني تاتي وتذهب، ترتفع وتنخفض، ما في إشي ثابت للإنسان. إنسان هي مكمل، ممكن إنسان فقير بتلاقيه عايش في قمة سعادته، ممكن إنسان غني بيمتلك الكثير من المليارات وبتلاقي ممكن عنده عقدة نفسية أو بينام على المهدئات وبتلاقي يمكن حالته الصحية مزرية.
1: نعم، عشان هيك خلينا ناخذ آراء ضيوف برنامجنا بهذا الموضوع. ناخذ أول اتصال. أنا
2: أوس مرعي.
1: أوس مرعي، أوس بتشتغل أو طالب؟
2: لا أنا طالب.
1: هلا أوس، نحن موضوع حلقتنا يعني اليوم نتحدث عن هل المال يجلب السعادة. أنت لساتك بتجاربك البسيطة نوعا ما لأنك بعدك طالب وبعدك ما دخلت على سوق العمل، أكيد يمكن نظرتك للأمور تختلف نوعا ما، لكن كل شخص له تجاربه. فمن وجهة نظرك يا أوس، هل المال يجلب السعادة؟
2: يعني أنا بشوف المال يجلب السعادة بس لحد معين، يعني ما رح يخليك أسعد واحد بالعالم، ولكن ممكن يحميك من اليأس أو من التعاسة المفرطة نحكي، لأنه هو بالأخير المال وسيلة لتسهيل الحياة.
1: نعم.
2: مش إنه هو الأساسي بالحياة، أو مش هو الركيزة الأساسية اللي الواحد بيعتمد عليها، ولكن هو أنا بشوفه يعني كوسيلة للواحد يحقق غاياته أو طموحاته. فأكيد لما يكون المال موجود وبكثرة فهذا بيساعد الإنسان يحقق طموحاته وغاياته أسهل من لو الشخص مثلا ما عنده هذا المصدر.
1: طب يا أوس، هل أنه عندك مثلا أفكار مستقبلية لحتى فعلا أن يكون عندك مال يكفي أنك تكون سعيد؟ يعني هل أنت في مرحلة دراسة ومرحلة لساتك على أبواب يعني زي ما بنحكي دخول سوق العمل، لكن هل نظرتك المستقبلية أنه أنت بدك تجمع المال حتى تكون سعيد؟
2: لا طبعا، أنا بدي أصرف المال عشان أكون سعيد
1: نعم نعم، وجهة نظر جدا نحترمها. بنشكرك أوس على هذه المداخلة، كل الشكر لك.
2: شكرا لك،
1: أهلا فيك.

هناك سعادة مؤقتة مرتبطة بالأحداث مثل شراء شيء جديد أو تحقيق نجاح سريع، وهناك سعادة أعمق ترتبط بالرضا الداخلي والقناعة والإحساس بالمعنى في الحياة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا مكملين برنامجنا استراحة المساء من إذاعة القوات المسلحة الأردنية. سامي أكيد ضيف حلقتنا واللي شارك معنا في هاي المداخلة حكى جزئية جدا مهمة، إنه المال وسيلة مش غاية.
1: أكيد
0: يعني
1: أكيد
0: دائما نحكي إحنا المال وسيلة لحتى إنه نوصل للأهداف اللي إحنا بدنا إياها، وأنا فعليا أنا شخصيا بحكي عن نفسي أنا بتبنى هذه الفكرة، إنه فعليا إنه هي وسيلة لأي إشي أنت حاب توصل له، هي وسيلة لتوصل للسعادة، هي وسيلة لتوصل لأهدافك.
1: صحيح.
0: فكل شيء بالحياة تغير، حتى مفاهيم الحياة بالوقت الحالي، نحن بنحكي عن 2026، تغيرت عن مفاهيم قبل 10 سنين.
1: أكيد.
0: ممكن كانت الأشخاص نوعا ما في هناك بساطة، هناك يعني قلة، ممكن كان هلأ الحياة مع التسارع الكبير بدك أنت تشتغل على حالك أكثر، بدك أنت توصل للإشي اللي بدك إياه بشكل أسرع، بدك تكون سعيد، في هناك ركائز جدا مهمة وأساسية. كل هاي الأمور تجتمع مع بعض لحتى نجد أنفسنا بسعادة واستقرار.
1: نعم، يعني زي ما حكيتي إيمان السعادة أكيد مش بالمال، في ناس معهم كثير وكل إشي ومش مرتاحين، يعني دائما القناعة المطلقة والتصالح الذاتي بين الشخص وبين ذاته إشي مهم بالحياة، بيعطيه جرأة من الأمل. أنا بوجهة نظري الحياة مبنية على الأمل، والإنسان لما بيعطي نفسه طاقة إيجابية بيشعر بالسعادة. المال قد يحقق متطلبات
0: نعم
1: الحياة
0: نعم
1: اللي بتحقق لك الاستقرار، الحياة، ويعني بتأمن لك متطلبات الحياة، لكن كثير من الناس بنشوفهم بيمتلكوا مال ولكن مش مرتاحين، كثير من الناس يمتلكوا أعمال ومشاريع كبيرة
0: نعم
1: مش مرتاحين وما عندهم الوقت اللي بيقعدوا بينهم وبين أحبابهم، أو بتلاقي حياته الاجتماعية عدم.
0: نعم احنا بنحكي انه المال رغم اهميته ما بيشتري اشياء جوهريه، ما بيشتري الصحه،
1: نعم
0: ما بيشتري محبه الناس، ما بيشتري التفاهم بين الناس. يعني انت ممكن تشتري اشياء ماديه بالمال،
1: صحيح
0: لكن الاشياء الجوهريه اذا مش موجوده فيك ابدا مستحيل انك تنجح.

0: طبعا يا جماعة، المال لا أحد يستطيع أن ينكر دور المال. المال بيساهم في إزالة التعاسة أكثر مما يخلق جو من السعادة إيمان. يعني مرات كثير يعني الناس ما عنده مال ما بيقدر بيحقق أهدافه، إذا ما حقق
1: صح
0: أهدافه بتلاقي ممكن هذا الشخص يتحول إلى شخص تعيس، متذمر، سلبي، بينعزل، انطوائي. فما أحد بيستطيع أنه بينكر أنه المال مهم جدا في حياتنا.
1: يعني دائما نحكي إنه المشكلة ليست في المال نفسه،
0: نعم
1: المشكلة كيف إحنا بننظر لهذا

0: الاعمال، هل هو يعني فعليا مقياس لقيمتنا؟ هل هو مقياس لسعادتنا؟ هل هو وسيله لتحسين حياتنا؟ كل هاي الامور هي بتقيس نظرتنا للاشخاص اللي عندهم المال اولا.
1: يعني زي ما حكيتي انت، اذا الاشخاص بيعتبروا، الناس بيعتبروا المال هو المقياس الوحيد للنجاح، انا بوجهه نظري انه يبدا الانسان في الدخول في سباق لا ينتهي.
0: بس يعني خلينا نكون شوي واقعيين، المال يعني وجوده
1: والله
0: ووفرته
1: والله مرات
0: إشي
1: بدك
0: مهم
1: الصراحه لازم
0: اولا
1: لازم.
0: فانا يعني نحن بنحكي اكيد اشياء
1: يعطيك خطوه لقدام،
0: مقياس في الحياه،
1: نعم.
0: لكن المال جدا ضروري، وجدا انه الاشخاص لازم تشتغل على حالها لتوصل لمستوى رفاهيه هم بيأملوا له.
1: طيب متى بتحسي حالك سعيده ايمان انت؟
0: لما يكون في عندي وفرة أشتري بدي إياه، أعمل
1: نعم.
0: بدي إياه أكيد المال
1: طبعا طبعا.

0: في شغلة مهمة لازم نحكيها، متى يتحول المال إلى عبء؟ الغريب إن المال بالرغم من أهميته قد يتحول إلى مصدر ضغط بدل من أن يكون وسيلة راحة. خلينا نعرف أكثر من خلال اتصالنا الآن. ألو، مساء الخير.
1: أهلا، مساء النور.
0: أهلا وسهلا فيكي، مين معي؟
1: أنا ابتهاج العفيف، مديرة مدرسة.
0: أهلا وسهلا فيكي، أكيد سمعت حلقتنا اليوم. حلقتنا هل السعادة تصنع بالمال؟
1: أنا سمعت الحلقة وعندي تجربة شخصية حبيت أشارك فيها.
0: تفضل ستي.
1: إذا بدي أحكي عن المال كمان، لا هو مش كل إشي ولا هو أصلا مصنع للسعادة، ولكن المال برأيي الشخصي بعد تجربتي، أنا مريت بتجربة المرض الكانسر.
0: نعم.
1: فلما سمعت برنامجكم ذكرت شغلة، أول ما مرضت كنت أحكي يعني كل ما صار الدنيا معقول إنها ترجعني مش مريضة كانسر، فكنت يعني أمام تحدي إنه كيف بدي أخلص من هذا المرض. فاكتشفت إنه السعادة مش مال، السعادة إنها تكون صحتك كويسة وعلاقاتك مع الناس كويسة. وأنا إذا بدي أحكي عن الرضا ممكن أعتبره سعادة، إنك تكون رضيان. فرق ما بين يعني الرضا سبب للسعادة والمال سبب للسعادة. هلا المال ممكن يسهل الطريق للسعادة، هيك دي رأيي أنا. فمتى بعتبر المال سعادة؟ لما أكون أنا سعيدة جدا جدا وبدي أكمل فرحتي وبرتب لإشي معين ولازمني مال.
0: نعم. ابتهال، مداخلتك للأمانة يعني بصراحة سكتينا، لأنه فعلا القناعة كنز، والإنسان لما بيكون قنوع بما كسب الله له ومقتنع بقدراته أيضا كمان، هو إنسان يعني إنسان ناجح بالحياة. فأنت قناعتك هاي يعني قناعة مطلقة لا تهزمها أي مؤثر خارجي، عندك قناعة بالله، وبالتالي السعادة زي ما حكيتيها أحيانا تجي لحظة معينة، رضاك بنفسك

0: وقناعتك بنفسك والإشي اللي كاتبه ربنا إلك، أنت مقتنع أنه هذا كاتبه ربنا، أكيد أنت بتكون مبسوط ومتصالح مع ذاتك.
1: أنا حبيت أشارككم تجربتي، وأنا سمعتكم بتحكوا عن السعادة. يعني للأمانة أول شيء أنا اسمي ابتهاج العفيف،
0: أهلا وسهلا.
1: فليش حبيت أذكر لك اسمي؟ لأني أنا بعد المرض وبعد ما اكتشفت إنه السعادة إنك تكون رضيان وإنك تكون أنت مقتنع بأنه سعادتك بيد الله أصلا هي، أنا الآن سفيرة مع مركز الحسين للسرطان وبدعم كل مرضى السرطان.
2: ما
1: ف
2: شاء الله عليكي سيدة
1: حبيت
2: ابتهاج.
1: أشارككم هاي التجربة بس هيك.
2: نعم سيدة ابتهاج، نحن بنقدر فعلا تجربتك، وإن شاء الله يا ربي إنه دائما ربنا يعطيك الصحة والعافية، ونتمنى إنه فعلا كل اللي عم بسمعنا يعني فعلا إنه يأخذ من تجربتك ويقتنع إنه السعادة أو المال لا يشتري أشياء جوهرية، يعني الصحة
1: نعم
2: أولا دائما، فهذا الشيء جدا مهم فعليا، فربنا اللي معطيه صحة دائما يشكر ربنا على هاي
1: الحمد
2: النعمة.
1: لله.
2: بنشكرك على هاي المداخلة، ونتمنى إنه يا ربي دائما تكوني بصحة وعافية. كل الشكر
1: أنا
2: إلك.
1: حابة أضيف بس
2: تفضلي.
1: شغلة بسيطة وصغيرة.
2: أكيد أكيد معك وقت، تفضلي.
1: أنا من خلال عملي وأنا مديرة مدرسة حكومية عندي 130 معلمة، فلما بتجيني معلمة الصبح أو بتكون متنكدة أو زعلانة من شيء معين أو حتى ولي أمر بيكون يراجعني ومتضايق ومخنوق، بحكي له مش أنت تتنفس بدون جهاز تنفس،
0: جميل.
1: مش أنت بتحس بطعم الأكل،
2: صح.
1: مش أنت الآن أنت واقف على رجليك ما حدا ماسكك موقفك
2: نعم نعم
1: لحاله، بيرجع بصير يحكي اه والله صحيح. بحكي له طب هذا بخليك تشكر الله وتنسى الهم اللي عندك،
2: نعم نعم
1: لانه كل الهموم وكل مشاكلنا وكل، لا تفكر انه انت ما في مال هو فقط بيسهل عليك تكون
2: نعم
1: بعيد اكثر، ولكن السعادة انك تكون رضيان
2: صح
1: وتشكر الله دائما على اللي انت فيه، لانه انا مرت علي لحظات كنت اشرب مي ما احس بطعمها.
2: القناعة والرضا من ربنا فعلا، انك انت لازم تحمد ربنا على الموجود
1: نعم
2: وما
1: نعم
2: تفكر بالشيء اللي مش موجود بحياتك، لانه كل شيء بحياتك الروتين اليومي اللي انت بتتأفف منه كثير اشخاص
1: صحيح،
2: هو نعمة، ويعني
1: في ناس
2: نشكر ربنا
1: بتفقدوها
2: عليه.
1: هاي النعمة.
2: نعم نعم كل الشكر إليك على هذه المداخلة ابتهاج العفيفي،
1: حبيبتي
2: وان شاء الله بنشوفك يا رب دائما من داعمين مرضى السرطان،
1: شكرا
2: ونتمنى
1: إليك
2: الشفاء للجميع. كل الشكر
1: يا
2: إليك.
1: رب يا رب، شكرا لكم
2: الله معك.
1: عرفتي.

0: يعني بصراحة هناك أشياء لا تشترى مهما بلغ ثمنها، ابتسامة صادقة، كلمة طيبة، لقاء عائلي، أو حتى لحظة تأمل في هدوء. السعادة قد تكون في نظرتنا للحياة، في امتناننا لما نملك، في قدرتنا على الاستمتاع باللحظة. وفعلا يعني الصحة تاج الحياة.
1: نعم، يعني سامي أكيد نحن دائما لازم نشكر ربنا على الموجود، يعني حتى في روتينك اليومي هو سبب لسعادة لك، إنك تكون مبسوط، إنك أنت بصحة وعافية، إنك أنت عم تشوف الناس اللي بتحبهم أمامك، إنه كتير أمور بتمر في يومك، كتير ناس بتأفف من هذا الروتين اليومي، وإنه مو عامل شيء ومش حاس بالسعادة وما عم بيشعر في السعادة، لأنه ما عم بحس زي ما حكت ضيفتنا قبل شوي،
0: نعم.
1: انه الاشي اللي صار معها غير كل حياتها. فبالتالي لما نحن بنسمع تجارب الناس، قديش انت اصلا بتخلي عندك ثقة انه فعلا ربنا دايما لازم تكون انت سعيد على ربنا اللي بيعطيك اياه وعلى النعم اللي بيعطيك اياها خلال يومك.
0: اكيد.

0: طبعا التوازن بين المال والسعادة هو التحدي الحقيقي، ليس المطلوب أن نرفض المال ولا أن نجعله محور حياتنا. يمكننا أن نعمل ونجتهد ونحقق النجاح المادي، لكن في الوقت نفسه نحافظ على صحتنا الجسدية والنفسية، علاقاتنا الإنسانية ووقتنا الخاص، لأنه كثير من الناس بيهدر وقته. نأمل أن تكون حلقتنا نالت إعجابكم مستمعينا الكرام. مساءنا طيب بمتابعتكم ومشاركتكم، نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم في خير.
1: دائما القناعة كنز لا يفنى، ودائما نتذكر النعم اللي احنا موجودة عندنا، ما ننسى اكيد انه دائما ربنا بيعطيك كل الخير سواء كان معك مصاري او ما معك مصاري. نشكر زملائنا من وراء المكسر ليث الشلول وطارق السقار على هذه الفواصل الجميلة، وانتم مستمعينا الى اللقاء في حلقة جديدة من استراحة المساء.

استراحة المساء. إعداد وتقديم سامي المناصير وإيمان ارتيم.

0: الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل إحباط مئات محاولات التسلل والتهريب. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية ويؤكد وقوفه معها. مديرية الأمن العام تنهي إعداد خطة الحج لهذا العام لضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة. الجمارك تمدد فترة تسوية الذمم المالية للمكلفين حتى نهاية أيلول. الأجهزة الأمنية تلقي القبض على المشتبه به في نشر فيديو حمل إساءة لأحد الأندية الرياضية. صدور قانون معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026. أخيرا، أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الاثنين المقبل. نهاية موجز، تحية ودمتم في أمان الله.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم هشام خويلد.
1: هويتك أردنية وهمومك عربية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، وحديثنا اليوم عن الشهيدان الرقيب عماد عطا العرام والجندي يحيى عثمان الصياح من شهداء مديرية التموين والنقل الملكي. كونوا معنا.

نستهل شرف الحديث عن الشهداء الأبرار ونستذكر ما قاله جلالة القائد الأعلى لقواتنا المسلحة الباسلة الملك عبد الله الثاني: مهما تبدلت الظروف والأحوال ستبقى معارك الجيش العربي وتضحياته وأسماء الشهداء وبطولاتهم أو سمة فخر واعتزاز يعلقها كل مواطن أردني على صدره، لأنها تاريخنا وهويتنا ولا يمكن أن ننساها ولا نقبل المساومة عليها أو إنكارها أو الانتقاص منها من أي جهة كانت.

استمر جيشنا العربي المصطفوي بتقديم الشهداء والتضحيات من أجل فلسطين والقدس وأهل غزة في مسيرة الدفاع عن الحق العربي والفلسطيني المغتصب على أرض فلسطين. واستمرارا لقوافل الشهداء، ارتقى شهيدان من أبطالنا في قواتنا المسلحة الباسلة في 23 من حزيران عام 2024 وهم في واجب مقدس، حيث كانوا يقومون فيه بنقل المساعدات الإنسانية إلى الأهل في غزة، حيث تدهورت إحدى الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية المتوجهة إلى فلسطين وغزة. وكان الشهيدان الرقيب عماد عطا العرام والجندي يحيى عثمان الصياح من مديرية التموين والنقل الملكي يشاركان زملائهم بنقل الإمدادات الإغاثية ضمن سلسلة المساعدات التي تسيرها قواتنا المسلحة للأهل في غزة، حيث انحرفت إحدى الشاحنات في منطقة نزول البحر الميت العدسية ما أدى إلى استشهادهما.

في 24 من حزيران شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جثمان الشهيد الرقيب عماد العرام إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد الإيثار في محافظة الزرقاء، كما شيعت القوات المسلحة جثمان الشهيد الجندي يحيى الصياح إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة أم قيس في محافظة إربد، وجرى للشهيدين مراسم عسكرية نقلا خلالهما إلى مثواهما الأخير مكللين بالعلم الأردني ومحمولين على أكتاف رفاق السلاح.

القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ومنذ أن حمل هذا الاسم وازدانت هامات فرسانه بشعار الجيش العربي، وهو يحمل رسالة قومية إنسانية ونهجا عربيا هاشميا. وقد حمل هذا الجيش وعلى مدى مراحل التاريخ هموم الأمة، وتسنم ذرى المجد في الدفاع عن قضاياها، وبذل الدماء والأرواح على ثراها. وامتدت هذه الرسالة والتي حملها مع قيادته الهاشمية الحكيمة ليقيل عثرة المظلومين والمحرومين في بقاع شتى من العالم، وجسد بخلوقه وإنسانيته معاني الشرف العسكري التي انبثقت من روح رسالة الإسلام السمحة دينا وخلقا ونهج حياة.

0: ختاما، رحم الله الشهيد عماد عطا العرام والشهيد الجندي يحيى عثمان الصياح وكل شهداء الوطن الأبرار.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، يستعد المسلمون وأخص القادرين منهم إلى إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو ركن الحج. وقد جاء هذا الأمر في قوله تعالى مبينا بداية أمر وانطلاقة النداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويتكرر النداء أمرا في كتاب الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأذن أي نادي في الناس رافعا صوتك مخبرا. وقد أجاب إبراهيم عليه السلام طلب ربه سبحانه، فصعد جبل أبي قبيس ونادى: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. والحج مكان واحد مخصص لذكر الله تعالى في البيت وعرفة ومزدلفة ومنى وأيام التشريق، في اجتماع هو في أبهى صورة لاجتماع الكلمة على التوحيد لله عز وجل في الأرض. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل، فقال: العج والثج، أي رفع الصوت بالتلبية وذبح الهدي، ويكون العج بالتأكيد والتكرار: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة، والنداء في قوله وأذن في الناس فإنه يعم كل البشر في كل مكان، لأن الحج دعوة إلى التوحيد والطاعة لله عز وجل والاستقامة على أمره، وإحياء لسنة إبراهيم عليه السلام، وتذكير بالإسلام عقيدة وعبادة. فكان النداء يجمع كل أنواع العبادات الجسدية والمالية والقلبية، فيه سعي وحركة، وفيه بذل للمال

وفيه تصفية للقلب، وفيه غفران للذنوب، فيه إحرام يذكر بالموت، وفيه عرفة تذكر بالمحشر، وفيه السعي يبين التردد والتحرك وتكرار الطلب للمغفرة، وفيه الهدايا عند العودة والفرح بفضل الله تعالى بعد أن أتم الله أركان الإسلام لهذا المؤمن الحاج ليعود إلى أهله وقد اكتمل بنيان الإيمان في قلبه، وكان آخرها أن كان عند البنيان المكتمل في الكعبة المشرفة. أيها الإخوة الأحبة، الحج قصد بيت الله، وبيت الله علم على المناسك، وبيت الله المكان الذي نتلقى فيه عقيدة التوحيد بطريق المشاهدة وأداء المناسك في البيت الحرام وفي المواقف. وهذا الحج الذي هو أعمال تؤدى هناك عند البيت وفي المناسك، إنه أقوى عامل للتقارب والتعاون في الشعور بين المسلمين في جو تسوده الأخوة. وما أحوجنا لمواجهة أسباب الفرقة في الأمة، فعندما نجد سبب الاجتماع ينسى الناس أسباب الفرقة ويتذكروا أن ربهم واحد وأباهم واحد، فلما لا تجتمع القلوب والعقول وقد اجتمعوا على الهدف الأسمى؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك، أي يا إبراهيم عليه السلام، وإن كان في الحقيقة أنهم يأتون البيت، لكن الله سبحانه وتعالى قال يأتوك بالنسبة إليه لأنه المنادي، ولتشريف إبراهيم حين نفذ الأمر، وأنه كان يأتي كل عام للحج يعلم الناس في الكعبة. والناس اليوم يتعاقبون جيلا بعد جيل، يأتون البيت رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. إنه الحج جهاد وتعب لا قتال فيه، يأتي الناس مشاة على الأقدام، ويأتون على كل ضامر قليل اللحم هزيلا لبعد المسافة في المشي، يأتون من كل طرف وطريق بعيدة، لأن الذهاب كالصعود من العمق للأعلى والعودة نزول. فكان القدوم والتعبير عنه بقوله من كل فج عميق، أي كلما ابتعد المسافة، أي كلما ابتعدت المسافة وكأنه عمق في البعد، والقدوم صعود والهدف أمامهم والصبر قوتهم، ينفقون وقتهم وطاقتهم وأموالهم من أجل ماذا؟ ليشهدوا منافع لهم، وأهمها الوعد بالجنة والنجاة من النار، وتنكير المنافع لتعظيمها وتكثيرها. فالمنافع كثيرة، منها منافع للدنيا من البيع والشراء والإقامة والنفقة وإعمار الطريق بإقامة المدن وبناء الأسواق وما يحصل من النفع في ذلك، ومن ضرورة بناء الأمن الذي يحفظ الطريق وما في ذلك من الإعمار بالأمن، ومن الحضور إلى البيت وقد أتوا من كل مكان إلى مكان تجبى إليه ثمرات كل شيء. ثم هم وقد تهيأت لهم

كل المنافع الدنيوية، إنما جاءوا من أجل منافع الآخرة التي ذكرنا، وهي رضوان الله عز وجل، والفوز بمغفرته، والفوز بجنته، والنجاة من النار. وأي شيء أعظم من أن يخرج الناس من عرفة وقد غفر الله لهم ولمن استغفروا له. ثم تذكر الآيات، قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيكبروا عند الذبح شكرا لله في أيام معلومات. طوى الحديث عنها لأنه قد سبق الحديث عن البيت والنداء. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا رد على أهل الجاهلية في عدم الأكل من الهدي، وهنا أمر بالأكل، وربما كان واجبا في زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام. ويأتي أيها الإخوة بعد ذلك ذكر أصحاب الحاجات في إطعام البائس، وهو قليل المال الذي ظهر البؤس على مظهره، وقد قدم البؤس على الفقر لترقيق المشاعر، لأن البؤس يكون على الوجه ويكون على اللباس، والفقر درجات، الفقر والمسكنة. وقد فصل في هذا عند إظهار حاجة المحتاج لتبين من خفيت حاجته، ويرق قلب المتصدق فيتصدق في مكان آمن يرجو رحمة الله عز وجل وفكاك رقبته من النار. ثم في الحج ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه هي المناسك، وهذه هي المقاصد، وهذا هو ركن الإسلام. نسأل الله سبحانه أن يكتب لنا حج بيته، وأن ينعم علينا بالعفو والمغفرة، وأن يعين من كتب لهم الحج على أداء مناسكهم والعودة إلى أهليهم سالمين. والحمد لله رب

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا. إعداد وتقديم رايا بني يونس. عالم التكنولوجيا.
1: أسعد الله مساءكم مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج عالم التكنولوجيا، ذلك العالم الذي لم يعد بعيدا عنا بل أصبح حاضرا في تفاصيل يومنا، في طريقة تفكيرنا، وحتى في اللحظات التي نعتقد أننا نبحث فيها فقط عن التسلية. في حلقتنا السابقة تحدثنا عن تأثير التكنولوجيا على حياتنا، وكيف أصبحت تتحكم بشكل غير مباشر في انتباهنا وقراراتنا، وحتى في الوقت الذي نقضيه أمام الشاشات. في حلقتنا السابقة تحدثنا عن تأثير التكنولوجيا على حياتنا، وكيف أصبحت تتحكم بشكل غير مباشر في انتباهنا وقراراتنا، وحتى في الوقت الذي نقضيه أمام الشاشات. أما اليوم فنقترب أكثر من عالم يعيش فيه الملايين يومياً لساعات طويلة، عالم مليء بالمغامرة، المنافسة، الحماس والتحدي، عالم الألعاب الإلكترونية، ذلك العالم الذي بدأ برسومات بسيطة وأجهزة محدودة، ثم تحول مع تطور التكنولوجيا إلى صناعة ضخمة تتجاوز فكرة الترفيه لتصبح تجربة يعيشها اللاعب بكل مشاعره وتركيزه وتفاصيله اليومية. فكيف تطورت الألعاب الإلكترونية بهذا الشكل؟ ولماذا أصبحت قادرة على جذب اللاعب لساعات دون أن يشعر؟ وهل هي مجرد وسيلة للتسلية؟ أم أن تأثيرها أصبح أكبر مما نتوقع؟ هذا ما سنتحدث عنه معكم في حلقة اليوم. عندما نعود إلى بداية الألعاب الإلكترونية كانت بسيطة جدا، رسوماتها محدودة وأفكارها سهلة، وكان الهدف الأساسي منها هو التسلية فقط لبضع دقائق. لكن مع تطور التكنولوجيا تغير كل شيء، دخلت الرسوم ثلاثية الأبعاد وتحسنت الأصوات، وأصبحت الحركة داخل اللعبة أكثر واقعية، لدرجة أن اللاعب يشعر وكأنه داخل عالم حقيقي وليس مجرد شاشة. ومع الوقت لم تعد الألعاب مجرد لعب، بل أصبحت تجربة كاملة تعتمد على التفاعل، المنافسة والتحدي المستمر. وهنا بدأت نقطة التحول المهمة، التكنولوجيا لم تجعل الألعاب أجمل فقط، بل جعلتها أكثر ارتباطا باللاعب نفسيا. أصبحت اللعبة لا تنتهي بسرعة، بل تمتد وتقدم مراحل ومكافآت وتحديات يومية تجعل اللاعب يرغب دائما في العودة مرة أخرى. ومع انتشار الهواتف الذكية أصبح الوصول إلى الألعاب أسهل من أي وقت مضى، لم يعد اللاعب بحاجة إلى جهاز كبير أو مكان معين، بل أصبحت اللعبة في جيبه في أي وقت وأي مكان. وهذا جعل عدد اللاعبين يزداد بشكل كبير جدا، وأصبح اللعب جزءا من الروتين اليومي عند الكثيرين. لكن هنا يظهر جانب آخر مهم، وهو كيف أثرت هذه الألعاب على حياتنا اليومية. فمن ناحية إيجابية، ساعدت الألعاب الإلكترونية على تطوير بعض المهارات مثل سرعة التفكير، رد الفعل، وحل المشكلات، وأحياناً حتى العمل الجماعي في الألعاب التي تعتمد على اللعب مع الآخرين عبر الإنترنت. لكن في المقابل ومع الاستخدام المفرط، بدأت تظهر آثار أخرى مثل قلة الحركة، الجلوس لفترات طويلة، ضعف التركيز في بعض الحالات، وحتى الانعزال عن المحيط الاجتماعي. ومن الجوانب المهمة أيضا أن هذه الألعاب لم تعد مجرد ترفيه فقط، بل أصبحت تعتمد على أساليب نفسية دقيقة جداً، فهي تقدم مكافآت صغيرة مستمرة وتجعل اللاعب يشعر بالإنجاز حتى لو كان بسيطاً، وهذا الشعور يدفعه للاستمرار أكثر. كما أن وجود المنافسة مع لاعبين آخرين من مختلف أنحاء العالم جعل التجربة أكثر إثارة وأحياناً أكثر ارتباطاً، لأن اللاعب لا يريد أن يخسر أو يتوقف عن التقدم. وهنا نلاحظ كيف أن التكنولوجيا لم تغير فقط شكل اللعبة، بل غيرت سلوك اللاعب نفسه. في نهاية هذه الحلقة نستطيع أن نقول أن الألعاب الإلكترونية ليست مجرد وسيلة ترفيه.

0: بسيطة، بل هي عالم كامل صممته التكنولوجيا بعناية، يجمع بين المتعة، التحدي والتأثير النفسي. لكن مثل أي شيء آخر في حياتنا، يبقى المهم هو طريقة الاستخدام. نصيحتنا لكم مستمعينا لهذا اليوم: استمتع بالألعاب الإلكترونية، فهي جزء من الترفيه الحديث، لكن لا تسمح لها أن تسيطر على وقتك أو يومك. اجعل لها حدودا واضحة ووازن بينها وبين حياتك اليومية، دراستك أو عملك وعلاقاتك الاجتماعية، لأن التكنولوجيا عندما تستخدم بوعي تكون وسيلة جميلة ومفيدة، لكن عندما تستخدم بدون وعي قد تتحول إلى شيء يستهلك وقتنا دون أن نشعر. إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج عالم التكنولوجيا. كنت معكم من أمام المايك أنا رايا بن يونس، ومن الهندسة الإذاعية الزميل ليث شلول. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: عالم التكنولوجيا. إعداد وتقديم رايا بني يونس. عالم التكنولوجيا.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات الشقيقة ويؤكد تضامنه المطلق معها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. نشر القانون المعدل لقانون السير في الجريدة الرسمية، وبذلك يعتبر نافذا بعد 30 يوما من تاريخ نشره. ترتيبات أمنية مشددة مع انطلاق مباراة الفيصلي والحسين مساء اليوم. القبض على المشتبه به في تصوير ونشر فيديو مسيء لناد رياضي أردني. من العناوين إلى التفاصيل. دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، باعتبارها خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أدت عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن محافظة القدس بأن عشرات الآلاف من المصلين توافدوا منذ ساعات الصباح للصلاة في المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية وتضييقات فرضها الاحتلال الإسرائيلي على بوابات المسجد وانتشار مكثف في محيط البلدة القديمة وداخلها. أشار المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا اليوم إلى تعرض 55 فلسطينيا للتهجير في المنطقة جيم والقدس المحتلة جراء عمليات الهدم الإداري واعتداءات المستوطنين المتكررة وأعمال الترهيب. وقال المكتب إنه في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتضاءل قدرة السكان على الحفاظ على سلامتهم وتأمين سبل عيشهم والوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل مطلق. هذا ويعقد الأعضاء الأوروبيون الخمسة في مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، ووفقا لمذكرة المفاهيم التي أعدها المنظمون المشاركون في الجلسة، فإن أفاق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تتعرض لتآكل خطير ومضطرد جراء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك في ظل تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني إلى مستويات غير مسبوقة. وتشير المذكرة إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع نطاق سيطرتها في الضفة الغربية وتمكين التوسع الاستيطاني وتسهيل التهجير القسري للفلسطينيين تتعارض مع الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، كما أنها تعرض للخطر آفاق تحقيق سلام عادل ودائم. في لبنان أعلن مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم على بلدة طورة في قضاء مدينة صور بجنوب لبنان أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح، في وقت قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن لبنان وإسرائيل سيجريان محادثات يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل في واشنطن. وإلى آخر تطورات الأزمة الإيرانية، حيث أكد مسؤول أمريكي كبير أن الجيش الأمريكي نفذ هجمات على ميناء قشم وبندر عباس في إيران، مؤكدا أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف إطلاق النار، فيما اتهمت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى. وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الولايات المتحدة رد إيران على مقترح أمريكي من شأنه وقف القتال بين البلدين. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رامي العواودة.
1: في تهديد قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران والذي يضعف الأمال لحل الأزمة بالسبل الدبلوماسية، تجددت الاشتباكات بين القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة الخليج، والتي جاءت في وقت تنتظر فيه واشنطن ردا من طهران على مقترح لإنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي أكد أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجوم في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، وأن وقف إطلاق النار لا يزال قائما ساعيا إلى التقليل من شأن تبادل إطلاق النار. القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى وبشن غارات جوية على مناطق مدنية في جزيرة قشم في مضيق هرمز ومناطق ساحلية مجاورة، مؤكدة أنها ردت بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرقي مضيق هرمز وجنوبي ميناء جابهار ما تسبب في أضرار جسيمة بحسب مصادر إعلامية إيرانية، فيما نفت ذلك واشنطن. في هذه الأثناء أشار ترامب إلى أن المحادثات مع طهران لا تزال على مسارها رغم العمليات القتالية التي وقعت، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض مع الإيرانيين، فيما قالت طهران إنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن مقترح لإنهاء الحرب.
0: أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن روسيا لا تزال منفتحة على مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الوضع القائم بين البلدين، مع توقعات بإمكانية استئناف المحادثات خلال الفترة المقبلة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أن موسكو ترى في الحوار والمفاوضات وسيلة مهمة لمعالجة بعض القضايا العالقة مع أوكرانيا رغم استمرار التوترات الميدانية والسياسية بين الجانبين منذ اندلاع الأزمة. ومن محلياتنا، حيث أكد مدير إدارة الإقامة والحدود العميد الدكتور سائد القطاوني أن مديرية الأمن العام أنهت إعداد خطة الحج لهذا العام ضمن منظومة متكاملة تشمل مختلف وحدات الأمن العام والأجهزة المعنية بهدف ضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة وأمان وتقديم التسهيلات اللازمة لهم منذ لحظة انطلاق القوافل وحتى عودتهم إلى أرض الوطن. أوضح العميد القطاوني أن الخطة تتضمن انتشارا أمنيا على الطرق التي ستسلكها قوافل الحجاج وصولا إلى المعابر الحدودية، وأشار إلى أن الخطة لا تقتصر على الحجاج الأردنيين فقط بل تشمل أيضا استقبال حجاج من دول مجاورة. وأضاف أن الخطة تشمل كذلك حجاج السلطة الفلسطينية وعرب 48 القادمين عبر جسر الملك حسين، حيث يتم توفير المرافقات الأمنية اللازمة لهم تأمين انتقالهم إلى المراكز الحدودية سواء للمغادرين برا أو جوا. ودعا القطاون الحجاج إلى التأكد مسبقا من عدم وجود طلبات قضائية بحقهم أو بحق الحافلات الناقلة حتى لا تشكل عائقا أمام استكمال رحلتهم، مشيرا إلى أهمية قيام شركات الحج والناقلين بعمليات التدقيق اللازمة قبل المغادرة. صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير القانون المعدل لقانون السير بعد أن صادق عليه جلالة الملك عبد الله الثاني وبناء على ما أقره مجلس الأعيان والنواب. ويقضي القانون بأن يسمى قانون معدل لقانون السير لسنة 2026 على أن يعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبموجب التعديل جرى تعديل المادة 7 من القانون الأصلي، بحيث تم إضافة بند جديد يجيز لغايات تنفيذ أحكامها استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني لتمكين الكاتب العدل من أداء المهام المنصوص عليها في المادة. رياضيا، تتجه أنظار القارة الآسيوية عند الساعة التاسعة مساء غد إلى مدينة الدرعية في السعودية، حيث تقام مراسم سحب قرعة النسخة 19 من بطولة كأس آسيا 2027. واستقر المنتخب الوطني لكرة القدم وصيف النسخة السابقة في المستوى الثاني للقرعة، حيث سيتم توزيع المنتخبات 24 على 6 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل بطل كل مجموعة ووصيفه، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز 3 إلى الدور ثمن النهائي. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المشتبه به الرئيس في تصوير ونشر فيديو مسيء لناد رياضي أردني، وبوشرت التحقيقات معه لتحديد هوية باقي الشركاء. وكانت الأجهزة الأمنية قد باشرت التحقيق في فيديو جرى نشره وحمل إساءة لأحد الأندية الأردنية وإثارة للفتنة وللنعرات بين مكونات المجتمع الأردني. وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن التحقيقات تجري لتحديد كل من شارك في إنتاج هذا الفيديو وظهر خلاله أو شارك بتصويره ونشره ليتم إحالتهم للقضاء. أعلنت مديرية الأمن العام أن مرتباتها من وحدة أمن الملاعب وقيادة إقليم أمن الشمال وقوات الدرك باشروا الانتشار وعلى أعلى درجات الجاهزية لتأمين أجواء آمنة وتسهيل دخول المشجعين في مباراة فريقي الحسين إربد والفيصلي ضمن الجولة الختامية من بطولة دور المحترفين الأردني لكرة القدم. وانتشرت كوادر الأمن العام منذ ساعات مبكرة في محيط وداخل ملعب المباراة والتي ستنطلق عند 7:45 مساء في مدينة الحسن الرياضية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات الشقيقة ويؤكد تضامنه المطلق معها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. نشر القانون المعدل لقانون السير في الجريدة الرسمية وبذلك يعتبر نافذا بعد 30 يوما من تاريخ نشره. ترتيبات أمنية مشددة مع انطلاق مباراة الفيصلي والحسين مساء اليوم. والقبض على المشتبه به في تصوير ونشر فيديو مسيء لناد رياضي أردني. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم 3 فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراون، ومن التنفيذ الهندسي

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: الله على هواك يا بلادي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
1: أيها السيدات والسادة في الوطن العربي الكبير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاءات عربية. في هذه الحلقة سيكون الحديث عن الأكلات الشعبية، هوية وتراث، والتي لم تكن يوما مجرد وصفات أو بهارات، إنما هي حكايات لا تعترف بحدود جغرافية أو زمانية، بل هي رسالة عبر الأجيال بوصفاتها ومكوناتها وطريقة إعدادها ومناسبتها وارتباطها بالحضارات السابقة والمناطق الأثرية والسياحية والمناسبات الاجتماعية وحتى بفن العمارة، إضافة لكونها هوية ثقافية لكل وطن، خاصة وأن منها أطباق وصلت إلى العالمية كعلامة تجارية ثقافية. وهنا تستغل الدول هذه المنتجات في المطابخ الإنتاجية التراثية في المهرجانات وتبادل الثقافات دوليا، كما أنها فرصة مهمة للحد من البطالة ودعم التمكين والتنمية المستدامة. اليوم نلتقي مع المغرب الشقيق في هذا الفضاء العربي المشترك للحديث عن الأكلات الشعبية التراثية، بما في ذلك الحلويات والعادات والتقاليد وانعكاسها على المجتمع والأجيال وكيف تأثرت بالعالم الرقمي. اسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة عمل لهذه الحلقة من الهندسة الإذاعية الزميل مجد الزعبي، من السوشيال ميديا الزميل أرحيل الخالدي، ومن التبادلات الإخبارية والبرامجية الزملاء ليت عكروش، خالد الأجبور، معين الخصاونة، ويسعد معكم محدثكم عالم العبادي. وباسمنا جميعا نرحب بضيفنا العزيز الدكتور عبد العزيز محمود هويدي، أستاذ التاريخ وعلم الإنسان في جامعة آل البيت، وصاحب العديد من المؤلفات والكتب في المجالات العلمية، التاريخ، السياحة، التراث والعمارة. أهلا بكم يا سيدي.
2: يا مرحبا، أهلا بك أخي عالم،
1: حياكم الله. كما نرحب باسمنا جميعا بالزميل الإعلامي الأستاذ عبد الرحيم بأسلام من إذاعة المغرب الشقيقة، وضيفه الدكتور عبد الرحيم العطري، أستاذ جامعي في علم الإنتروبولوجيا، خبير لدى العديد من المنظمات المغربية والدولية، وله العديد من الدراسات والأبحاث والمقالات السيسولوجية. كما نرحب أيضا بطاقم العمل

0: لديهم هناك. وأنقل الترحيب لكم زميل عبد الرحيم لنبدأ بعدها هذه الحلقة من لقاءات عربية. إليك زميل عبد الرحيم.
1: أهلا بك أستاذ عالم العبادي، سعداء أن نلتقي على أمواج الإذاعة المغربية وإذاعة المملكة الأردنية وعلى أثير الإذاعة العربية. هذه مناسبة سعيدة نعتز بها كثيرا لتكون جسر تواصل بيننا وبينكم ومع ضيفينا الكريمين. كما ذكرت في تقديمكم أستاذ العبادي، فيبقى الطعام والأكل، اللغة لا حدود لها، والطعام كما سيؤكد بعد ذلك ضيفنا الكريمان يبقى من الأشياء التي يمكن أن نستعين بها ونستعملها في دراستنا السوسيولوجية والأنتروبولوجية. أكيد أن كل دولة من دول العربية، سواء الأردن والمغرب أو باقي الدول العالم العربي، لها أكلات ولها أطعمة، لها تاريخ، لها علاقة بالإنسان العربي كما هو الحال بالنسبة للمغرب. هناك كثير والعديد من الأكلات التاريخية التي لا زلنا نجدها على المائدة المغربية، ولها ارتباط بعادات معينة ومناسبات معينة سيكون المجال للحديث عنها في هذا الحي الزمني لهذا البرنامج. سعداء مرة أخرى نلتقي بك أستاذ عالم من خلالك مع كل زملاء في الإذاعة الأردنية وبمستمعينا الأعزاء في المملكة الأردنية الشقيقة.
0: نعم، شكرا لكم زميل عبد الرحيم بأسلام. وأبدأ هذا الحوار مع ضيفي الدكتور عبد العزيز محمود هويدي في الاستوديو في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم من جديد.
2: يا مرحبا، أهلا بك أستاذ علم،
0: حياكم الله. وبداية، ما هي أهم الأكلات والحلويات الشعبية الأردنية التي ترتبط بكل محافظة وتعتبر أيضا جزءا من هويتها؟ نتحدث عن البادية، نتحدث عن الريف والمدينة، وما بين الجبل والساحل.
2: نعم، في البدء اسمح لي أن أشكر شخصك الكريم وطاقم العمل والساتذة الفنيين والزملاء المشاركين من المغرب الشقيق. ونحن هنا في الأردن هذا الموضوع مهم وجدير بالاهتمام، خصوصا وأنه يقدم فعلا بشكل مادي وملحوظ ومباشر ويبرز الثقافة والعادات والتقاليد الأردنية. موضوع الأكلات الشعبية موضوع مهم، هي رغبة الإنسان في إعداده. السعي الإنسان منذ القديم وحتى الحاضر هو لإعداد الطعام وتلبية حاجاته الأساسية من الغذاء. وبما أن الأردن هي أرض الحضارات وأرض نشأة وتأسيس الإنسان واستقراره، لذلك كانت هذه الأرض هي موئل وموطن وبدايات الطعام وإعداد الطعام وتلبية حاجات الإنسان من الغذاء.
0: نعم، نتحدث عن الأكلات التي تشتهر بها محافظات الأردن، نتحدث عن المنسف، نتحدث عن اللزاقيات والأكلات التي ترتبط أصبحت وجزءا من الذاكرة حتى لدى الأجانب وزوار الأردن أيضا.
2: عظيم، بما أنه انذكر موضوع الطعام والأكلات الشعبية، هوية وتراث وتنوع ثقافي، لابد من إطلالة على الدراسات التي جرت في الأردن عن هذا الموضوع المهم.
0: نعم،
2: مثل دراسات بالمر كارول سنة 2008 البدو في الأردن، دراسة إثنوغرافية في الهوية الغذائية، ودراسات العزيزي وعويد العبادي، ودراسات كثيرة كانت حول موضوع الطعام وتنوعه على الأرض الأردنية. احنا بنعرف انه البيئة الأردنية متنوعة.
0: نعم،
2: الأماكن والمناخات، لا بل متنوعة الطبوغرافيات ومتنوعة أيضا الأشكال الجغرافية، وهذا بما أنه الطعام هو نتاج هذه البيئة، لذلك تنوعت هذه الأكلات. نحن في الأردن عندنا الغور، المنخفض، السهل، الهضبة، البادية، وهذه التنوعات كلها محصورة في مجال جغرافي لا يتعدى 100 أو 200 كيلومتر. لذلك هذه فعلا عبقرية المكان، أن تتنوع هذه التوضعات أو هذه الجماعات البشرية على امتداد الأرض الأردنية، وتتنوع أيضا المناخات والبيئات، لذلك تنوع الطعام على امتداد الأرض الأردنية. الطعام هوية.
0: نعم،
2: الطعام أداة مادية للتعبير عن الهوية الثقافية. الطعام تراث، روابط اجتماعية، روابط لها علاقة بالتنوع الاجتماعي السيسيو ثقافي أنتروبولوجي، حتى بما أني أنا تخصصي في الأنتروبولوجيا، لذلك هذا موضوع أيضا مهم جدا في الدراسات الاجتماعية والثقافية والأنتروبولوجية. تنوع أيضا الثقافي في الأردن من خلال الطعام وتقاليده وتقديمه يقدم طقوس ثقافية ودينية أيضا.
0: نعم،
2: لذلك ليس الطعام فقط هو مادة غذائية يتم تناولها، وإنما هي تحتمل الكثير من الرموز والكثير من المعاني.
0: صحيح،
2: الثقافية والدينية، لا بل من العادات والتقاليد.
0: نعم،
2: الطعام أيضا معبر عنه في التراث الشفهي، في الأمثال، في الأغنية، في القصص.
0: نعم،
2: وفي الشعر، في كل مناحي هذه التنويعات الثقافية الشعبية. الشعبية. الطعام الشعبي نوعين،
0: نعم.
2: في الطعام اللي هو

0: طعام تقاليد الشعبية وفي طعام الحديث طرأت عليه تغيرات. إذا الوجبات كمان بتكون بشكلين، إما وجبات يومية تتكرر أو وجبات جمعية ثقافية بالمناسبة. وعندنا أهم مناسبتين في الأردن ولا بل في الوطن العربي، مناسبة الأفراح ومناسبة الأطراح ومناسبات أخرى أيضا مثل المناسبات التي لها علاقة بالصلحة بالاتفاق بالعمل والعونة والتعاون وحتى كمان المظاهر السياسية أيضا يتخللها الطعام. يعني بمعنى الانتخابات أحيانا يقدم الطعام، لا بل بالزيارات الرسمية للمؤسسات أيضا يقدم الطعام. وهنا بيكون المعذب الأردني، يقال بأن الأردني معذب بطبعه على فكرة. حتى المعذب الأردني عندما يقدم لابد أن يلجأ إلى الطعام التقليدي الشعبي وعلى رأس هذه المأكولات المنسف الأردني.
1: وهذا ما سنتحدث عنه بعد أن نعود من المغرب عبر هذا الفضاء دكتور عبد العزيز. دعنا ننتقل إلى الزميل عبد الرحيم بأسلام في إذاعة المغرب لأتوجه من خلاله بهذا سؤال لضيفه الكريم الدكتور عبد الرحيم. هل لكم أن تعطونا صورة عن أهم الأكلات الشعبية والتراثية المغربية؟ ما هي الأطباق التراثية التي تنصح أيضا المستمعين الكرام في الأردن بشكل خاص أيضا لتجربتها عند زيارة المغرب الشقيق؟
2: بالفعل أستاذ عالم، أتفق كثيرا مع الدكتور مع ضيفك الكريم أستاذ العبدي. فالطعام يبقى لغة تعبير، وكما هو الحال بالنسبة للأردن فالمغرب دعني أقول أكثر تميزا فموقع جغرافي بين أوروبا والعالم العربي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وتلاحق ثقافات الأمازيغية والعربية والأندلسية والصحراوية جعله نقطة التقاء نوع الحضارات وبالتالي تأثير على المأكولة الشعبية. فالمأكولات في المغرب هي متنوعة كثير ولها جذور تاريخية وجغرافية متنوعة، وهذا هو سؤال أضمه إلى سؤالك أستاذ علم نطرحه على أستاذ العطري. تفضل أستاذ الرحيم.
3: شكرا جزيلا للأستاذ الجليل عبد الرحيم بسلام، والشكر موصول أيضا للمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في إذاعتها. أكيد أن هذا اللقاء له عميق الفائدة لأنه يساهم في تجسير المعرفة بين الشعوب العربية، ونجمع اليوم من أجل الحديث عن موضوع حساس وهو الطعام. يوما ما ألفت كتابا وأسميته قرابة الملح، الهندسة الاجتماعية للطعام، اعتقادا مني بأن القرابة قرابات متعددة، فهناك قرابة الحليب والإرضاء عن طريق المصاهرة، وهناك قرابة الدم عن طريق المصاهرة والتزاوج، ولكن هناك قرابة أخرى أكثر همية وأكثر نتوءا في الواقع الاجتماعي، وهي الممالحة والمؤاكلة عن طريق الطعام. فالطعام هو أكثر من مغذيات أو سعرات حرارية، الطعام هو لغة تواصل، الطعام هو هوية، الطعام هو ثقافة بالأساس. ولهذا غالبا ما نقول ماذا تأكل، حتما الجواب يعبر عن من تكون، عن هويتك، عن انتمائك. المجتمع المغربي هو مجتمع متعدد الأبعاد والانتماءات، هويتنا هي هوية مركبة ومرنة في نفس الآن. نحن نتحدث سلاليا من هوية تستجمع العمق الأمازيغي والعمق الإفريقي والعمق الموريسكي والعمق العربي الإسلامي، فضلا عن ديانات سماوية أخرى. كل هذا جعل من الطعام في المغرب مائدة متعددة ومتنوعة. أكيد أن الطعام هو الأكل هو فعل اجتماعي بالأساس، لأننا عندما نأكل فنحن نتواصل، فنحن نعبر عن هويتنا. ولكن ما يميز المائدة المغربية أساسا وخصوصا في مستوى الشعبي هو أنها متنوعة إلى درجة كبيرة جدا. طبعا الحال هناك كل طعام إلا ويمكن أن نقول بأنه يحمل وراءه حكاية تأسيساتية، كل طعام إلا ويروي حكايات تعبر عن تاريخه وتعبر عن تفاوض المغاربة مع الأكل ومع الندرة ومع الوفرة في نفس الآن، بل تعبر عن ذكاء كبير في إنتاج اللمة الاجتماعية. يمكن أن نميز أولا بين الأطعمة الطقوسية الاحتفالية التي ترتبط بمناسبات معينة، والمغاربة كل مناسبة يؤسسوا لناها طقسا، سواء توزعت هذه المناسبة على الأطراح أو الأفراح، فهناك أطعمة محددة تاريخيا ومؤطرة تاريخيا واجتماعيا لهذه المناسبة. مثلا في المآتم لا يمكن أن نقدم إلا الكسكس، اعتقادا في بركته واعتقادا في قوته الأدائية والاجتماعية. في مناسبات الأعياد مثلا افتتاح السنة الفلاحية والسنة الأمازيغية أساسا نقدم العصيدة ونقدم الحجوزة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى هذه الطقوس أو هذه الأطعمة الطقوسية.

0: الاحتفالية هناك الأطعمة اليومية، ونميز بينها بين أطعمة مقوية ومساعدة على العطاء ومساعدة على مواجهة الحياة، وأطعمة مرتبطة بالفرح وإنتاج الحبور وما إلى ذلك. يمكن أن نتحدث عن أطعمة أخرى وهي الأطعمة الاحتفالية أيضا، ولكن عندما نتحدث عن أشهر الأكلات الشعبية بالمغرب يجب أن نقول بأن في المغرب الكسكس يحتل الصدارة ويخترق كل التفاصيل المجتمعية. والكسكس هو أنواع متعددة من الكسكس ينطلق من منطقة إلى أخرى. مثلا في ثقافتنا الصحراوية الحسانية هناك الكسكس الخماسي، والخماسي من 5 حبوب تصنع وتكون في إنتاج هذا الكسكس. عندما ننتقل إلى منطقة دكالة وهذا نتحدث عن الخبز الكسكس بـ7 خضار، يعني بـ7 خضار. عندما ننتقل إلى المدن العريقة والمدن الألفية لفيل أمبريال فنحن نتحدث عن الكسكس بالتفاية، وهنا هذا الكسكس يمزج بين الحلو والمالح. وهذه قوة المطبخ المغربي، أنه يقوم بالترميق لبريكولاج ويقوم بالتوليف بين أطعمة أحيانا متناقضة، نمزج الحلو والمالح في نفس الآن. هذا الكسكس فقط ولم أنتهي منه، يمكن هناك أنواع متعددة. عندما نعود إلى المخبوزات هناك فطائر ومخبوزات متعددة وأحيانا مرتبطة أيضا حتى بالمناسبات والاحتفالات. الطبق الثاني الأكثر أهمية بالنسبة للمغاربة وهو يمكن أن نسميه طبق يعني الخليع. ولماذا أقول الخليع؟ فهو جاء هذا الطبق ارتباطا بتدبير الندر وتدبير المناخ. فاللحم لكي نحافظ عليه ويستمر، نقود في تلك اللحظة لم تكن هناك ثلاجات، نقوم بإعداد هذا الخليع لشكل كبير. بل من الأشياء المهمة جدا في طبق الحلويات لدينا حلوات جميلة جدا اسمها الغريبة، وهذا الاسم من أين جاء؟ جاء من الغربة، فكانت هذه الحلوات تقدم للمسافرين والطلبة الأفاقيين لكي يأخذونها معهم في الطريق، ولهذا سميت غريبة، أنها أولا ليست سريعة الانفساد وسهلة الأكل والهضم، وفي نفس الآن فإنها تقوم يعني تكسير تلك الغربة لذلك المغترب. الأهم في ذلك كله هو أن الأطباق المغربية والأكلات الشعبية هي متعددة ولا نهائية. يمكن أن نبدأ من الشمال الآن يعني، ويمكن أن نتحدث عن عشرات الأطعمة. الطاجين مثلا، لدينا أنواع متعددة من الطاجين. هناك الطاجين الأمازيغي الأساس، وعندما نتأمله سوف نجد بأن الطاجين لا يكتمل إلا بالأكل الجماعي، وفي نفس الآن لا يكون الطاجين يعني طاجينا إلا إذا كان على نار هادئة، وإلا إذا كان أيضا يعني فيه الخضار كل. عندما نتأمل سوف نجد فيه الخضار كلها، ونجد في نفس الآن قدرا معينا من اللحم. وأهم في الطعام في المغرب هو أنه يؤكل جماعة من أجل إنتاج قرابة الملح ومن أجل إنتاج المبالغة. إذن نحن أمام كون دلالي من العلامات السيميولوجية، نحن أمام رموز متعددة، نحن أمام طقوس متعددة تؤكد أن الطعام يساهم في تمتين الروابط الاجتماعية، وأن الطعام يساهم في بناء الهوية. لدينا يمكن أن نقول بأن لدينا تنشئة مرتبطة بآداب المائدة، فالمائدة المغربية تنبني أساسا على ماذا؟ على التقاسم، لبارتاج، أن نتقاسم الأشياء ولو كانت بسيطة جدا. والشخص الكبير الذي يحتل مكانة الرمزية في الأسرة هو الذي يقوم بهذا التقسيم، ودائما الطعام لدينا هو مرتبط بمقولة مركزية في ثقافتنا المغربية وهي البركة. والبركة تعني الزيادة والنماء، فالطعام ينبغي أن يكون مباركا، ولكي يكون مباركا يجب أن يشارك فيه الجميع. فدائما نتذكر في أحيائنا الشعبية وحاراتنا الشعبية أنه عندما توضع المائدة دائما يدعو الوالد عليه الرحمة، نتمنى أن يطرق الباب وافد جديد ليقتسم معنا هذا الطعام. مبدأ الضيافة والترحاب وهي مسألة أساسية، وربما سأتحدث عن الشاي في المغرب لأنه أيضا من الأشربة الأساسية ضمن هذه الأكلات الشعبية المغربية.
1: وحسب الإحصائيات فالمغاربة هم المستهلكين الأوائل في العالم للشاي. إذن أستاذ علم، كانت هذه أول مداخلة لأستاذي عبد الرحيم العطري، أستاذ الجامعي المختص في السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، وهو له فكرة ولو مقتضبة عن المأكولات الأردنية بما أنه زار المملكة الأردنية الهاشمية، وأكيد أنه تذوق بعض المأكولات هناك عندكم في الأردن الشقيق. إليك الكلمة أستاذي علم ولضيفك الكريم.
2: نعم، شكرا لكم زميل عبد الرحيم باسلام ولضيفك الدكتور عبد الرحيم العطري. أعود لضيفي الدكتور عبد العزيز محمود هويدي. ودكتور عبد العزيز، كيف استطاعت بعض الأكلات الشعبية الأردنية ومنها المنسف طبعا أن يكون على قائمة الأكلات العالمية وجزءا من الهوية التراثية والسياحية الأردنية والسياحية التغذوية التراثية أيضا على مستوى العالم؟
3: نعم صدقت، المنسف الأردني هو الأكثر شهرة طبعا. في عام 2022 دخل على قائمة التراث العالمي التراث اللامادي من قبل اليونسكو، والمنسف تاريخ عريق طويل يعود بداياته إلى الألف الأول قبل الميلاد إلى حضارة المؤابيين وعاصمتها ذيبان. لذلك الملك ميشع الملك الأردني المبكر المؤسس حتى تاريخيا للدولة والمجتمع، إذا ذهبنا إلى العمق التاريخي كان المنسف معروف. طبعا مادة المنسف الأساسية هي قائمة على إنتاج المحلي للأرض، هي القمح والحبوب و اللحوم الضان والحليب ومشتقاته، وخصوصا أن مع الزمن تطورت هذه المنتجات وبدأت تنتج، ولذلك كل منطقة اختصت ربما في منتوج محدد. لذلك اتسم مثلا الجميد اللبن بالجميد الكركي، والسمن بالسمن البلقاوي، والضان موجود في كل الأرض الأردنية كون المجتمع إما رعوي بدوي يعتني بتربية الماشية الضان والمواشي، أو يجمع ما بين الاثنين. أي يعني البداوة إلى جانب الريف. لذلك اجتمعت المنتوجان الاثنان ما بين منتوج البادية ومنتوج الريف بوجبة المنسف، يعني الحبوب القمح وكسر القمح إضافة إلى الألبان ومشتقاتها إضافة إلى اللحم. كان في البداية كما ذكرت هذا الطعام يعتمد على القمح، لكن مع نهاية القرن التاسع عشر دخل الأرز إلى منطقة المشرق العربي، لذلك أصبح المنسف يطبخ أو يطهى بالأرز. لذلك كان في هناك مثل يقول بأن العز للرز والبرغل شنق حاله، ويقوم به الرجال. لماذا؟ لأن عملية المنسف تحتاج إلى صبر وتأني وسيرورة بالعمل، ولا يقدر على القيام بذلك إلا الرجال. وكونه أكل يعني جماعية يقال كل مشروك مبروك، بما أن المنسف هي أكلة جماعية وطقوس وتقاليد، لذلك يعمل به الرجال، وعلى الجميع أن يتناول المنسف وفق تقاليد. وهذه التقاليد ترسل برسائل رمزية، الاحترام، احترام كبير، أن تأكل باليد. لذلك هي تقاليد ثقافية قبل أن تكون مناولة للطعام وللغذاء. وأينما ذهبت في أي مكان في العالم وتقول أنا من الأردن، أبدا يستحضر مباشرة يستحضر طعام المنسف. حتى لو جاء ضيف من أي مكان من بقاع الأرض يطلب وجبة المنسف. لذا نحن في الأردن محظوظين ثقافيا ومكانيا ومناخيا وتاريخيا أيضا وسياحيا في هذه الوجبة العريقة. بما أنه في مقاربة كانت مع زميلنا اللي من المغرب، صحيح هذه الدول تقوم بالنسبة للمناخ على الحبوب والخضروات والضان، لذلك أكلة الكسكسي عندهم تعتمد على نفس المبدأ، القمح والكسكس والضان والخضروات، لكن عندنا تميزت أكلة المنسف بهذه المنطقة وبهذه البقعة الجغرافية.
2: نعم، تحدثت عن جانب مهم جدا، عن عادات تقديم المنسف، وهو يعني كما يقال علامة تجارية تراثية أصبحت في العالم وليس فقط في الأردن. أهم عادات تقديم الأكلات الشعبية والحلويات في الأردن، من أين جاءت هذه التقاليد؟ هل كانت انعكاسا أو ارتباطا بالتاريخ والحضارات السابقة، والآثار التي نجدها كانت ربما من خلال المسلات، من خلال ما كتب على الجدران، ما كتب في الآثار؟ هل كان هناك ارتباط في هذه العلاقة يؤكد امتداد هذه العادات حتى الآن؟
3: نعم صدقت، نحن بالأردن محظوظين بهذه الأرض المباركة. أولا هي أرض فجر الحضارات، لا بل ديانات على امتداد هذه الأرض. للعلم أقدم رغيف خبز في العالم اكتشف في منطقة الشبيكة في البادية الشمالية، ليس بعيدا عن منطقة الصفاوي، واكتشفته بعثة أثرية مشتركة ما بين دائرة الآثار الأردنية وبعثة دنماركية. لذلك وجدوا شكل من أشكال رغيف الخبز القديم ومعروف لدى بدو حاليا باسم العربود. لذلك تنويعات الغذاء الأردني تبدأ من الشمال إلى الجنوب. صحيح المنسف هو القاسم المشترك لكل هذه الأكلات، لكن الأكلات الأردنية الشعبية تعتمد على نوعين من الطعام، المطهي والغير مطهي. المطهي هو الطعام المطبوخ، والمطبوخ بأدوات تسمى إثنوغرافية، يعني هي أدوات مصنعة تقليديا، وهذه مكتشفة في المواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم 8000 قبل الميلاد، نيوليثيك، قصعات، الفخار، الصحون، حتى الملاعق لاحقا. لذلك هذه الأدوات موجودة في المواقع الأثرية، دل على شيء إنما يدل على عراقة الإنسان المقيم في هذه القرية الزراعية المستقر فيها. وموجود أيضا نقرة النار منذ القدم، وهذه النقرة يعتمد عليها في موضوع الطهي. وموجود كل وسائل إنتاج الطعام في المحيط، أولا بيئة النبات، ثانيا بيئة الحيوان، حتى الصيد كان معروف في السابق، ونذهب إلى البادية نجد كثير من المصائد، مصائد الحيوانات. إذن هذه الحيوانات لم تكن تؤكل مثلا نية، إنما تؤكل مطبوخة. بما أن ذكرنا أن هناك الني والمطبوخ، إذا ذهبت الآن إلى منطقة الشمال تجد المقمورة، هي طبقات من العجين ولحم الدجاج ومكسرات، وتطبخ وتطهى في الفرن على حطب جفت الزيتون أو خشاب الزيتون. لذلك هي لطيفة وطيبة وجميلة. الرشوف أيضا من العدس المسلوق والعدس حبوب مع لبن الجميد واللوف، وهي نبتة أيضا عشبية. وهناك التشعتشيل، وهناك هذا بالنسبة للطعام، وهناك المجدرة، وكثيرة هي الأكلات الشعبية الأردنية. بما أن المجتمع الأردني متنوع أيضا الثقافات والأعراق، نجد عند كل جماعة ثقافية. صحيح القاسم المشترك هو الطعام الأردني التي يجمعها سواء اليومي أو سواء بالمناسبات، لكن لها أكلاتها الخاصة بها.
2: صحيح.
3: مثلا نجد الشيشان والشركس اعتمادهم على العجين واللحم وهذه المأكولات، وهناك تسمية لأكل شعبية لديهم. والدروز أيضا الكبة والمنسف، والمنسف الذي يطبخ في البرغل أو الفريكة مع السمن البلدي واللحم. وهناك أيضا البداوة كما ذكرنا بأكل اللحم مع الثريد. وهناك الريف الذي تتنوع أكلاته، إضافة إلى المجتمع الحضري المستقر في المدن الأردنية التي وجد فيها المطبخ خصوصا بأدواته. لو ذهبنا إلى المتاحف الإثنوغرافية انظر إلى أدوات الطهي مثلا، وتقديم الطعام، وأدوات تقديم الشراب وإعداده، حتى أن البيوت القديمة اللي موجودة ومنتشرة في القرى القديمة، العقود والكواير ونقرة النار، إضافة إلى مكان إعداد الطعام، تجدها أنها هذا المبنى مخصص للعائلة ومخصص أيضا لإعداد الطعام.
2: نعم، أود أن أشكرك. يعني رحلة في دقائق في الشمال والجنوب وهذه المحافظات الطيبة وما يرتبط بها أيضا من علاقات تراثية ترتبط بالتاريخ، من عادات وتقاليد ومكونات أيضا. أتجه إلى المغرب الشقيق من خلال زميلي عبد الرحيم بأسلام. أود أن أتوجه لكم بسؤال عن استغلال المناسبات والمهرجانات المقامة في المغرب الشقيق للترويج السياحي الغذائي التراثي، أيضا دور المرأة ما بين الريف والبادية وأيضا المدينة في الحفاظ على الأكلات الشعبية المغربية و معرفة تاريخها، وأيضا نقل هذه الخبرة إلى الأجيال في طريقة الإعداد والتقديم والمكونات أيضا. إليك زميل عبد الرحيم.
1: شكرا أستاذ علم، وشكرا لأستاذنا عبد العزيز ضيفك الكريم. بالفعل هذا سؤال كبير، وأظن نخص ساعات وبرامج فقط لكي نتحدث عن الكسكس وعن الأطعمة التي ذكر الآن الأستاذ عبد العزيز، فيجب أن نخص لها حلقات وحلقات. الكسكس مثلا والطاجين مثلا، هذه أكلات لها دلالة تاريخية كما ذكر الأستاذ العطري. أضم صوتي للأستاذ عبد العزيز في مقاله حول التنوع الجغرافي، فكل أكلة طبعا هذا معروف عالميا لكل منطقة، معروفة بأطعمة الخاصة بها، وهناك تأثيرات كما ذكر الأستاذ عطري قبل قليل، تأثيرات ثقافية وجغرافية أثرت بشكل كبير على الطعام في المغرب وعلى طريقة إعداده. إذن سؤالك وجهه بدوري للأستاذ العطري حول المقولات حول دور المهرجانات في التعريف بالأطعمة المغربية وطنيا وعالميا. هناك مبادرة بالفعل الأستاذ علم لتعريف هذه المأكولات. هناك مهرجانات وطنية وجاوية ودولية، والحمد لله أن وسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبح العالم قرية صغيرة، فبإمكاننا أن نتعرفوا على الأطعمة الموجودة في الأردن وفي ليبيا وفي السودان وفي باقي الدول العربية. وأكيد أن الشعب الأردني الشقيق له الآن دراية ببعض الأكولات المغربية دون أن يسافر إلى المدن المغربية كمراكش وفاس وطنجة والرباط وغيرها، من خلال تصفح اليوتيوب مثلا حتى يتعرف على بعض هذه الأطعمة. ومن خلال هذا البرنامج، وهذا هي الجميل في مثل هذه البرامج التي توحد بيننا كعرب، أننا نعرف ببعض أوجه التقارب والاختلاف الثقافي فيما بيننا. والسؤال مطروح إذن إلى الأستاذ العطري. تفضل أستاذ.
0: شكرا جزيلا صديقي العزيز الأستاذ العزيز سي عبد الرحيم بسلام، والشكر أيضا موصول لأصدقائنا في الأردن الشقيق. طبعا الحال المهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى تساهم فعلا بشكل كبير في التعريف بالأطعمة. احتضن المغرب مؤتمرا كبيرا والأول من نوعه، وهو المؤتمر الدولي للجمعية الدولية للسوسيولوجيا، وحرصنا في هذا المؤتمر، وأنا كنت في لجنة التنظيم، أننا وضعنا خيمة صحراوية يعني تقدم الشاي الصحراوي المغربي لأجل التعريف بهذه النوع من الأطعمة والأشربة المغربية. وهكذا يتم في كثير من المهرجانات بالطقوس بكل الطقوس المرتبطة، وهذا يتم باستمرار في كل اللقاءات الكبرى التي احتضنها المغرب مؤخرا، يعني في مهرجان الفلاحة أو في معرض الفلاحة دائما هناك خيمات وهناك فضاءات خاصة بالأطعمة من أجل الترويج لها والتعريف لها. هنا السؤال الثاني وهو
1: المعارض والمهرجانات التي
0: تكون في خارج المغرب، نعم. أيضا دائما هناك إصرار من طرف المنظمين على أن تكون الأطعمة والأشربة المغربية حاضرة لتكون تقدم نوع من السفارة الدبلوماسية أو السفارة الطعامية بهذا المعنى. المرأة يمكن أن نقول بأنها حارسة التقاليد، والمرأة هي التي تقوم بتمرير هذه الثقافة وهذه التقنيات والمهارات إلى الأجيال القادمة. أعود مرة أخرى إلى الشاي، لأنه نحن نتحدث عن المغرب نتحدث عن جغرافيا لا نهائية من الأطعمة والأشربة. الشاي في المغرب لا يكتمل إلا بثلاث جيمات، خصوصا في الثقافة الحسانية المغربية. الجيم الأولى وهي جيم الجماعة، بمعنى أن الشاي لا يكتمل إلا بوجود الجماعة. الجيم الثانية وهي الجمر، بمعنى يقدم ساخنا ولا يقدم باردا. الجيم الثالثة ومهمة جدا وهي جر الكلام، بمعنى أن الشاي هو مشروب للتفاعل الاجتماعي. إذن الشاي هو مسألة أساسية وعنوان الترحاب وعنوان الضيافة، وهو أداة من أدوات الهضم في نفس الآن. لا يمكن لأي أسرة مغربية أن لا ترحب بضيفها إلا بطقس الشاي أولا، وأن تكرمه وتعطيه الشاي. والشاي شايات في المغرب وأنواع وتقنيات. أمر أيضا إلى طبق أساسي وهو الرفيسة. هذا الطبق الذي هو طبق صحي بامتياز، فهو تختص به النساء، يقدم للنساء اللواتي يعني ولدنا حديثا من أجل ترميم الجسد واستعادة القوة في نفس الآن، وله طقوس أساسية مرتبطة بالبركة والزيادة والنماء. أمر إلى البسطيلة أيضا، وهي عنوان للكرم المغربي وعنوان للتلاقح الثقافي. فالبسطيلة أولا فيها الحلو والمالح، وهذه قوة المطعم المغربي، وفيها مسألة أساسية وهي أنها تصنع من بقايا الأشياء، وأنه طبق جاء إلينا في إطار الحوار الأندلسي المغربي، يعني ذلك التلاقح العائلات المغربية التي جاءت من الأندلس بعد النكبة، دخلت واحتضنها المغاربة وسكنت في كل المدن العريقة في المغرب، وبدأ التفاعل الطعامي. الكثير من الأطعمة المغربية هي تفاعلات وتلاقحات ثقافية. يمكن أن نتحدث أيضا عن البايلة، فالمطعم المغربي لا يمكن أن نقول بأنه مفتوح مطعم نباتي بامتياز، هو مطعم متعدد، فيه اللحوم وفيه الحبوب وفيه الخضروات وفيه الأسماك. أيضا طبق البايلة أيضا فيه هذا الحوار الثقافي بين أوروبا وبين المغرب، الذي فيه الأرز وفيه الفواكه البحر وفيه الخضروات أيضا، يعني نوع من الجميع والتشكيل المتعدد الأبعاد الذي يعطي فعلا لما تبقى في نهاية الأسبوع. كل هذا يعطينا دليلا على أننا أمام مجتمع ينتج المعنى، وأننا أمام أطباق مغربية فيها الكثير من الدلالة. أمر إلى مسألة أساسية وهي مرتبطة أيضا بالمرأة. المرأة يعني لماذا قلت بأن حارس التقاليد، ولماذا قلت بأن تحمل على تمرير هذه التقنيات إلى المجتمع؟ يعني دائما نعتبر بأن الكوشينة أو ما نسميه المطبخ هو نوع من المجال الرمزي المخصوص للمرأة. ليس هذا نوعا من التنقيص، بل نوع من الاعتراف. نحن في المغرب نقدر المرأة إلى شكل كبير جدا، لدرجة أنه في بوادينا المغربية من يملك ما نسميه صندوق الحجج، حجج الملكية بالأساس، مفاتيح هذا الصندوق توجد عند المرأة وليس عند الرجل. في المغرب نتحدث عن مولة الدار، يعني صاحبة الدار، ولا نقول مول الدار، يعني نتحدث عن أشياء أخرى. هذا التكريم الاعتباري دائما للمرأة يحضر أيضا في المطبخ. وعندما نتحدث
1: ما يعرف عنه بالخزين أو المخزن، المواد الغذائية الأساسية، فهي في يد
0: المرأة، في يد المرأة وليس في يد الرجل. هي المدبر الأول، وهي صانعة القرار الاقتصادي أيضا والقرار الطعامي أيضا. فهي التي تدبر الأسبوع كيف يتم، ودائما تبدأ بمسألة الادخار والتوفير. لدرجة يمكن أن نقول بأن المطبخ المغربي هو صديق للبيئة. لا شيء يوضع في سلة المهملات، لا شيء يذهب إلى القمامة، بل في البوادي المغربية حتى بقايا الأكل فتفيد منها الحيوانات الأليفة التي تكون معنا في البيت. إذن هنا حتى عملية البناء وعملية هذا تنبني أساسا على نوع من التدبير العقلاني للممارسة. والأهم في ذلك هو أن كل طبق فيه دلالة أساسية. الأطباق المغربية من بمنية الاستدارة، دائما الاستدارة ترتبط بالمقدس. حتى عملية العجن، عملية العجن عندما تقوم المرأة المغربية بعجن يعني الخبز، فلا ينبغي أن يكون هذا العجن إلا في فناء البيت، فناء البيت ارتباطا بالسماء وبالمقدس، وأن يكون أيضا دائما باستعمال البركة وبالبسملة وبالحمد لله دائما. إذن نحن أمام مطبخ متعدد ولا نهائي، يعبر عن هوية ضاربة في القدم، ويعبر عن خبرات تراكمت عبر الأجيال. المسألة الأخيرة التي أود أن أختم بها، ولا أتمنى أن لا أكون قد أطلت، هو أننا عندما نأتي للمغرب نحار في أي طبق نأكل. الكثير من الأطباق المغربية الآن أصبح معترف بها في اليونسكو، يعني دخلت إلى التراث العالمي، وليس هذا يعني من قبيل يعني التباهي أو شيء من قبيل، ولكن من قبيل الحفاظ على هذه الهوية. يجب أن نراكم هذا التراث وأن نحافظ عليه، وأن نعتبر بأنه خبرات لأجيال متعددة. فكل طبق كيفما كان نوعه إلا ويحكي تاريخا من هذه الحضارة الغارقة في القدم. أجدادنا وآباؤنا الأولون الذين صنعوا هذه الأطعمة وهذه الأشربة صنعوها من خبراتهم الحياتية. يوما ما كنت في جامعة واكشوت، وفي جامعة نواكشوط هناك عبارة جميلة جدا مكتوبة في مدخل الجامعة للشيخ انتاديوب. ماذا يقول؟ كل شيخ عجوز هو بمثابة مكتبة تحترق. يعني عندما يموت شيخ عجوز فالأمر يتعلق بمثابة مكتبة تحترق. خوفي اليوم هو أن هذه المكتبات الطعامية أن تحترق في الأجيال القادمة. ألا نجد من يحدثنا عن رفيزة، ألا نجد من يحدثنا عن بركوكش، ألا نجد من يحدثنا عن العصيدة، ألا نجد من يحدثنا عن هذه الأطعمة الغائرة. اليوم علينا أن نحمي هذا الطعام عن طريق هذه الميراشنات، عن طريق التوثيق، عن طريق المزيد من الأعمال التي مفروض أن تكون. اليوم يجب أن يكون لنا في العالم العربي متحف إثنوغرافي للطعام والإطعام. اليوم في العالم العربي يجب أن تكون لنا موسوعة كبيرة للطعام والإطعام. وهنا أدعو زميلي الأستاذ في الأنثروبولوجيا أن نفكر سويا وأن نتعاون لنبدأ في بناء موسوعة عربية للأطعمة والأشربة. هذا أمر سيفيد الأجيال الحالية والأجيال القادمة بحوله.
1: وأكيد نستنجد أشياء مشتركة بين كل الدول العربية نظرا للهجرات المتكررة من الشرق العالم العربي إلى غربه والعكس. أستاذ علم، كان هذا تدخل أستاذ العطري الحاضر معي هنا في الأستوديو في إطار هذا البرنامج المشترك مع زملائي بإذاعة الأردن. لك الكلمة.
2: نعم، سأعود لك بعد أن أتمم مع ضيفي الدكتور عبد العزيز، وأود أن يتحضر الدكتور العطري في سؤال من شقين. السؤال الأول، كيف تأثرت المأكولات التراثية والشعبية بالعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي؟ هل ساعد في الترويج السياحي الغذائي الشعبي وكان لغة مشتركة مع الأجيال الحالية التي أصبحت تعتمد على الوجبات السريعة؟ والشق الثاني من السؤال، كيف يمكن لنا أن نطور بيئة عمل مشترك ما بين الأردن والمغرب في تطوير السياحة الغذائية الأردنية المغربية؟ دكتور عبد العزيز، يعني أتوجه لك بهذا السؤال ومرحبا بك من جديد. نتحدث الآن عن المطابخ الإنتاجية التراثية، كيف تدعم الاقتصاد الوطني، كيف تحاول قدر الإمكان ضبط الأجيال القادمة بالتراثيات وهذه الوصفات وهذه الكنوز ترتبط بالأكلات الشعبية بالمشروبات، وصفات تعتبر جزء من السياحة العلاجية الغذائية الشعبية. إليك التفصيل.
3: نعم صدقت، مهم هذا السؤال الكبير الذي يحتوي على عدة مضامين. نعم. وكلها مضامين مهمة جدا. الحال

0: أردنية في موضوع الغذاء، الثقافة، التقاليد، التنوع البشري، التنوع الجغرافي، هو مجال خصب في موضوع الغذاء وبتنويعاته وأشكاله وأنماطه. الغذاء وظيفة ليست فقط طعام وتنمية جسد وتلبية الحاجات الأساسية من الغذاء، وإنما مظهر أيضا ثقافي ومظهر الهوية وتعبير عن الهوية، وأيضا تعبير عن ثقافة دينية أيضا، لأنه في بعض الأغذية مرتبطة بتقاليد وطقوس دينية، ومظهر صحي أيضا. لذلك كثير من الأطباء سواء كانوا الأطباء الرسميين يعني الطب الرسمي أو حتى الطب الشعبي يهتم كثيرا في الغذاء ونوعياته ووصفاته ومقداره وتنويعاته وتنوعه أيضا. لذلك الغذاء هو ليس فقط غذاء نقول نيريتير يعني بمعنى التغذية، وإنما يتضمن عدة مضامين رمزية، ثقافية، هوية، طبية، دينية، وأيضا إثنوغرافية كما تحدث زميلنا من المغرب، وليس فقط إثنوغرافية وإنما ثقافة هوية. ذكرنا بأن التنوعات الاجتماعية أو السكانية المتنوعة في الأردن كل جماعة لها غذائها أو لها مطبخها الخاص، ومع ذلك هناك الطعام المشترك، القاسم المشترك. لكن في مرحلة من المراحل كان الغذاء فعلا هوية، تعرف بأن هذه القرية أو هذه المجموعة أو هذه العائلة تقوم بإعداد الطعام، ونوعه معروف، من النوع الذي يعتمد على الألبان واللحوم، ومن النوع الذي يعتمد على كسر الحبوب، ومن النوع الذي يعتمد على الألبان ومشتقاته أو الأعشاب. فلنذكر عندما ذكرنا بأن المطبوخ وغير المطبوخ، مثلا الخبيزة، الهندبة، الفرفحينة، كل هذه أكلات ريفية وموسمية أيضا، الشتوية وصيفية، ولا يخلو بيت من إعدادها. في مثل يقول مثلا باطل والعشاء خبيس، يعني ملينا من أو في الشتوية العدس العدس العدس. لذلك هذه أكلات تبرز مظهر تراث شعبي، سواء بالمثل أو بالأغنية أو حتى بالقصة. لكن في عصر العولمة والانفتاح الثقافي أصبحت في لحظة تذهب إلى العاصمة مثلا أو إلى المراكز السياحية، تريد مثلا مطعم صيني تجد، تركي تجد، يوناني تجد، أوروبي غربي تجد. هذا عصر العولمة، هذا ليس بالطعام المحلي التقليدي الذي يتضمن ثقافة وهوية، لكن هو مطروح، وهو نوعين، صحي وغير صحي. إذا كان يعني مثل الفاست فود السريع لآخره بمشتقاته بمكوناته غير صحي، والأطباء سواء الشعبيين أو سواء الصحة الرسمية تقول بأن هذا غير صحي للإنسان. لذلك نجد بما أنه صحي وغير صحي، تراثنا الغذائي هو صحي بحد ذاته، كونه طبيعي ويعتمد على مصادره كما ذكرنا. تفضل.
1: نعم، هنا لمحت سؤال بين ثنايا ما تحدثت به، وهو لماذا لم يدخل الغذاء التراثي الشعبي في الوجبات السريعة؟ وجبات سريعة تراثية يمكن إنتاجها ويمكن أن نجذب هذا الجيل إلى الأكل الصحي والتراثي والشعبي الذي يرتبط بالهوية.
0: هذا مهم، وهذا معمول به إلى حد ما. كيف؟ ذكرت المؤسسات، في عندنا مؤسستين، المؤسسة الرسمية وفي عندنا مؤسسة الشعبية التي تعتمد على المنتوجات، إنتاج المطاعم مثلا، وفي هناك أيضا التراث الشعبي والتي تهتم به الجمعيات. لذلك بما أنه في هناك جمعيات وجمعيات منتشرة في الريف وفي البادية، وهذه لها مطابخ إنتاجية، لا يمكن أن تقدم وجبة مثلا مستوردة، لذلك تلجأ إلى وجباتها المعتادة، الوجبات الشعبية والتقاليد، من المجدرة، من الرشوف، من البحتة إذا كانت في حلويات، أو من اللزاقيات إلى آخره. وهذه أيضا لها رواجها، أولا بتقدم موضوعين وبتضرب عصفورين مثل ما بيقولوا بحجر، أو عدة عصافير. أولا مطبخ إنتاجي يدر دخل على الجمعية، ثانيا محافظة على التراث، ثالثا تقديم غذاء صحي، رابعا أن تروج للسياحة. مثلا زيارة هذه الأماكن من قبل وفود، خصوصا الوافد الزائرة، هي لا تجد فقط الطعام، تجد المكان التراثي والزي أيضا. والسيدات التي تعد هذه الأطعمة. لذلك على المؤسسات الرسمية، وزارة السياحة أو الجمعيات أو وزارة الثقافة، أن تهتم في هذا الجانب وتبرزه وتدخله أيضا في مشاريع المهرجانات الشعبية، سواء المحلية أو الدولية. سواء الدولية. وهنا بكون في ترويج للسياحة الأردنية من خلال الطعام، وإذا أنت بدك مثلا تصل لأي إنسان تصل له عن أقرب الطرق من خلال معدته فما بالك إذا كانت مجبولة بالثقافة أيضا.
1: نعم، دعنا نرى ونسمع ما إجابات الدكتور العطري في إذاعة

0: المغرب. زميل عبد الرحيم بأسلام، أنتقل إليك ربما في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء. نعم. الذي ساعدنا به من خلالكم إليكم الحديث.
1: شكرا لك أستاذ علم وأستاذ. نعم. العطري معكم مباشرة للإجابة على تساؤلات أستاذ علم مباشرة من الأردن الشقيق.
2: شكرا جزيلا سي عبد الرحيم بأسلام، والشكر موصول للأستاذ علم ولزميلي العزيز في الإذاعة. أكيد أنه اليوم نحن في عالم موسوم بتحولات رقمية عاصفة. اليوم هناك من يصف بأننا دخلنا إلى الأرضية الصامتة، سيلنت جراوند، يعني أننا كلنا نمتلك هواتف وعبور إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ننتج أرضية صامتة في نفس الآن. ولكن هناك من يتحدث أيضا عن نوع من التفاؤل أنه هذه المواقع الجديدة والذكاء الاصطناعي وكل أشياء يمكن أن تفيد الأكل، لأن عن طريق الذكاء الاصطناعي تم توليد العديد من المحتويات والصور حول الأطعمة والأشربة المغربية والعربية. عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حدث نوع من التلاقح الثقافي، وتم التعرف على مجموعة من الأطعمة، تم التعريف وتم الإشهار وتم التسويق. ولكن علينا أن نستفيد من هذه التقنيات بشكل كبير جداً. اليوم الحل هو في هذه السياحة الغذائية وفي السياحة الثقافية أساسا. اليوم في المغرب نقدم مراكش ارتباطا بالطنجية، وهو طبق أساسي مهم جدا، والطنجية تسمى بنت الرماد لأن تنضج في رماد الفران التقليدي على نار هادئة، بمعنى أنها صحية جدا وبتوابل قليلة جدا وبطاقة مهمة جدا. يمكن أن نربط أيضا مرزوقة، وهي من المناطق السياحية الرائعة في المغرب. كتبان الرملية ذهبية صورت فيها العديد من الأفلام الدولية الكبرى المشهورة. نربطها بالمدفونة، والمدفونة هي البيتزا، ولكن بيتزا مغربية أساسا، أنها تدفن في الرماد مرة أخرى، يعني أنها فيها الخبز وما إلى ذلك، وهي قديمة قدم التاريخ. يمكن أن نربطها في مدينة فاس العريقة التي تأوي أهم وأقدم جامعة في تاريخ العالم، وهي جامعة القرويين، والتي أسستها امرأة فاطمة الفهرية، ومن يعني ما تبقى من مالها الذي كان مرتبطا بالإرث، لكي نفهم أن المرأة فاعلة في التاريخ المغربي. فنربطها بالخليع. عندما نمتد إلى سوس نربطها أيضا بأملو وما إلى ذلك، وهو مرتبط أساسا بأكلة بشجرة وحيدة في العالم، وهي شجرة الأرغان، لا توجد إلا في المغرب. لهذا قلت بأنه نوع من التنوع الكبير في هذا المغرب. عندما نعود إلى صحرائنا المغربية العيون أو الداخلة، نتحدث عن لحم الجمل، طبق غريب جدا وأنه صحي وبشكل كبير جدا، أو الكسكس الخماسي وما إلى ذلك. بل هذا التطقيس الحاضر في الطقوس الغذائية المغربية يرتبط حتى بالاسترضاء وبطقوس الاسترضاء في الأنثروبولوجيا. مثلا لدينا طقس غريب قد يبدو غريبا، ولكن الأنثروبولوجيا هي تحويل من لا مرئي إلى مرئي، وما غريب يبدو مألوفا، وهو خبزة المحرات. نحن الآن وإن وصلنا إلى كل هذا التقدم، في البادية عندما نريد أن نحرث لابد أن تعجن المرأة خبزة المحرات، وهي خبزة يعني نقوم بتكسيرها على المحرات الحديدي ونقسمها على من؟ على الصبيان الذين يتعلمون في المسيد القرآني من أجل طلب البركة. والتوزيع هنا يعني يؤكد أننا أمام أطعمة دالة. اليوم التحول الذي نعيشه ما هو؟ نعيش في زمن الهجنة والهجان والتهجين المفرط. نعيش اليوم ما نسميه فرضنة الطعام، يعني يخرج من سجل الجماعي إلى سجل الفردانية. نعيش أيضا مفارقة غريبة جدا، وهي تقييس الطعام. وهنا أتذكر الباحثة الأمريكية ديبورا التي تحدثت عن ذات البقاصة، quantified self، بمعنى أننا أصبحت حياتنا تتعرض للتقييس المفرط. نقيس الضغط، نقيس كذا، كم جرينا، كم مشينا وما إلى ذلك. الطعام أيضا يخضع للتقييس. اليوم الناس عندما يتحدثون الطعام، كم فيه من سعر حرارية، كم فيه من دهون، كم فيه من كذا، وهذا خلق مخاوف في كثير من الأحيان. لم نعد نأكل كما نأكل ببساطة وبدون مخاوف في كثير من الأحيان. اليوم علينا أن نعيد الاعتبار لمائدتنا، وأن نعتبر بأن هذه المائدة العربية فيه الكثير من الصداقة البيئة، وفيه الكثير من العدالة الاجتماعية، وفيه من الكثير من القيم والرموز والطقوس المهمة. الحل في اعتقادي هو التشبيك، لغزوتاج، أن نقوم بتشبيك العلاقات الاجتماعية من جديد، وأن نجسر علاقات التعاون، وأن نفكر سوياً في إعادة الاعتبار لهذا التراث المطبخي المهم. لا بد من تتمين هذا التراث، فالطعام ليس تفصيلا عاديا بل هو عمل رئيسي. التراث المطبخي أساسا يمكن أن ينتج المعنى، ويمكن أن ينتج الثروة، ويمكن أن ينتج أشياء كثيرة جدا. اليوم هناك أطعمة مهمة، ولكن لا نقوم بتسويقها بشكل جيد. وكما قلت سيد أعلم، لماذا نستعمل هذه الأطعمة الأساسية في الفاست فود؟ يعني أن نزاوج الشباب اليوم والكثير من الأجيال اليوم ربما تنتصر لثقافة الفاست فود. إذن يمكن أن أقدم لها البسطيلة في الفاست فود، يمكن أن أقدم لها المنسف في الفاست فود وما إلى ذلك. هذا هو المجهود الذي ينبغي أن نبذله اليوم. ألا نعتبر بأن ما مضى قد مضى. ما مضى يمكن أن يكون ثروة، ويمكن أن يكون إنتاجا للمعنى وإنتاجا للمحبة. شكرا لكم، وأعتذر مرة أخرى على الإطالة.
1: شكرا أستاذ عبد الرحمن العطري، أستاذ سوسيولوجيا، وذكر بأنك أنت منسق ماستر أنتروبولوجيا بكلية علوم إنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط. شكرا أستاذ علم، شكرا لضيفك أستاذ عبد العزيز. كنا سعداء أن تقسم معكم هذه اللحظات بالأطعمة المغربية والأردنية. أتمنى أن تتكرر مثل هذه اللقاءات حتى نتعرف بعضنا على بعض أكثر من خلال تنوع ثقافي كالمطبخ مثلا، فيمكن للمطبخ أن يكون موضوع حلقات أخرى. شكرا لك، ما تحيات زملائي في الاستوديو، سيد نعيم المحمدي في التنسيق، والأستاذ الحسين وهبي العروسي في الهندسة الصوتية. إلى اللقاء. إليك الخط أستاذ عالم العبادي.
0: نعم، شكرا لكم زميل الإعلام القدير الأستاذ عبد الرحيم باسلام من إذاعة المغرب الشقيق، ولضيفك الكريم الدكتور عبد الرحيم العطري، أستاذ جامعي في علم الأنتروبولوجيا، خبير لدى العديد من المنظمات المغربية والدولية، وله العديد أيضا من الدراسات والأبحاث والمقالات السيسيولوجية، ولطاقم العمل لديكم ولمستمعينا في المغرب الشقيق والعالم العربي. نأمل أن نكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، وأعود فيما تبقى من وقت مع الدكتور عبد العزيز في الأردن. سيدي، برأيك كيف يمكن توثيق هذه الأكلات الشعبية والحلويات وطريقة التصنيع للحفاظ عليها عبر الأجيال؟ هل يمكن إدخال ذلك في المناهج التعليمية، في الفنون، في اللوحات، في الرقصات، في كل ذلك، ليكون هناك توثيق فعلي عبر الأجيال، ويكون هناك إيصال التراث كما هو دون أي تشويه، إنجاز التعبير؟
3: نعم نعم، صدقت. مهم جدا هذا السؤال المطروح، وبهذه المناسبة نحن نعيش حالة ثقافية، وتقوم بذلك وزارة الثقافة بموضوع السردية الثقافية الأردنية. وأهم مظهر من مظاهر الثقافة مظهران: المظهر الأول الثقافة المادية، والثقافة اللامادية. الطعام يحتوي على المجال المادي والمجال المعنوي اللامادي. الطعام بشروطه أو بتنويعاته التي طرحت، ونحن نشكر الزملاء والأستاذ أنتروبولوجي الدكتور عبد الرحيم من المغرب، ومهم جدا الدعوة التي أطلقها بأن توثق مثل هذه الأطعمة ومثل هذه النشاطات، لا بل أن طالب بأن تستمر هذه اللقاءات. وأنا بدوري أشدد على هذا الموضوع وأتمنى، ولدينا تجربة أيضا، مؤسساتنا الأكاديمية عملت على موضوع الثقافة المادية والتراث الأردني، سواء من خلال الجامعات والأقسام بالتاريخ والأثار وعلم الاجتماع والأنتروبولوجيا ومعهد الأنتروبولوجيا في جامعة اليرموك. وأذكر هنا الدكتور عمر الغول، كان له مشروع مهم بتوثيق تراث الطعام.
0: نعم.
3: والأكلات الأردنية على امتداد الجغرافيا الأردنية. هذه الأعمال البحثية الرصينة التي يقوم بها متخصصون هي سبيل، لا أقول الوحيد، هي السبيل المهم.
0: نعم.
3: والأكاديمي والرصين لتوثيق التراث الأردني بكل أشكاله، وخصوصا كون الطعام يتعرض إلى تحولات جذرية.
0: صحيح.
3: تحولاته سنة بعد سنة، سواء كانت التحولات من حيث طريقة التقديم أو المواد أو حتى كمان الفئات العمرية التي تهتم بالطعام. الطعام الأطفال يختلف عن الشباب، رغبة الشباب اليوم ليست كرغبة الشباب في الماضي.
0: صحيح.
3: بطعامهم التقليدي. من يقوم ويحافظ على مثل هذا التراث؟
0: هي مسؤولية
3: ومن
0: جماعية.
3: يوظف ومن يوظف هذا التراث في المشاريع الثقافية والسياحية. أنا ذكرت بأن المنسف أنه في هناك مثلا المحافظة عليه، فما بالك لما كان هناك مشروع منسف بكاسة. هذه ضربة من ضربات العصر في موضوع المنسف وتراثه وتقاليده ورمزيته. لذلك إذا أردنا أن نحافظ على هذا التراث والإرث العظيم الذي له جذوره التاريخية، يجب أن نوثق أولا. يجب أن تقوم هناك مؤسسات عملية ميدانية لتوثيقه. ثالثا يجب أن يوثق بكل أشكال التوثيق، بالكتابة، بالتصوير، بالفيلم، بالمظاهر الاحتفالية، سواء بالمهرجانات أو بالانتقال من مهرجان محلي إلى دولي، بإقامة المعارض، بإقامة الوجبات التي تعد مباشرة أمام الجمهور الزائر بكل أكلاته وأنواعها. لا يضرك إذا قدمت مثلا أكلة بسيطة مثلا، فليكن حوصة أو طبق حوير أو زيت زيتون أو منسف حتى إلى آخره في هذه المهرجانات. هنا نعزز هذه الثقافة لدى الجيل، خصوصا إذا حضروا. ولما لا أن تكون المدارس فيها مطبخ إنتاجي ويوم علمي ويوم تراثي، ليس فقط في المطبخ وإنما بالمسرح، بالقصة، بالشعر النبطي، بالعادات، بالتقاليد، بالأزياء. إذن هذا التراث يجب المحافظة عليه في ظل التغيير الحاصل.
0: نتمنى أن تصل هذه الحقيبة من التوصيات العربية المشتركة مع المغرب الشقيق، ليكون هناك بيئة عمل مشتركة لدعم السياحة الغذائية المشتركة بين الأردن والمغرب، خاصة وأن الأكلات الشعبية والحلويات والمشروبات كلها تعتبر جزء من الهوية الثقافية العربية والشرق أوسطية. مع هذه التوصيات نصل وإياكم متابعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من لقاءات عربية التي خصصناها للحديث حول الأكلات الشعبية التراثية بين الأردن والمغرب الشقيق. لكم أجمل تحية من باقة العمل لهذه الحلقة، من الهندسة الإذاعية الزميل مجد الزعبي، من السوشيال ميديا الزميل الرحي الأرخالدي، من التبادلات الإخبارية والبرامجية الدولية الزملاء ليث عكروش، خالد الجبور، معين الخصاونة، وباسمنا جميعا نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عبد العزيز محمود هويدي، أستاذ التاريخ وعلم الإنسان في جامعة آل البيت وصاحب العديد من المؤلفات والكتب في المجالات العلمية والتاريخ والسياحة والتراث والعمارة. شكرا لكم يا سيدي.
3: شكرا أستاذ علم،
0: حياكم الله. وشكرا للزميل والإعلامي القدير الأستاذ عبد الرحيم باسلام من إذاعة المغرب الشقيق، ولضيفي الكريم الدكتور عبد الرحيم العطري، أستاذ جامعي في علم الأنتروبولوجيا، خبير لدى العديد من المنظمات المغربية والدولية، وله العديد من الدراسات والأبحاث والمقالات السيسيولوجية، ولطاقم العمل، ولمستمعينا أيضا في المغرب الشقيق. شكرا لكم مستمعينا أينما كنتم في كل مكان، على طيب المتابعة، ولكم أجمل تحية من محدثكم علم العبادي، وإلى اللقاء.
4: برنامج لقاءات عربية.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصف شاعر الأردن العرار مصطفى وهب التل إبداعه مثل وصفه لحياته اللي ما ركض فيها بعمل ولا تهنى براحة مثل جيله. قالوا لشعرك عشاق بودهم أن يجمعوا بعضه في شبه ديواني، فقلت شعري أشلاء مبعثرة كأنها عمري في كل ميداني. ويوم يأزف ميعاد النشور وما يقضي به البعث من سر وإعلاني، لسوف يعلم حتى الصم من غرري آيات تلفظها أفواه خرساني. قال عنه الدكتور ناصر الدين الأسد: كان عرار العروبة، بل كان من الرعيل عربيا صادق من رجالات العروبة، يشمل بإحساسه العربية ما لا يفرق بين الوطن في البلاد وبين قطر وقطر. يا رب إن بالفور أنفذ وعده، كم من مسلم سيشقى ونصراني. وكيان مسجد قريتي من ذا الذي يبقي عليه إذا أزيل كياني؟ وكنيسة العذراء أين مكانها سيكون إذا بعث اليهود مكاني؟

0: وانفض يديك من الحياة إذا يوما أطقت عن الهوى صبرا. بين الأنين
1: وغصة. أعزائي المستمعين، الشاعر الشعب السوري عمر الفرة اللي رحل عن هالدنيا الفانية سنة 2015 بعد ما ذاق مرارة تشليخ وطنه 100 قطعة وقطعة، أجا بزيارة للمملكة وطلب أنه يوقف على ضريح عرار ويقرأ له الفاتحة. بعدين نشر قصيدة قال فيها: علم للصدق يا عرار بعباراتك، اعتبرني جاي أتعلم سطر، اعتبرني جاي أتسلم رسالة وأحمل راياتك، اعتبرني جاي أتسلم رسالة وأحمي راياتك. غزالة تسرح بأربد، اعتبرني تايه يدور ولمح نار بعشياتك. إيش أسولف لك عجب يا عرار بعد غيبة على اللي يجرى واللي صار؟ إيش أسولف لك البارح يا عرار؟ إحنا غير اللي كنت تخبرهم، كان الحب بالأمة شعار الجاي والرايح، نخوة صقر جارح. غيرنا الزمن يا عرار، الأخوة عندنا انشلت والعداوة بيننا حلت، عدونا منا وبينا ولا نغفر ولا نسامح، نسينا غيرة الأحرار ونسينا غضبة الثوار ونسينا كل بداوتنا ونسينا كل أصالتنا. قوم أبو وصفي قوم شبلنا النار.
2: الأنين وغصة الذكرى أبعد بعمر ينقضي هدرا.
0: ما قيمة الدنيا وزخرفها إن كان قلبك جلمدا صخرا؟ يغضي إذا حياته آنسة ويهي

0: ظبياتي وادي السير هل نفرت من سربكن الظبية السمراء فهي التي خطت.
1: أعزائي المستمعين، كتب الشاعر الراحل حبيب الزيودي خطاب شعري لعرار يقول فيه: أبعد ظلالك عن كلامي، إني تبعتك ألف عامي، ما مس برقك حين فجفج في السماء سوى عظامي، أبعد غمامك عن حقولي فهي تستقي غمامي، اليوم لي لغتي وترعى في مفاليها رئامي، واليوم لي باعي وإيقاعي يفيض على كلامي، واليوم لي قمحي وحوراني وعماني وشامي، واليوم لي وشمي وباديتي وقطعاني أمامي، خلفتني وحدي أجوس الأرض والبيداء الظوامي، نصب خيامك ليس حبا فيك واجتث خيامي، إني قتلتك في نهاري واحتضنتك في منامي، واتقادك في غرامي وشممت عطرك في ثيابي، في كل فاترة العيون وكل فائرة القوام. لم أختتم فيك القصيدة بعد يختبها ختامي، سيظل حزن أليم في قلبي يرن وفي عظامي. ونذكر أنه عرار كان مدرس في المدرسة، وهو يعلم طلابه، حفظه بقصيدة يقول فيها: سلم وصلي على النبي محمد، واحمل سلاح مجاهد مستشهد، واخدم العزة في دولة عربية، والبس شكة الجيش المتجند، لولا المدافع والدوارع لم تقم دول جحافلها كبحر مزبد.
0: كرانة الألحاظ مرحمة، حني علي بنظرة سكران، من عينك اليمنى فإن بخلت فتصدقي من عينك اليسرى، وانفض يديك من الحياة إذا يوما أطقت عن الهوى.

0: أعزائي المستمعين، وصى شاعر الأردن عرار المصطفى وهب التل رفاقه إنهم يدفنوا في إربد، وقال: يا أردنيات إن أوديت مغتربا بأبي أنتن فانسجنها أكفاني، وقلنا للصحب واروا بعض أعظمه في تل إربد أو في سفح حوراني، لعل يوما مشحلة تمر تتلو عليه آية قرآني. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شاد الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات الشقيقة ويؤكد تضامنه المطلق معها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. رئيس مجلس النواب يقول أمام برلمانات المتوسط إن الوصاية على المقدسات تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم السلام والمحبة والعدل، مؤكدا أن الأردن يؤمن بأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ ولا تخضع لاعتبارات القوة وموازين المصالح. صدور النظام المعدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2026. نشر القانون المعدل لقانون السير في الجريدة الرسمية، وبذلك يعتبر نافذا بعد 30 يوما من تاريخ نشره. تهجير 55 فلسطينيا من المنطقة جيم والقدس المحتلة جراء عمليات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة وأعمال الترهيب. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة. 4 شهداء و8 جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. مديرية الأمن العام تنهي خطتها الأمنية لضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة. ترتيبات أمنية مشددة مع انطلاق مباراة الفيصلي والحسين مساء اليوم. القبض على المشتبه به في تصوير ونشر فيديو مسيء لناد رياضي أردني. وارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا وأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة.

0: لا تطلب من الذكاء الاصطناعي ما لا تستحق. نحن نعيش زمناً تتراجع فيه الحدود بين الخيال والبرمجة وبين الرغبة والمعرفة. هل يهدد الذكاء الاصطناعي جوهر الإنسان، أي قدرته على التفكير والتعبير؟ في كتابه الجديد الوعد الزائف يقدم الكاتب والصحفي العراقي كرم نعمة البراهين على أن الآلة تقدم لنا النهاية بلا بداية والنتيجة بلا صراع، ويستشهد هنا بتجارب روائيين وصحفيين غربيين ليحذر من أن الوفرة الرقمية قد تتحول إلى شكل جديد من النهب الأدبي، ثم يطرح سؤالا أكثر عمقا: هل يمكن أن يستمر الإبداع في عالم تختزل فيه التجربة الإنسانية؟ وهل يفكر الذكاء الاصطناعي من منظور إنساني لا تقني، مستعرضا آراء عدد من العلماء حول إمكانية سد الفجوة بين التفكير البشري والصناعي، لكنه يخلص إلى أن الآلة مهما بلغت من التطور تظل عاجزة عن إدراك المعنى، لأنها لا تعرف الشك ولا التجربة، وهما جوهر التفكير الإنساني منذ ديكارت حتى اليوم. بهذا المعنى يدافع الكاتب عن الوعي لا عن الذكاء، وعن الروح لا عن الوظيفة. فالمؤلف يرى أن الخطر الحقيقي ليس في أن تفكر الآلة، بل في أن نتوقف نحن عن التفكير.
1: عليك أسأل، عليك أسأل، عليك أسأل من الرايح ومن الجاي، وحنا ليك وحنا ليك وحنا.

في عمق التاريخ الإنساني، حيث تتقاطع الأسطورة مع العقل، وحيث تتشكل صورة الآخر في مرآة الذات، هل نحن مختلفون حقاً عمن نسميهم بدائيين، أم أن هذا الاختلاف وهم صنعته أدواتنا قبل عقولنا؟ في كتاب تدجين الفكر المتوحش لباحث الأنثروبولوجيا الإنجليزي جاك جودي، يأخذنا المؤلف في رحلة فكرية تحاكم واحدة من أقدم المسلمات في العلوم الاجتماعية، القسمة الكبرى بين نحن وهم، تلك القسمة

التي جعلت من بعض المجتمعات نموذجا للتقدم، ومن أخرى رمزا للتخلف أو التوحش. لكن سرعان ما يكشف أن هذه الثنائية ليست سوى بناء ذهني هش، إذ يقول إن القسمة الثنائية بين المجتمعات البدائية والمجتمعات المتحضرة ترسي التعارض بين نحن وهم، بين العقلاني وغير العقلاني، إذ لم يكن الاختلاف في العقول فأين يكمن إذن؟ إنما يغير التفكير ليس العقل ذاته، بل الوسائط التي يستخدمها، وأهمها الكتابة. فالإنسان قبل الكتابة كان يعيش في عالم شفهي، حيث المعرفة عابرة متدفقة مرتبطة بالسياق والذاكرة. لم يتغير ما يفكر فيه الإنسان فقط، بل كيف يفكر. لقد ظهرت القوائم والجداول والتصنيفات والرياضيات المعقدة، وصار بالإمكان تخزين المعرفة ونقلها عبر الأجيال بدقة غير مسبوقة. هنا يتحول تدجين الفكر من استعارة إلى حقيقة، فالعقل لم يعد بريا أو متوحشا، بل أصبح منظما مهندسا بواسطة أدواته. أما بعد الكتابة فقد تحولت اللغة إلى شيء مرئي يمكن تحليله وتفكيكه وإعادة ترتيبه. أن ما نسميه تفكيرا بدائيا ليس أقل منطقية، بل فقط إنه مختلف في تجلياته. ففي المجتمعات الشفهية نجد أنظمة تصنيف دقيقة وقدرات حسابية مذهلة، لكنها مرتبطة بالسياق الحي لا بالرموز المجردة.

هل يمكن للعزلة أن تكون نعمة؟ سؤال يحاول الكاتب السعودي الإجابة عليه في روايته الأخيرة ترف الانكفاء، بحيث يصير الابتعاد عن الجماعة والانكفاء على الذات ترفاً لن يتاح بالضرورة إلا لشخصيات بعينها. ربما نتصور بطلاً يحقق هذا الترف بصورة أو بأخرى، غير أن بطل الرواية ينقض هذا الافتراض مبكراً، مؤكداً أن اكتئابه يحول دون تمتع الذات بهذه الرفاهية، لكنه يسلك ترفاً بديلاً يفضي به إلى توظيف تصميم

تطورات ما بعد الانكفاء وتحويلها إلى قوانين جديدة تحكم علاقته وتصوراته عن محيطه. يوظف الراوي صوته الداخلية لرصد هذا الانهيار الهادئ للعلاقات والوظائف والأدوار بما يشبه حالة الاغتراب الحديثة التي وصفها إريك فروم بأنها فقدان الإنسان ذاته في مجتمع يحوله إلى شيء من بين أشياء. يعود الراوي إلى طفولته التي هي مرآة للوعي المبكر بعالمه، فيسترجع لحظة موت الأم حيث تكشف الرواية عن عطب مبكر في التعبير عن الألم حين نسي أن يبكي في أشد لحظات الألم، ما يشير إلى كبت عاطفي مبكر وطويل الأمد ساعد في تشكل شخصية البطل الذي لا يقدر أن يعيش ما يسميه من جديد ترفاً رغم الاكتئاب الذي يعانيه. على الرغم من أمية الأم فإنها تمثل في نظر البطل معرفة الحياة الذي يعني فقدانها، التخبط في إدراك المعنى بعد ذلك. أما شخصية الأب فتمثل الرؤية المتشككة في المجتمع الساخر من مظاهره الاجتماعية الكاذبة، فقد قال لابنه إنهم أناس يتملقون للأحياء على حساب الأموات. هذه المفارقة بين الأم العفوية والأب الساخر تشكل مرآة لتمزق الراوي بين الحنين إلى فهم المعنى والشك في مظاهر الحياة. يفشل بطل الرواية في التعافي من كآبته ولا يحظى كذلك بترف الانكفاء، ليشعر في نهاية الرواية بأنه سجن العالم بطريقة أو بأخرى بينما بقي حرا، وهي مفارقة تعيدنا إلى مقولة ديوستويفسكي: أحيانا لا تغدو الحرية الحقيقية في أن تكون خارج السجن بل داخله.

يقال لا يوجد ما يفصل بين الثقافات الإنسانية في كيفية التعبير عن علاقة الإنسان بالحياة، لأن الحياة هي التي تفرض منطقها

مثلما تفرض الطبيعة نظامها بين شروق وغروب وفصول تدور دورتها ما بين شمس وغيم ومطر، بين ما هو واقعي وما هو خيالي، تأتي رواية سوق المطر المتساقط للكاتب الكوري الجنوبي يو يونغ، لتمزج الواقعية باللمسة الفانتازية الهادئة في إطار تأملي يقترب من أدب العزاء النفسي والشفاء الداخلي. الأمطار الذهبية، الكتب التي تتنبأ بالمستقبل، والمتاجر التي تصنع الذكريات، كلها استعارات لعوالم الإمكانيات التي يمكن للإنسان استحضارها إذا واجه ذاته بصدق. الرواية تدور حول منزل قديم تحيط به الأساطير. تقول إحداها: من يبوح له برسالة تعكس تعاسته قد يلقى ردا على شكل تذكرة ذهبية غامضة، تحمل وعدا ببوابة إلى سوق المطر، المكان الذي يمكن فيه للمرء أن يعيد رسم حياته كما يشاء. سيرين، الفتاة الحائرة، لم تكن تتخيل أن تصبح هذه الأسطورة واقعها، ولكن حين وصلت إليها التذكرة قررت أن تخطو نحو المجهول حاملة معها أملها الوحيد في حياة مختلفة داخل السوق الساحر حيث تتساقط الأمطار بلون الذهب. تلتقي سيرين بإشا، القط الحكيم ذي العيون الذهبية، الذي يصبح مرشدها في هذا العالم الغريب. معا تتجول بين مكتبات تحتوي كتب المستقبل ومتاجر تصنع الذكريات بعطورها وأزقة تعرض حيوات بديلة كاملة، لكن السحر له ثمنه. أمام سيرين أسبوع واحد فقط لتكتشف شكل سعادتها الحقيقية، وإلا فإن السوق العجيب سيظل سجنا أبديا لها، وفي كل خطوة تخطوها يشي الظل الغامض المتربص بها بأن هذا المكان ليس مجرد معرض للفرص بل اختبار عميق للروح والنفس. تخلص الرواية إلى أن السعادة ليست تغيير الظروف بل فهم الذات، وأن الفرص تظهر عندما نواجه أنفسنا بصدق، والتجارب الصعبة أو الاختبارات مثل الظل الغامض جزء من النضوج الشخصي.

0: تعود.
1: هل تتعرض لمضايقات ممن حولك وتعجز عن الرد، أو يقوم أحد بسرد جملة فكاهية ولا تستطيع التفاعل سوى بالابتسام، وبعد مرور الموقف يجول في خاطرك الرد المثالي، ولكن ما الجدوى من ذلك؟ هل سنعود بآلة الزمن إلى الماضي، أم سنقوم بالرد بعد مرور الموقف؟ لابد هنا من سرعة البديهة على مبدأين أساسيين، كما يقول ماتياس بوم في كتابه لا تقع فريسة زلة لسان، هما القوس غير المغلق والموقف غير المعقول. والهدف من مبدأ القوس غير المغلق هو توجيه رسالة بشكل غير مباشر عند التعرض للهجوم اللفظي، بحيث تترك للطرف الآخر مساحة للتفكير وإدراك الغرض من الرسالة، وحينها يكون وقع الرسالة أقوى على المستمع. لكن الهدف من مبدأ الموقف غير المعقول هو الرد بشكل هزلي أو بالهراء عند التعرض لأسئلة محرجة، يكون الرد المهذب عنها هو عدم الرغبة في التحدث في هذا الأمر. فبعد إدراك الغرض من السؤال سيتم استخدام قالب فكري مختلف للرد عليه. سرعة البديهة يمكن أن تكون مهذبة أو لاذعة، يتم استخدام الجمل اللاذعة بعدما نتأكد أن ليس من جدوى لاستخدام الجمل المهذبة. فالقدرة على المزاح أمر قابل للتدريب، لكننا نعتقد أن الأمر صعب، فالمجتمع يفرض علينا الجدية والجفاء، كما نعتقد أن الفكاهة تصلح خارج العمل، ولا ندرك كم الضغط الذي ستشارك الفكاهة في إزالته في مقر العمل. يمكننا تطوير حس الفكاهة عن طريق تدوين الملاحظات الذكية والمضحكة، وعند الإخفاق في سردها يمكننا نقد أنفسنا قبل أن يقوم أحد بذلك.
2: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

حنيت لحساسنا بوصالنا من كثر ما حنيت، حسيت ان الوصل يمكن حصل لكني ما حسيت. حنيت

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات الشقيقة ويؤكد تضامنه المطلق معها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. رئيس مجلس النواب يقول أمام برلمانات المتوسط إن الوصاية على المقدسات تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم السلام والمحبة والعدل. صدور النظام المعدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2026. نشر القانون المعدل لقانون السير في الجريدة الرسمية، وبذلك يعتبر نافذا بعد 30 يوما من تاريخ نشره. القبض على المشتبه به في تصوير ونشر فيديو مسيء لنادي رياضي أردني. من العناوين إلى التفاصيل، دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها باعتبارها خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن الأردن يؤمن وينادي بحل الدولتين بوصفه مسارا وحيدا لأمن واستقرار المنطقة، وهو حل وضعه جلالة الملك عبد الله الثاني على طاولة القرار الدولي في أكثر من مناسبة. وأكد في كلمة بمؤتمر رؤساء برلمانات البحر الأبيض المتوسط أن الأردن يؤمن بأن المستقبل لا يبنى بالصراعات بل بالشراكات، وأن دورنا كبرلمانيين لا يقتصر على التشريع والرقابة بل يمتد ليشمل المساهمة في صياغة عالم أكثر توازنا وإنصافا. التفاصيل في تقرير الزميل محمد إبراهيم الطرعون.
1: في كلمته بمؤتمر رؤساء برلمانات البحر الأبيض المتوسط، أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن الأردن لم يكن يوما إلا في موقع الانحياز للمبادئ التي قامت عليها الشرعية الدولية، دولة تؤمن بالعدل وبحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ ولا تخضع لاعتبارات القوة أو موازين المصالح. وأضاف القاضي أن انحياز الأردن لتلك المبادئ شكل نهجا ثابتا لبوصلة السياسة الأردنية وجعلها صوتا متزنا يدعو إلى الإنصاف ويرفض الظلم، وكان موقف الأردن التزاما أخلاقيا وتاريخيا راسخا. فحمل جلالة الملك عبد الله الثاني أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لتكون تعبيرا حيا عن التزام الأردن بالدفاع عن قيم السلام والعدل. وأضاف أن الأردن ومن خلال مسارات التحديث السياسي أكد التزاما راسخا ببناء نموذج ديمقراطي متجدد. وفي هذا السياق تبرز الدبلوماسية البرلمانية كمعقل مرونة للمؤسسات الديمقراطية، إذ تعزز الحوار بين الشعوب وتدعم التفاهم الدولي، بما يرسخ مكانة البرلمان كجسر تواصل ورافعة للاستقرار والأمن والسلام والتنمية. وقال القاضي إن العالم شهد في السنوات الأخيرة ما يمكن وصفه بتآكل تدريجي في المعايير الديمقراطية عبر تفريغها من مضمونها الحقيقي، وإنما تشهده المنطقة من صراعات وعلى رأسها المأساة المستمرة في فلسطين، يعكس بوضوح أزمة ازدواجية المعايير الدولية. فاستمرار التنكيل بالشعب الفلسطيني وسقوط الأبرياء في ظل عجز دولي عن تحقيق العدالة يعمق الشعور بالإحباط ويغذي القلق حول مستقبل النظام الدولي برمته. وأضاف القاضي إننا نريد أن نعمل معا نحو مستقبل مختلف قائم على التنمية والعدالة، مستقبل تنصب فيه الجهود والموارد نحو التعليم والصحة والابتكار بدلا من الانفاق على الحروب والتسلح، ومن هنا تبرز أهمية الدبلوماسية البرلمانية لتضيف بعدا إنسانيا وأخلاقيا للعلاقات الدولية. وختم القاضي بالقول: من هذا المنطلق نؤكد في مجلس النواب الأردني الاستعداد لتبني ودعم أي مبادرات للحوار البرلماني بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ويقرب المسافات بين الشعوب ويعيد الاعتبار لقيم العدالة والتعاون.
0: أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن محافظة القدس بأن عشرات الآلاف من المصلين توافدوا منذ ساعات الصباح للصلاة في المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية وتضييقات فرضها الاحتلال الإسرائيلي على بوابات المسجد وانتشار مكثف في محيط البلدة القديمة وداخلها. أشار المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتش اليوم إلى تعرض 55 فلسطينيا للتهجير في المنطقة جيم والقدس المحتلة جراء عمليات الهدم الإداري واعتداءات المستوطنين المتكررة وأعمال الترهيب. وقال المكتب إنه في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتضاءل قدرة السكان على الحفاظ على سلامتهم وتأمين سبل عيشهم والوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل مضطرد. هذا ويعقد الأعضاء الأوروبيون الخمسة في مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. ووفقا لمذكرة المفاهيم التي أعدها المنظمون المشاركون في الجلسة، فإن آفاق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تتعرض لتآكل خطير ومضطرد جراء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك في ظل تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني إلى مستويات غير مسبوقة. وتشير المذكرة إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع نطاق سيطرتها في الضفة الغربية وتمكين التوسع الاستيطاني وتسهيل التهجير القسري للفلسطينيين تتعارض مع الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، كما أنها تعرض للخطر آفاق تحقيق سلام عادل ودائم. في لبنان أعلن مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم على بلدة طورة في قضاء مدينة صور بجنوب لبنان أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح. في وقت قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن لبنان وإسرائيل سيجريان محادثات يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل في واشنطن. وإلى آخر تطورات الأزمة الإيرانية، حيث أكد مسؤول أمريكي كبير أن الجيش الأمريكي نفذ هجمات على ميناء قشم وبندر عباس في إيران، مؤكدا أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف إطلاق النار، فيما اتهمت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى. وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الولايات المتحدة رد إيران على مقترح أمريكي من شأنه وقف القتال بين البلدين. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رامي العواوده.
2: في تهديد قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران والذي يضعف الأمال لحل الأزمة بالسبل الدبلوماسية، تجددت الاشتباكات بين القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة الخليج، والتي جاءت في وقت تنتظر فيه واشنطن ردا من طهران على مقترح لإنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي أكد أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجوم في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، وأن وقف إطلاق النار لا يزال قائما ساعيا إلى التقليل من شأن تبادل إطلاق النار. القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى وبشن غارات جوية على مناطق مدنية في جزيرة قشم في مضيق هرمز ومناطق ساحلية مجاورة.

0: مؤكدة أنها ردت بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرقي مضيق هرمز وجنوبي ميناء جابهار ما تسبب في أضرار جسيمة بحسب مصادر إعلامية إيرانية فيما نفت ذلك واشنطن. في هذه الأثناء أشار ترامب إلى أن المحادثات مع طهران لا تزال على مسارها رغم العمليات القتالية التي وقعت، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض مع الإيرانيين، فيما قالت طهران إنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن مقترح لإنهاء الحرب.
1: أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن روسيا لا تزال منفتحة على مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الوضع القائم بين البلدين، مع توقعات بإمكانية استئناف المحادثات خلال الفترة المقبلة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أن موسكو ترى في الحوار والمفاوضات وسيلة مهمة لمعالجة بعض القضايا العالقة مع أوكرانيا رغم استمرار التوترات الميدانية والسياسة بين الجانبين منذ اندلاع الأزمة. ومن محلياتنا، حيث أكد مدير إدارة الإقامة والحدود العميد الدكتور سائد القطاونة أن مديرية الأمن العام أنهت إعداد خطة الحج لهذا العام ضمن منظومة متكاملة تشمل مختلف وحدات الأمن العام والأجهزة المعنية بهدف ضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة وأمان، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم منذ لحظة انطلاق القوافل وحتى عودتهم إلى أرض الوطن. وأوضح العميد القطاونة أن الخطة تتضمن انتشارا أمنيا على الطرق التي ستسلكها قوافل الحجاج وصولا إلى المعابر الحدودية، وأشار إلى أن الخطة لا تقتصر على الحجاج الأردنيين فقط بل تشمل أيضا استقبال حجاج من دول مجاورة. وأضاف أن الخطة تشمل كذلك حجاج السلطة الفلسطينية وعرب 48 القادمين عبر جسر الملك حسين، حيث يتم توفير المرافقات الأمنية اللازمة لهم وتأمين انتقالهم إلى المراكز الحدودية سواء للمغادرين برا أو جوا. ودعا القطاونة الحجاج إلى التأكد مسبقا من عدم وجود طلبات قضائية بحقهم أو بحق الحافلات الناقلة حتى لا تشكل عائقا أمام استكمال رحلتهم، مشيرا إلى أهمية قيام شركات الحج والناقلين بعمليات التدقيق اللازمة قبل المغادرة. صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير القانون المعدل لقانون السير بعد أن صادق عليه جلالة الملك عبد الله الثاني وبناء على ما أقره مجلس الأعيان والنواب. ويقضي القانون بأن يسمى قانون معدل لقانون السير لسنة 2026 على أن يعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبموجب التعديل جرى تعديل المادة 7 من القانون الأصلي، بحيث تم إضافة بند جديد يجيز لغايات تنفيذ أحكامها استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني لتمكين الكاتب العدل من أداء المهام المنصوص عليها في المادة. كما صدر في الجريدة الرسمية النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام، ويقضي هذا النظام بأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يقرأ مع النظام الأصلي وتعديلاته كوحدة تشريعية واحدة. وتضمن النظام إلغاء نص الفقرة ألف من المادة 16 من النظام الأصلي واستبداله بنص جديد ينظم آلية منح المكافآت لأفراد الأمن العام عند انتهاء خدماتهم بالتقاعد بعد خدمة فعلية تزيد على 20 عاما. وبموجب التعديل يستحق الضابط مكافأة تعادل 3 رواتب إجمالية ونصف راتب إجمالي عن كل سنة تلي السنة 20 من خدمته ولغاية السنة 25، فيما تمنح مكافأة تعادل 3 رواتب إجمالية عن كل سنة تلي السنة 25 من الخدمة دون الإخلال بأي حقوق مالية مقررة بموجب تشريعات أخرى. رياضيا، تتجه أنظار القارة الأسيوية عند الساعة 9 مساء غد إلى مدينة الدرعية في السعودية، حيث تقام مراسم سحب قرعة النسخة 19 من بطولة كأس آسيا 2027. واستقر المنتخب الوطني لكرة القدم وصيف النسخة السابقة في المستوى الثاني للقرعة، حيث سيتم توزيع المنتخبات 24 على 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل بطل كل مجموعة ووصيفه، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي. أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الأجهزة الأمنية تتابع رصد فيديوهات أخرى مسيئة لناد رياضي ومثيرة للفتن للقبض على من ظهروا خلالها. ودعا الناطق الإعلامي الجميع لضبط النفس والتحلي بالروح الرياضية، مؤكدا أن مديرية الأمن العام لن تتهاون مع أي إساءة أو سلوك أو منشورات تثير الفتنة والنعرات بين مكونات المجتمع. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المشتبه به الرئيس في تصوير ونشر فيديو مسيء لنادي رياضي أردني، وبوشرت التحقيقات معه لتحديد هوية باقي الشركاء. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات الشقيقة ويؤكد تضامنه المطلق معها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. رئيس مجلس النواب يقول أمام برلمانات المتوسط إن الوصاية على المقدسات تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم السلام والمحبة والعدل. صدور النظام المعدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2026. نشر القانون المعدل لقانون السير في الجريدة الرسمية، وبذلك يعتبر نافذا بعد 30 يوما من تاريخ نشره. والقبض على المشتبه به في تصوير ونشر فيديو مسيء لناد رياضي أردني. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراوني، وليد الطراوني، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.
1: دم الشريفين واشمن في أياديها، لا يمحي وهو كحل في مآقيها.
0: برنامج أسبوعي يحمل في طياته جذور الوصاية الهاشمية.
1: والهاشميون أهلوها، ولا أحد أولى بدقاتها من صدر أهليها.
0: إعداد وتقديم هناء المجالي.
2: بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله. مستمعينا الأكارم، حياكم الله وأهلا بكم في برنامجكم جذور الوصاية الهاشمية، والذي يحمل عنوان الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء. نبحر معا في صفحات التاريخ لنستحضر الوعي الهاشمي منذ بواكيره الأولى، ونتابع كيف صاغ مواقف شامخة في الدفاع عن بلاد المسلمين ومقدساتهم.

0: إخوتي الكرام، ما كان الوعي الهاشمي يوما موقفا عابرا أو حكمة سياسية، بل كان نبض قلب للأمة ولمقدساتها. لقد حمل آل البيت هذه الأمانة كما يحمل السراج في عتمة الليل، يضيئون به طريق المسلمين ويحجبون عنهم مكر الغزاة والمستعمرين. ومنذ أن حاول الطامعون اقتحام شرقنا العربي كان الأشراف سدا لا يخترق، يذكروننا أن الوصاية على المقدسات ليست شعارات ترفع، بل دماء تبذل ومواقف تكتب، ليبقى الوعي الهاشمي ميراثا يشهد أن في كل زمن رجالا يحملون الوصاية كما حملها أجدادهم. مستمعينا، وللحديث بقية عن وعد الوصاية والفداء بين الأردن والقدس مع ضيفنا الباحث في تاريخ الحضارة الإسلامية الدكتور عبد القدوس القضاء.
1: مرحبا،
0: حياكم
1: بكم.
0: الله دكتور.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا
0: دكتور. في الحلقة السابقة كان الحديث عن بدايات التحرك البريطاني للسيطرة على الهند، الموانئ العربية. فصلت لنا دكتور بكل مصداقية وشفافية الدور والموقف الهاشمي والواعي، وهو متمثل بالشريف زيد بن المحسن. كان له دور بارز وفاعل في منع الشر البريطاني من الاقتراب من ميناء جدة، وهذا كان دور مشابه لما قام به الشريف محمد ابن أبي نمي عندما كان هنالك توغل برتغالي في معركة جدة. وهنالك كان لديهم طموح في تأسيس ممر بري للقدس، ولكن حالت معركة جدة دون قيام ذلك. تحدثتم عن دور العائلات اليهودية الثرية التي كانت تدير الحملات لهذا التوغل، وأيضا تحدثتم عن ميول السلطة الحاكمة في بريطانيا إلى تبني موقف ديني ينادي بأهمية قيام وطن قومي لليهود. تحدثت أيضا عن زيد بن المحسن وعن علومه وثقافته وعلمائه الذين تتلمذ على أيديهم، مما زاد في وعيه المبكر لمثل هذه الحركات. الآن وبعد رصد لكل هذه الحركات واختصار لما تحدثنا عنه في الحلقات السابقة، من الطبيعي أن نسأل يا دكتور عن أهم الاستراتيجيات التي تبنتها بريطانيا في المنطقة. نسأل عن دور القوى الفاعلة مثل الدولة الصفوية في إيران، الدولة العثمانية، وهنالك سؤال أهم يأتي بعد ذلك: ماذا بعد الشريف زيد بن المحسن؟ كيف صارت الأمور؟ تفضل.
1: حياكم الله وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحقيقة لطيف أن نقف عند استراتيجيات بريطانيا تحديدا، لأنها الدولة

0: الأطول عمراً في الحركة الاستعمارية والأكثر تسلطاً على مناطق حيوية في العالم الإسلامي، وأيضاً هي الأكثر دموية والأكثر عسكرة ضد الشرق العربي والإسلامي، والأكثر تبنياً كما ثبت بعد ذلك لهذه المشاريع الخفية قبل تبلور الحركة الصهيونية بصورتها العامة والظاهرة. وذكرنا في الحلقة الماضية أصابع وأسماء وعائلات وشخصيات، وسنعيد جزء من هذا لكي نربط الأمر، لأن موضوع الاستراتيجيات يعني العقد التي كان لابد لبريطانيا أن تحكمها، بل لأي قوة استعمارية أن تحكمها جيدا حتى تضمن الوجود والقوة في البحار الإسلامية أساسا، ثم في القدس. والحقيقة عندما نتكلم عن الأحلام والطموحات الدينية سنجد أن ما ذكرنا في المرة الماضية من انقلاب جمهوري مؤقت حصل على العهد الملكي في بريطانيا وأراد أن يحقق شيئا من الاستقرار الذي تحققه في العادة الأنظمة الملكية، والارتباطات أيضا التي تبنى على شرعيات يعرفها يعني أهل كل بلد في عقودهم الاجتماعية مع هذه الأنظمة. في أزمنة مضت يعني كانت الممالك يمسح الملك بالزيت والمقدس ويبارك الحكام ليكونوا حاملين للشرعية الدينية. بعد مرحلة من التاريخ وهذا هذه الأنماط وتداخل، هذا مهم، سلطة الملك مع الأقدار والمصالح العليا وهذا المزيج في عقولهم أيضا، جاء كرومويل، أوليفر كرومويل، حالة خاصة، ويريد بعد انقلابه الذي ذكرناه في الحلقة الماضية أن يحقق لنفسه هذا البعد الديني، ولكن يريده من خلال أيضا النظام الذي اختاره وهو النظام الجمهوري.
1: نعم.
0: انقلاب 1649 على النظام الملكي جعله لا يسعى إلى سلطة سياسية فقط، بل أراد أن يبدع شرعية دينية بديلة مستلهما طبعا الأمجاد التي كان يتكئ عليها أيضا النبلاء وهذه العهود الملكية، ريتشارد قلب الأسد وهكذا، والذي يصورونه بصور البطولات. ونحن نعلم في تاريخنا وتاريخهم أنه يعني حاول محاولات فاشلة للسيطرة على بيت المقدس واكتفى بمعاهدة وعاد في الطريق، يقطع الطريق بالمناسبة، يعني يغير ويقطع الطرق وهو جاء بالهالة الدينية الملكية البابوية الكهنوتية ورجع بثوب قطاع الطريق الذي يغير على الممالك الصغيرة حتى الصليبية منها. المهم هنا خلق رمزية دينية جديدة تحاكي التقاليد القديمة مع الحفاظ على إرضاء الضمير الجمعي، تحقيق أهداف سياسية واجتماعية تتجاوز إنجلترا، وتكون أيضا توصف بأنها تحمل ذات الطابع الاستعماري الذي يغذي مخيال الشعوب. هنا يجب التذكير يعني إعادة الكلام عن كرومويل صاحب الفكر البروتستانتي البيوريتاني الذي كان يرى أن الدولة يجب أن تبنى على قيم دينية صارمة، يعني تقوم مثلا على طاعة الله، التمثيل الأخلاقي لعدالة الله في الأرض بعيدا عن التوريث الملكي التقليدي. هذا الفكر مش أداة سياسية فقط، بل هو إطار ديني وضع فيه مبررات السلطة الجديدة، وهذا أتاح للغرب أيضا مرة أخرى أن يضع القدس في محور حركتهم، لأنه دائما نهاية وإعلان نهاية المشروع الاستعماري ونجاحه كان في القدس ويبدأ هناك وينتهي هناك. لذلك نرى أن هذا توافق أيضا مع كما ذكرنا غايات أخرى مرتبطة بالبعد الديني للتوراة، وهي المنظمات اليهودية والشخصيات اليهودية التي رأينا رسائلهم والذين عرضوا الأمر على أنه نبوءات أنت تحققها إذا عدنا إلى القدس، وفي نفس الوقت سنكون نحن الدولة الوظيفية التجارية التي تستغل كل مهاراتها، لأن هؤلاء جاءوا أصلا من الأندلس فعندهم

0: معلومات من الثقافة والحضارة الإسلامية في الملاحة وشبكة التجارة. بالمناسبة المسلمون هم أول من ابتدع فن التجارة الحرة العالمية، وشهد على هذا
1: سبحان
0: الرحالة
1: الله.
0: ابن بطوطة في الهند، يعني هذا قبل ذلك. وإذا هي ثقافة أخذوها من أجل، يعني نحن سنيسر لكم الأمور في المنطقة العربية إن يعني ساعدتمونا، وهو أيضا أمر متوافق في العقيدة بيننا وبينكم. الحقيقة كان عدد، وهذا غريب، عدد من الفلاسفة والمفكرين الإنجليز مع هذا التوجه. في هذا السياق تكلم عن الاستراتيجية الأولى لبريطانيا وهي القدس. القدس هي الهدف الأسمى،
1: إذن البوصلة دائما من
0: نعم،
1: كل الحديث
0: بالنسبة
1: هي
0: لهم
1: القدس. نعم
0: هذا لا شك فيه،
1: نعم
0: وليس مخفيا إلى درجة تخفى على صناع السياسة في المنطقة، لا تخفى على الأشراف ولا تخفى على الدولة العثمانية ولا تخفى على الدولة الصفوية
1: نعم
0: التي كانت في إيران. يعني لما نجد شاعر مثل جون ميلتون، شاعر شهير بالنسبة لهم، صاحب الفردوس المفقود، في روايته يعكس الصراع بين، في يعني مختلف
1: نعم
0: أعماله الأدبية، بين السلطة والحرية، الطاعة والمعصية، يمثل دلالات عميقة على مكانة الشرعية الدينية في المجتمع. بالإضافة إلى فلاسفة آخرين أيضا كانوا مع هذا الاتجاه من النخبة المفكرة في بريطانيا. إذن تكونت الشبكة الثقافية وتكونت الشبكة السياسية والعسكرية، وبدأ الدخول إلى البحار
1: نعم
0: الإسلامية. هذه الاستراتيجية، نحن نعود بالاستراتيجيات من الهدف إلى ما قبله، الوسيلة إليه، ثم الوسيلة إلى هذه الوسيلة.
1: نعم
0: الوسيلة إلى القدس، كيف يصل الغرب إلى هذه الغاية؟ هنالك الاستراتيجية التي تسبقها، وهي طرق الحج والممرات البرية. يجب أن تحكم طرق الحج، وطرق الحج كانت بالنسبة لي الأشراف في مكة مسألة حاسمة. الحقيقة من أيام قتادة بن إدريس، ربما وهو الذي قلنا أنه دعا لآل أيوب على المنابر ورفض الدعوة حتى للخليفة العباسي، وحتى الخليفة العباسي طلب منه أن يزوره بعد ذلك، فرد عليه بأبيات فيها أنفة وعزة، وفي الوقت الذي كان يدعو لصلاح الدين ويدعو للأيوبيين ويقف منهم موقف الصدقة، كان يقاتل حتى المسلمين إذا قطعوا الطرق،
1: سبحان الله. نعم
0: لأنه كان كثيرا ما يأتي البكوات الأتراك الذين ينافسون الأشراف على مداخيل مكة المالية، يعني يريدون اقتسامه وهم يقيمون في جدة، فربما اتفقوا مع بعض المطاريد وهكذا من
1: نعم
0: الأعراب، يعني ليست قبائل، وإنما تجد في كل
1: تجمعات يعني. نعم
0: نعم، إما أنهم مطاريد لأسباب معينة، وصعاليك مثلا
1: نعم
0: في مناطق، ويشكل منهم قطاع طريق لطرق الحجيج مثلا، كان يقاتلهم وكان الأشراف يقاتلونهم بالسلاح. مسألة حفظ طريق الحجيج لأنها مهمتهم أصلا المنوطة بهم بصفتهم ممثلي الهيئة السياسية العثمانية في هذا المكان أيضا، إذن هو واجب. فكان الحذر عندهم شديد لأنه هذه مسألة حجيج
1: نعم
0: ومؤتمر سنوي يضم الناس من كل مكان، والرحلة شاقة بحرية وبرية. إذن السيطرة على مسار الحج بحريا وبريا والممرات البرية التجارية، لذلك نحن سنرى أن زيد بن محسن الذي ذكرناه
1: نعم
0: من أبرز هؤلاء الأشراف اللي أدرك أن السيطرة على الطريق البرية تربط البحر الأحمر بالقدس، تشكل خط الدفاع الأول ضد أي وجود إسلامي، إذن هي مراكز هجومية أيضا إذا سلمت لهم. الآن هم من أجل أن يحققوا استراتيجية السيطرة على طرق البر والحج، لابد وهم قادمون من الهند أن يسيطروا على
1: البحار. نعم
0: والموانئ، وأكبرها وأهمها والطريق البري الأفضل بلا شك لتحقيق هذا المأرب والوصول إلى القدس هو ميناء جدة. ميناء جدة استراتيجي. من هنا نرى أن المؤرخين يعني والدراسات أشارت إلى أن الشريف زيد بن المحسن رفض أن يوقع على أي بروتوكول بحري، رغم أن الدولة العثمانية وقعت، لأن الدولة العثمانية تريد تأمين هذه الأمور باتفاقات، وهي مشغولة بحربها مع روسيا والنمسا وتلك الحروب على البلقان وما إلى ذلك، يعني لها مهمة أيضا ليست سهلة ولا نقلل من شأنها، لكن ربما رؤية أنها لو التفتت إلى البحار بشكل أكبر. من

0: أيام الهجوم الأول على جدة
1: هنا
0: وعلى
1: جدة نعم
0: عمان وعلى الساحل، ساحل الخليج العربي، لكان هذا خيرا لها، لأن الطرق البرية لم تعد مجزية لها بعد أن اكتشف
1: كافية نعم
0: رأس الرجاء الصالح. كان عليها أن تدافع عن نفسها هنا في الحقيقة. هذا من الأشياء التي يستدركها المؤرخون بكل وضوح، والعارفون على النهج السياسي والعسكري للدولة العثمانية. إذن الشريف زيد رفض أي توقيع برسو السفن في جدة كما قلنا. لماذا؟ لأنه أدرك الاستراتيجيات، لأنه عالم بالتاريخ، وليس بعيدا عنه جده محمد بن أبي نمي، وهذا الهجوم بتسعين سفينة بحرية محملة بالرجال على شاطئ جدة على حين غرة، لولا يقظت الناس
1: نعم.
0: والقبائل بقيادة محمد بن أبي نمي. الآن كيف نسيطر؟ إذا لاحظنا أن البرتغال سيطروا جزئيا على مناطق في الهند، لا نريد الدخول جغرافيا كثيرا، لكن هذه السيطرة لم تكن بمستوى أن يقوم لهم موانئ بحرية كاملة، لذلك وصولهم إلى جدة كان مرهقا وليس سريعا، والإمدادات لابد من خط إمداد لهذه الجيوش البحرية كان صعبا أيضا. من هنا كان البرتغال يتواجدون، ولكن كانت احتمالية صدهم وليه، لأنه خطوطهم طويلة. إذن السيطرة على الهند كانت ضرورية لتأمين قواعد بحرية مرفهة وكاملة ومجهزة. هذا ما فعلته بريطانيا في الشركة الهندية الشرقية البريطانية، فقد من 1600 أرست وجودها، سيطرت على الهند. وهنا سند نجد أن العدوان البريطاني على الهند 1757
1: نعم.
0: مع معركة بلاسي، وتوسعوا تدريجيا. المقاومة الهندية لم تهدأ من حيدر علي وابنه تيبو سلطان، اللي هو طيب سلطان هكذا لفظه، إلى انتفاضات محلية، وصولا إلى ثورة 1857. مئة عام والهنود يدافعون، المسلمون، عن وجودهم الحقيقة ببطولات سطرها التاريخ. يعني هذا تيبو سلطان في ميسور كان يسمى نمر ميسور، صحيح أنهم قتلوا أباه وبعد ذلك هو هزم في معركة ومعركتين، هذه جيوش جرارة، لكنه كان رمزا قوميا ودينيا لأهل الهند في مقاومة هذا الاستعمار، وكان دورا عظيما. الآن ماذا يفعل الأشراف؟ الحقيقة في الصدى العالمي جيد، حتى عند العثمانيين يتناولون هذا الأمر المسلمون في كل مكان، لكن مكة لها طابع آخر، لم يكن الصدى كما هو في الدولة الصفوية أو حتى عند الدولة العثمانية أو حتى في مناطق عربية أخرى، بل كان الصدى في الحرمين كبيرا. ظهر الشريف محمد بن عبد المعين، ومحمد بن عبد المعين هو يعني أب الفرع آل عون من الأشراف النمويين. محمد بن عبد المعين كان شريف مكة، وهو رجل نشأ متلقيا المعارف المختلفة وملم بالتاريخ والحضارات أيضا. احتضن هؤلاء المجاهدين الذين يأتون من الهند، وقام بالدور الإعلامي، يعني طالب الأتراك بحمايتهم في تحركات قد يكونوا مرصودين وبالسماح لهم بالتحرك، طالب الدولة العثمانية، وكان له شيء من هذا. لكن في الحرم كانوا قد يعني أخذوا راحتهم في الحقيقة في عرض هذه القضايا، هذا مؤتمر يأتي الناس من كل مكان، والاتصال أيضا بطبقة التجار بعد ذلك، وعملية الدعم المالي وغيرها. ومن آخر من أتى عام 1860 الإمام رحمة الله الهندي، قائد الثورتين الحقيقة، المقاومة العقدية الفكرية الثقافية والعسكرية في الهند، وأقام في المسجد الحرام على نفس هذه الوتيرة، فكان احتضان إعلامي، وهذا الذي استطاع أن يقدمه الأشراف، وقدموه ببراعة في مكة لتعريف العالم الإسلامي بهذه القضية.
1: إذن دكتور، هنا لابد من إبراز الدور المهم والجديد للشريف محمد بن عبد المعين، حيث كان يركز، وأنت قلت، على البعد الإعلامي، وكان نوع من حماية الصوت الهندي والذي يعرف بالقضية الهندية.
0: نعم.
1: السؤال، ما أهمية توفير هذه الأرضية الإعلامية في خدمة القضية للعادة الجميلة لمسلمي الهند، وأيضا ما دورها في الحيلولة دون سيطرة الإنجليز.

0: على الهند، وهو هدف كبير ترتبط به كل الأهداف التي بعده، سواء الاستعمار البريطاني نفسه أو القوى اليهودية،
1: نعم، والاستراتيجيات
0: والتي من ورائه هو الاستيلاء على القدس.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: الحقيقة نحن رجعنا عكسيا بالاستراتيجيات.
0: نعم.
1: إذن رأينا أنهم منذ أن تبنوا قضية الهند إعلاميا بهذا البعد والعمق، والحقيقة قام علماء البيت الحرام في مكة والمدينة بدورهم في هذا التعريف وإضفاء الشرعية، لأنه هذا الرجل الذي القائد مثلا تيبو سلطان هو قام ومعه الآلاف من أتباع الطريقتين القادرية والنقشبندية الصوفية، وقاتلوا معه قتالا شديدا، وهم الذين خاضوا هذه المعارك. ونعرف أن الأشراف كان لديهم العمق أيضا الصوفي المعتدل، وكان علماء البيت الحرام في ذلك الوقت أيضا لديهم هذا التوجه. فالفكرة كانت أن العلماء أعطوا الشرعية الروحية لهذا النضال الهندي. إذن في تكامل في الأدوار. السؤال ما أهمية ذلك أمام يعني إنجلترا العظمى التي تحتل الهند وتسيطر؟ الحقيقة لازم نعرف أنه يعني قبل نهاية القرن التاسع عشر كانت الصحافة في الهند أداة حيوية للتعبير عن الرأي. إذن الناس كان لديهم فهم لدور الإعلام والصحافة ونشر الرأي. ناتارجان مفكر هندي هندوسي وليس مسلما، ومع ذلك هو يقول إن القمع الذي وقع على المسلمين كان شديدا جدا، حتى أنه يقول كلامه يعني من مضمونه أن هذا لم يقتصر على البطش العسكري، بل بسط قبضته على الصحافة وأقلام المسلمين وأغلق الصحف اللي كانت تدافع عن الإسلام وتهاجم سياسته الاستعمارية. طارد الكتاب والعلماء المتكلم هندوسي الذين حاولوا أن يوقظوا الأمة الهندية، واضطر كثير من المجلات أن يعني تصدر في الخارج أو تصدر بالسر. إذن هم يدركون أنهم يريدون تلميع صورتهم الخارجية، وأن تعرية صورتهم الخارجية يعني التحشيد ضدهم وإيقاظ الضمير العربي والإسلامي وهذه الحاضنة أيضا الإسلامية الكبيرة، وأن هذا سيصعب استراتيجيتهم التالية في السيطرة على الموانئ والسيطرة. إذن هم اشتغلوا في العقدة المهمة، وهي وضع الأمة أمام مسؤوليتها. لذلك في السياق التاريخي سنرى القوانين البريطانية كيف قمعت الإعلام. في قانون الصحافة العامة عام 1878، هذا من أدوات القمع والسجن والإعدام. لذلك سنرى أن بعض العلماء الذين كتبوا عن تلك المرحلة، على سبيل المثال نتكلم عن الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى،
0: نعم،
1: وفي الكتب التي أرخ بها لهذه الشخصيات العلمية رجال الفكر والدعوة في الإسلام مثلا، نجده يشير إلى أن الحرمين الشريفين شكلا ملاذا استراتيجيا للعلماء الهنود.
0: نعم.
1: يعني يرى أن مكة المكرمة باعتبارها قبلة المسلمين ومركز العالم الإسلامي وفرت لهم شرعية دينية وسياسية تجعل رسائلهم تسمع على مستوى عالمي. إذن هم يعرفون ما هي قيمة هذا الأداء، والأشراف يدركون، وعلماء مكة يدركون.
0: نعم.
1: والمؤرخون اليقظون كالأستاذ البحاثة أبو الحسن الندوي يدركون ذلك. حتى إن جيل مونيلت المؤرخ الأمريكي ذكر عن موسم الحج كيف كان بمنزلة ملتقى إعلامي عالمي من كل الأقطار، استغل الهنود هذا التجمع، والندوي يقول بدعم الأشراف وهكذا من أجل حشد التضامن مع ثورتهم. إذن البعد الإعلامي لم يكن أبدا قليلا.
0: نعم.
1: ومن النباهة والذكاء دور الشريف الهاشمي، نعم، محمد بن عبد المعين في هذا الأمر وتهيئة هذا المناخ. والحقيقة كان في خطورة على الذين يخرجون وتتتبعهم بريطانيا وتحاول اغتيالهم، لذلك
0: نعم.
1: طالب بتوفير الحماية لهم وحصل على جزء جيد منها.
0: نعم. إذا دكتور، ونحن في هذا البرنامج ذور الوصايا الهاشمية نتحدث عن كل هذا التاريخ لربط البوصلة بالقدس، كل هذه الحملات التوغلات والاستعمار هدفه القدس، إذا لابد من هذه التمهيدات لجوهر الحلقات. نعم.

0: جوهر البرنامج كله. استعراض الجذور للوصايا الهاشمية من خلال هذا الوعي المبارك للهاشميين، نلاحظ أن استعراض التاريخ لم يغفل أمرين. الأمر الأول هو الأدوار الحيوية لأي دور عربي أو إسلامي،
1: نعم.
0: وليس فقط دور الأشراف، وأنت تحدثت عن دور العمانيين ودور الإماراتيين، إذن
1: والهنود
0: هو والهنود الآن، إذن هذا يشكل وعي تجاه جذور الوصايا. أما الأمر الثاني والذي لا يغفله هذا العرض الطيب من حضرتك، هو ارتباط الأشراف أيضا بقضايا المسلمين الأخرى. إذن هو يهتم بقضية الهند وقضية مسلمين نعم. الهند، إذن من باب أولى أنه يهتم بقضايا العرب وقضايا القدس، وهذا نعم. يعني أن نظرتهم للعالم الإسلامي هي نظرة متساوية مع موقفهم المرتبط بالميراث النبوي. كيف تقرأ المشهد؟
1: الحقيقة هم لا يسعهم غير ذلك، نعم. لأن الناس ينظرون إليهم على أنهم أصحاب ميراث النبوي،
0: نعم.
1: إذن هو مقسوم بين المسلمين، وهذا الأمر أدركته الدولة العثمانية، وقبل ذلك أدركه قنصل غوري والمماليك، وقبلهم أدركه صلاح الدين الأيوبي في علاقته مع قتادة بن إدريس وفي تأكيده على وصاية الهاشميين على المقدسات المسيحية، وفي علاقته أيضا مع الأشراف العلماء من آل البيت. هذا الزخم فرض عليهم، يعني هي مسؤولية قاموا بها، وهي نعم. مسؤولية، يعني أن, أن, أن, أن ينظر إلى العالم الإسلامي من بقعة هي مكة نظرة متساوية. وما كان الحقيقة ارتباط يعني حتى الذي يصورونه لنا في, في, في مراحل معينة يظهر لنا أحيانا مثلا أن الحاضنة للثورة العربية والارتباطات للثورة العربية الكبرى عربيا يعني ربما كانت مع بعض المنظمات القومية وهكذا ذات الأبعاد ربما التي تواجه العنصرية الطورانية بعنصرية عربية، وهذا لم يكن الحقيقة، بل كان الارتباط بالقضايا بالثورات. يعني عبد الله آل حسن جاء إلى مكة، هذا بطل الصومال، ومكث فيها وتعلم على يد علمائها، وبوجود الأشراف حصل على الإذن والاعتماد الروحي الحقيقة والعلمي من علماء البلد الحرام قبل أن يبدأ بحركته الثورية. سنجد أن عمر أحمد الشريف شيخ عمر المختار 8 سنوات في الحجاز وفي كنف الأشراف يجمع التبرعات أيضا، بل إن المدرسة السنوسية بنيت هناك،
0: نعم.
1: وأول ما نشأت الحركة السنوسية الصوفية التي رعت الجهاد كاملا في ليبيا نشأت في مكة المكرمة وتحت عنايتهم ورعايتهم ورعاية شيوخ الإسلام كالشيخ أحمد زيني دحلان رحمه الله،
0: نعم.
1: وغيره. وحتى إن بالمناسبة أحد أعلام الثورة العربية الكبرى التي ظهرت في بداية الثورة كان علم المدرسة السنوسية، إشارة إلى اتحاد الأهداف في تحرير الجسم العربي سواء من استعمار مباشر أو من استعمار خفي يلبث في مفاصل كيان الدولة المتهالكة في ذلك الوقت، الدولة العثمانية التي ضحت بخيرة يعني سلاطينها السلطان عبد الحميد في موقف كانت الأمة تحتاج إليه، فلم تعد هناك ثقة بهذا. إذن الارتباط كان وثيقا بالعلم بالحركات في ليبيا، ضربنا مثال على الصومال، بالهند ورأينا كيف. إذن هو ارتباط وثيق من مرجعية واضحة وهي الميراث النبوي،
0: نعم.
1: وهذا تكليف الحقيقة لا يعفون منه وهم لا يتخلون عنه إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. إذن مستمعي الأفاضل، هكذا نجد أن الوعي الهاشمي لم يكن صوتا منعزلا، بل كان مسارا يتسق مع مسؤوليات الحفاظ على بلاد المسلمين كلها. فمن مواجهة مع البرتغال ثم التصدي لأطماع بريطانية، ظل الأشراف في الحجاز يحملون الراية عاليا ويربطون بين القدس ومكة وسائر ديار الإسلام برباط لا ينقطع. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، ونذهب إلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى نتحدث فيها عن الغزو الفرنسي. مستمعينا، نشكر ضيفنا الكريم الدكتور عبد القدوس لقطة، الباحث في تاريخ الحضارة الإسلامية، على ما قدم وأفاد في هذه الجزئية. شكرا جزيلا يا دكتور.
1: عفوا، حياكم الله.

0: مستمعينا نشكر لكم حسن الإصغاء، والشكر موصول لزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.
2: يا عاشق القدس، مهر القدس أوله قطر، وهذا الندى المبرور يرضيها.
1: برنامج أسبوعي يحمل في طياته جذور الوصاية الهاشمية. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: صوانات أذن الأنسة أم كلثوم،
2: صوانات مكيال ست نعيمة المصرية،
3: صوانات حفاظي عبد الحاج بلبل الشرق، صوانات من غير خشخاش،
4: صوانات أذن أبهرنا يا الزبهي يا عيني يا توفيق،
5: صوانات أذن الشيخ سيد الصفي.

0: تشجو البلابل وتغرد الطيور ويسبح الكروان ويغني الإنسان.
1: ومع بحثه عن النغمة الصحيحة وأجمل الألحان، يعمل إحساسه وفنه من أجل معنى أفضل ومغنى أحلى.
0: ومع وحدة الإحساس والمشاعر في أشكال التعبير الفني، تتشابه الألحان.
1: أصل الألحان،
0: برنامج قدم مادته العلمية
1: عبد العزيز عناني،
0: إعداد
1: وجدي حسن،
0: إخراج
1: فتح الله الصفتي.
2: صديقي المستمع، عبد الحليم حافظ عندليب مغرد في سماء موسيقانا وأغانينا العربية، غنى وتغنى بأيامنا وأمجادنا وأحلامنا وأمانينا وحبنا، وأسعدنا وأطربنا في الخمسينات والستينات، وما زال في السبعينات يطربنا ويسعدنا.
3: وفي محاولة ناجحة لعبد الحليم حافظ، غنى هذا اللحن المتجدد من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وهو من شعراء العامية المصرية، وأعاد صياغة اللحن الملحن بليغ حمدي من مقام البياتي وأسماه التوبة، مع مقدمة موزعة يتخللها بيانو وبيئة.

0: إيقاعات سريعة.
1: تقول كلمات الأبنودي: أنا كل ما أقول التوبة يا بوي ترمين المجادير يا عين، وحشاني عيون السودة ومدورني الحنين يا عين، متغرب والليالي يا بوي مش سايباني في حالي يا عين، والرمش اللي جرحني يا بوي ضيعني وأنا كان مالي يا عين.
0: وقد سجله عبد الحليم حافظ على أسطوانة لصوت الفن سنة 1968، وهو امتداد واضح للحن سيأتي الكلام عنه كأصل لهذا اللحن.
1: إليك صديقي المستمع أنا كل ما أقول التوبة بصوت عبد الحليم حافظ.

0: صديق المستمع، إن كان عبد الحليم قد حاول بعث وإحياء هذا التراث الشعبي البديع بهذه الأغنية، فالأصل أجمل. وإليك كلمات الأغنية التي تغنى بها محمد العربي.
1: أنا كل ما أقول التوبة يا بوي ترمين المجادير، وعد ومكتوب على عيني ومقدر على الجبين يا عيني ومقدر، يا جريد النخل العالي وطي ورد السلام على عيني رد السلام، سلم لي على الحبايب يا غايب على عيني لك زمان، أسيوط بلد الحبايب وجرجة بلد الحبايب يا عيني، شمس العصاري غابت يا بوي ياللي بلادك بعيدة، فرش الحمام على الرملة يا خوي فرحوله الصيادين يا عيني.
0: والمطرب محمد العربي خير من ارتجل فن الغناء الشعبي والمحلاوي والصعيدي.
1: لمع اسم محمد العربي في العشرينات والثلاثينات، وشارك في كل الاحتفالات الدينية والشعبية والاجتماعية، وكان نجم مؤتمر الموسيقى العربية سنة 1932، وتسابقت عليه شركات الأسطوانات وسجلت له 300 أغنية.
0: ومحمد العربي من محافظة المنوفية، ولكنه استقر بالقاهرة في حي الأزبكية،
1: وقد سجل له هذا اللحن على أسطوانة بالأداء الصعيدي القديم، وهو من مقام الصبا، وقد شاركه على الأرغول العازف المشهور في ذلك الوقت مصلحي، وقد سجل اللحن لشركة بيضافون سنة 1923.
0: صديق المستمع، نستمع الآن إلى أغنية أنا كل ما أقول التوبة لنرى مدى التشابه بين الأغنيتين.

يا ابو علي يا مسلحي برزين خامر محرم لا يا ابو يا زلحو.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عندما ترفع الستارة.

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالدي.
2: أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج المسرحي الإذاعي الدرامي عندما ترفع الستارة، حيث سنقدم اليوم مسرحية البخسيان من تأليف الكاتب تيتوس بلوتوس.
3: لا يعرف إلا النزر اليسير من تيتوس ماكيوس بلوتوس. ولد في حوالي سنة 255 قبل الميلاد بمدينة سارسينا في أومبريا، وتوفي في سنة 184 قبل الميلاد. يقال إنه ذهب إلى روما في السن المبكرة حيث اشتغل في المسرح،
4: وبعدها عاد ثانية إلى روما وهو فقير معدم، فوجد عملا في مصنع وكتب ثلاث مسرحيات في وقت فراغه، وتابع هذه المسرحيات الثلاث أكثر من 20 مسرحية باقية، يبدو أن معظمها وضع في النصف الأخير من حياته،
5: وكلها مقتبسة من مختلف كتاب المسرحية الأغارقة، ولا سيما من الكوميديا الجديدة، ولا جدال في أنها كانت اقتباسا أكثر منها ترجمة.
6: وفضلا عن تلميحاته العديدة في كوميدياته إلى العادات والأحوال الواضح أنها رومانية، يوجد دليل كاف في لغته وأسلوبه على أن ترجمته لم تكن حرفية،

0: رغم أن المترجمين المحدثين الذين بذلوا مجهوداً جباراً ولكن بدون جدوى في أن يترجموا حرفياً إلى لغتهم، حتى ولو كانت الترجمة نثراً، شتى الاستعارات والتوريات والعبارات المستمرة التي تبدأ ألفاظها بنفس الحرف والجناسات التي لا تحصى والموجودة بكثرة في الأشعار اللاتينية.
1: هم آخر من يعترف بأن بلاوتوس على الرغم من أنه كتب هذه الكمية الضخمة وأنه كتب شعرا وكتب في غاية السهولة وبمرح وبغير عناية، فإنه لم يكن سوى مترجم بالمعنى الضيق لهذه الكلمة.
0: يمكن تحديد تواريخ عدد قليل جدا من كوميدياته الباقية بحسب تواريخ إخراجها في روما بدرجة كبيرة من الدقة. فظهرت مسرحية مايلوس في حوالي عام 206 قبل الميلاد، ومسرحية كاستليريا في حوالي عام 202 قبل الميلاد، وظهرت ستايكوس في عام 200 قبل الميلاد.
1: ولا بد أن نشير ونعرف كيف كان قبوله للقوانين المسرحية لعصره وقيودها الكثيرة، وكيف نجح بالماكياج وبالتكلف في أن يخرج على منصة المسرح أشخاصا مختلفين بطريقة ملموسة في كل من مسرحياته.
2: أجهد نفسه وفنه كثيرا بجدية، أكثر مما يفعل كاتب المسرحيات القصيرة المتنوعة الفودفيل أو الكوميديا الغنائية الحديثة، وإذا كان غرضه الأساسي هو الحصول على الضحك المباشر.
3: يبدو أن هذا هو ما كان يطمح فيه بلاوتوس لكي يحتفظ بمتعة متفرجيه، فإذا كان للنكتة أن تفسد الدور فإلى الجحيم بالدور ما دام قد نجح في إبراز النكتة.
1: فمثلا في حالة كاتب مسرحية الأسرى نجد أنفسنا أمام كاتب مسرحي له أهداف تختلف عن أهداف بلاوتوس.
0: ومهما كان المستوى الذي نضع فيه مسرحياته، فإن أشخاصها ومواقفها المسلية وقوتها وهزلية حوارها تبقى كما هي. ومن مسرحياته أيضا كوميديا أنفيتريون وكوميديا الباكيخيدس.
4: لا نريد أن نطيل عليكم، هيا إلى المسرح.

0: انظري، إنه يراقبنا.
1: بماذا تهمسان هاتان الفتاتان؟ بماذا تهمسان هاتان الغنيتان؟ لابد أن أعرف.
0: ماذا لو أمسكت لسانك عن الكلام إن أمكن وتركتني أتكلم؟
2: سأفعل سأفعل، لا تقلق يا أختا.
0: وفي حالة ما إذا نسيت وخانتني ذاكرتي، يجب أن تهبي لنجدتي يا أختا.
2: إنني أخشى أن لا أكون حكيمة فيما سيحصل.
0: رحمك بي يا رب، وإنني أخشى أن يعجز البلبل الصغير عن الغناء. هيا هيا تعالي.
1: ماذا تدبر هاتان الفتاتان؟ هاتان الشقيقتان اللعوبتان المتشابهتان في الاسم. على ما تهمسان أيتها الفتاتان في وقفتكما هذه؟
0: على شيء جميل.
1: أقسم أن هذا أمر غير عادي في مهنتكما.
0: ما من شيء أكثر تعاسة من المرأة.
1: ولماذا تقولين هذا؟
0: إن شقيقتي هذه ترجوني في أن أجد لها شخصا يقف إلى جانبها، حتى من تعمل عنده يريدها زوجة بدون رغبتها، وهي مدانة له بالمال. أرجو أن تقف إلى جانبها وتساعدها في هذا الأمر يا عزيزي.
2: أرجوك.
1: أقف إلى جانبها وأساعدها؟ وكيف ذلك؟
0: أن تساعدها في العودة إلى وطنها حتى لا يجبرها على الزواج، فلو كان معها من المال ما ترده له لسرها أن تتركه وتعود.
1: وأين هذا الرجل الآن؟
0: سيكون هنا بعد لحظة على ما أعتقد، وبوسعك معالجة هذا الأمر بطريقة أفضل في بيتنا. نعم نعم، في بيتنا. تعال معنا للبيت وستكون ضيفا عزيزا.
1: لا لا لا لا لا لا لا تنطوي علي هذه الألفاظ المعسولة، هل فهمتي؟
0: ولماذا تقول ذلك؟
1: لأن كليكما هنا وراء حمامة واحدة تريدان صيدها. يا للعنة، إن الأغصان المطلية بالمادة اللزجة تداعب جناحي. هي أيتها السيدة، أرى أن هذا أمر ليس في صالحي أن أذهب لمنزلكما.
2: هو لماذا؟ لماذا يا صاحب الشجون الطيبة؟
1: إني أخاف هذا النوع من البيوت المشبوهة.
0: وكيف يكون ذلك؟ مما تخاف؟
1: لست أخشى أحدا بقدر ما أخشى من فيه. إنك حيوان بالغ الخطر.
0: إذا حدثتك نفسك بأن تفعل معي شيئا من العبث، منعتك أنا نفسي. والسبب الذي أريدك أن تكون بمنزلي من أجله عندما يأتي صاحب العمل، حتى لا يؤذيها أي شخص أو يؤذيني. وأنت معنا ستمنع أي إيذاء لنا، وتساعد صديقك الحميم في الوقت ذاته. وعندما يأتي ذلك الرجل سيظنني بأنني زوجتك. هيا هيا يا عزيزي. لماذا تلزم الصمت هكذا؟
1: لأن ألفاظك هذه ذات رنة جميلة، ولكن إذا تمعن المرء فيها وقلبها وجدها شائكة تخترق القلب وتنفذ منه، تسكب الثورة فيه وتعجز الشخصية ذات السمعة الطيبة.
2: لماذا تخاف منها يا هذا؟
1: لماذا أخاف منها؟ أيدخل شاب صغير السن مثلي مدرسة للتربية البدنية من هذا النوع إلى بيت باكيس حيث يعرق الرجل حتى يصير رث المنظر؟
0: يا لها من عبارات بارعة، تلك التي تقولها
1: حيث تصير قبعتي إكليلا منسوجا، ورمحي علبة لزهر النرد، ودرعي ثوبا محشوا بزغب الريش، حيث أعطى فراش حصان، وإلى جانبي فتاة قبيحة. نعم نعم قبيحة، أستخدمها ترسا لي. إذن فعل الوقار السلام.
0: إنك قاس علينا.
2: نعم قاس علينا وتؤذينا.
1: إنني قاس على نفسي.
0: إذن يجب علينا ألا نتجادل كثيرا. نعم حقا، سأخذك إلى البيت بيدي أنا نفسي. هيا هيا هيا من هذا الطريق. هيا.
1: إنك خطيرة ومقامرة.
0: تظاهر بأنك تحبني.
1: أتظاهر بالمرح أو كما لو كنت كذلك؟
0: هيا هيا هيا، هذا ما سنفعله خيرا من كل شيء. عندما يصل صاحب العمل أريدك أن تعانقني بعنف.
1: وما جدوى ذلك؟
0: أريده أن يراك تفعل هذا، إنني أعرف ما أفعله.
1: يا لله، وأنا أعرف ما أخافه، ولكني أقول.
0: حسنا حسنا حسنا.
1: وماذا لو فوجئت بوليمة أو حفل غير لائق في بيتك أو حفل عشاء؟ تلك الأمور العادية في الأماكن التي مثل بيتك، ماذا يكون موقفي إذن؟
0: لا تبالغ، واعتبر نفسك من أهل البيت يا عزيزي.
2: اعتبر نفسك من رأس هذا البيت.
1: هذا تيار سريع الجريان، صعب العبور منه.
0: نعم نعم، إنني أنوي ذلك، وإنه لتيار يتحتم عليك أن تفقد فيه شيئا أيها الشاب. أعطني يدك، أعطني يدك وهيا بنا.
2: هيا.
1: كلا كلا كلا، لن أقدم على شيء من هذا.
0: ولم لا؟
1: لأنه لا يمكن تقديم شيء أكثر إغراء للشاب من هذه المجموعة. سهرات وفتيات وموجوه.
0: حسنا حسنا، إذن لا أريد إجبارك، لنتأكد من أنه سيسافر بها، ولكن لا تقترب لا تقترب إذا لم تكن لك رغبة في ذلك.
1: إذن فلست أنوي إطلاقا، أليست لدي قدرة على ضبط نفسي؟
0: وماذا يخيفك؟
2: اقترب اقترب، هيا اقترب، تعال إلى جانبي.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا شيء يخيفني، مجرد خزعبلات. إنني أسلم إليك نفسي يا سيدتي، إنني ملك يديك، مريني.
0: يا لك من غلام ظريف. والآن هذا ما أريدك أن تفعله.
1: ماذا؟
0: سأقدم حفل عشاء لشقيقتي احتفالا بمجيئها. سأخبرهم بأن يحضروا لك بعض النقود على الفور، فتنفق على ما يلزم للحفل ليكون رائعا فاخرا.
1: نعم نعم نعم، سأتحمل نفقات الحفل أنا بنفسي. لا يليق أن تمنحيني وقتا سعيدا في رقة وعطف من جانبك وتدفعي نفقات ذلك الوقت السعيد أيضا.
0: ولكني لا أريد أن يكلفك هذا شيئا.
1: اسمحي لي بدفع النفقات أرجوك.
0: حسنا، إذا كانت رغبتك هي هكذا، أسرع إذن يا عزيزي.
1: سأعود قبل أن أكف عن حبك.
2: واضح أنك ستحتفلين بقدومي احتفالا رائعا يا أختي.
0: أحقا ما تقولين؟ لماذا تقولين هذا؟
2: لأنك كنت بارعة في إقناعه وربطه. لقد استقرت قدماك على الأرض اليوم، أعتقد هذا على الأقل.
0: نعم نعم، لقد أمسكت به تماما، والآن يجب أن أساعدك في موضوع ميني سيليوخوس يا عزيزتي، حتى يمكنك الحصول على شيء من المال هنا بدلا من الذهاب مع صاحب العمل.
2: أتمنى لو تفعلين هذا.
0: سننظر في هذا الأمر. الماء ساخن، هيا بنا لندخل البيت حتى تستحمي، إذ بعد رحلتك البحرية هذه أجرؤ على القول بأنك تشعرين بالتعب.
2: أكثر تعبا أو أقل يا أختا.
0: هيا هيا هيا معي لنرقد ونسترح.

0: ضع هذا الطعام هنا.
1: ظللت أتبعك لبعض الوقت، إلى أين أنت ذاهب الآن وبهذا الحماس؟
0: هنا هنا.
1: ماذا تعني بكلمة هنا؟ من يقيم هنا؟
0: لودوس، الحب، البهجة، فينوس، الرشاقة، المرح، التهريج، الجمال، والحديث الجميل والفاتنات.
1: وما هي مصلحتك مع مثل هذه الربات الخبيثات الشريرات؟
0: السيء من يقول السوء عن الأخيار، وهذا خطأ.
1: ماذا تقصد؟
0: هاي لودوس، إنك لبربري، كنت أظنك أعقل كثيرا، ولكن ها أنت ذا أغبى من الطفل البربري الرضيع الذي تحمله أمه في ذراعيها. أتكون بهذه السن ولا تقدر قيمة الأمور؟
1: لا أحب هذه الزخارف الجوفاء.
0: حسنا حسنا، لا أحد أحضرها لك، إنها جاءت لي وإنني لا أحبها.
1: ألاحظ بأنك ترد علي بردود بارعة. أنت الذي يليق بك أن تلزم الصمت حتى ولو كان لك 10 ألسن.
0: لسنا تلاميذ إلى الأبد يا لودوس. الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو أن يستطيع الطاهي أن يعمل من هذه الأطعمة اللذيذة أطباقا شهية كما تتطلب جودتها ذلك.
1: لقد طرحت نفسك الآن جانبا وطرحتني معك وأضعت مجهودي. أنا الذي أزديت إليك خير النصائح مرات عديدة، لكن ذهبت كلها أدراج الرياح.
0: ألقيت بمجهودي أنا نفسي في نفس الموضع الذي ألقيت فيه مجهودك. ليست طريقتك في التعليم ذات فائدة لكلينا.
1: يا له من صدر عنيد بالغ الفظاظة.
0: يا لك من مضايق. أصمت وتعال معي يا لودوس.
1: ألم تلاحظ بأنك لم تعد تناديني مؤدب وإنما مجرد لودوس؟
0: هذا الكلام غير مناسب الآن، لأن الأجواء في هذا البيت مختلفة ولها رونق خاص مع الأحباب والضيوف، ولا ضير من أن يكون مؤدبه موجودا أيضا، ولا سيما بعد أن أحضرت أنا كل شيء.
1: باسم السماء، هل اشتريت مثل هذه الأطعمة لمثل هذه الأجواء الملوثة؟
0: طبعا، العبد في التفكير والرب في التدبير.
1: أتتخذ لك معشوقة أنت؟
0: ما أن تبصرها حتى تعرف.
1: كلا البتة، لن تكون لك معشوقة، لن أسمح بذلك. اذهب إلى البيت في هذه اللحظة. هيا
0: دعني وشأني يا لودوس. احذر احذر خلق المتاعب.
1: احذر خلق المتاعب؟
0: لقد كبرت الآن ولم أعد صغيرا لتمثل معي دور المؤدب أو المعلم.
1: أيتها الحفرة، أين أنت الآن؟ كم يسرني أن أخذك لنفسي. إنه لمن الخير أن أموت ولا أعيش لأرى هذا. أيهدد التلميذ معلمة؟
0: سأكون هرقل وأنت لينوس.
1: رحماك يا رب. إن أخوف ما أخافه هو أن تضطرني أفعالك إلى أن أكون وأحمل إلى والدك نبأ موتك.
0: هاي لودوس، كف عن حكاياتك.
1: لقد ضاع من أجل العار. رحمتك أيتها السماء العظمى لم تفد شيئا جديرا بسنك هذه من اكتساب هذه الوقاحة. لا يرجى لهذا المخلوق أي إصلاح. ألم يخطر ببالك قط أن لك أبا؟
0: من الخادم فينا؟ أنا خادمك أم أنت خادمي يا لودوس؟
1: كان معلما شريرا ذلك الذي لقنك هذه الدروس، ولست أنا. إنك تلميذ أكثر لياقة في مثل هذه الأمور. لقد أضحت مجهودي وأنا أعلمك.
0: اقفل فمك، لقد تركتك تثرثر بكل ما في قلبك. لودوس، كف عن هذا الكلام واتبعني في هذا الطريق واحتفظ بلسانك داخل فمك.

0: لقد وصل الحال بي إلى هذا الوضع المأساوي.
1: سلاما أرض سيدي، الأرض التي شاهدتها بسرور بعد رحيلي من هنا إلى إيفيسوس منذ سنتين. أحييك أيها الجار أبولو الساكن بجوار بيتنا، وأتوسل إليك ألا تجعل سيدنا العجوز نيكوبوروس يلتقي بي قبل أن أقابل بيستوكيلوروس صديق مينيسوخولوس الحميم الذي أرسل إلي هذا الأخير خطابا خاصا بمعشوقة باكخيس.
2: لقد نجحنا.
3: لقد نجحت يا أختي.
2: نعم نجحت ووفرت لك المال الذي تريدين.
3: أنت أختي العزيزة.
4: يبدو مدهشا أن تتوسل إلي باكخيس في أن أعود عندما لا أستطيع أن أتركها إذا ما أردت. جعلتني أرتبط بها بشدة بإغلال الحب.
1: يا إلهي، إنه بيستوكيلوروس. ماذا يا سيدي؟ كيف حالك؟
4: روسالوس، كيف أنت؟
1: سأعفيك من الكلام الكثير يا سيدي، إنك مسرور من قدومي. إنني أصدقك وتعد بتكريمي وتقديم العشاء لي. أنا الغريب القادم من بلد بعيد، وهكذا يجب عليك. أما من جهتي فإنني أقبل الدعوة إلى العشاء، وقد أتيت إليك بتحيات حارة من صديقك الوفي. وستسألني أين هو؟ إنه حي.
4: أخبار جميلة.
1: هذا ما أردت أن أسألك عن.
4: كيف لي أن أعرفه؟
1: لا شيء أفضل من ذلك.
4: لماذا؟ وكيف كان ذلك؟
1: لأنه إذا كنت قد عثرت على معشوقته فهو على ما يرام، وإذا كنت لم تعثر عليها فليس هو كذلك، بل يكون على باب الموت. إن عشقه حياة للعاشق، إذا كانت بعيدة فقد ضاع هو، وإذا كانت هناك ضاعت أمواله. وعاش هو ذلك التعس الذي لا يصلح لشيء. ولكن ماذا فعلت بخصوص موضوعه؟
4: أنا الرجل الذي أجعله يأتي فيجد ضالته التي ذكرها رسوله غير موجودة؟ سرعان ما سأقضي أيامي في الأقطار السفلى.
1: مرحى، ألم تجد باكخيس؟
4: بلى وجدتها، تلك الفتاة السميانية.
1: أرجو الاعتناء بهذه السيدة وعدم الإهمال في معاملتها، وإنك لا تعرف البضائع السميانية وكم هي سهلة الكسر.
4: ألا تزال في نفس موجونك؟
1: أخبرني، أخبرني، أين هي الآن؟ إكراما لخاطر السماء.
4: حسنا سأخبرك. في ذلك البيت الذي شاهدتني أخرج منه منذ لحظة.
1: سنذهب إلى هناك. تسكن في هذا الجوار القريب؟ حسنا حسنا، لتتذكر هي مينسيلوخوس.
4: تتذكره؟ وأكثر من ذلك، تعتقد أنه الرجل الوحيد على ظهر الأرض.
1: عظيم.
4: وأكثر من هذا أيضا يا خروسالوس، انظر، لا تترك وقتا يمر دون أن تذكر اسمه.
1: رائع حقا، هذا إحساس عظيم من جانبها.
4: وأكثر من ذلك،
1: وأكثر من ذلك، إنني أكاد أخرج عن طوري.
4: أتمانع في أن تسمع أن سيدك في موقف رائع؟ أهو كذلك؟
1: ليس الموقف هو الذي يجعلني أضيق ضرعا حتى الموت، ولكنك تعتبر باكخيس فتاة مبهجة حقا، أليس كذلك؟
4: أتسألني؟ فلو كنت لا أعرف فينوس لقلت إنها جونو.
1: حسنا حسنا جدا، والله يا مينسيلوخوس، بحسب ما أعرف الموقف الحاضر لقد حظيت بمعشوقتك. كل ما تحتاج إلى إيجاده هو المال اللازم لذلك. إذ أجرؤ على القول إن هذا الأمر يتطلب الذهب.
4: نعم، ونقودا طيبة من عملة هذه الدولة.
1: وزيادة على ذلك فإني أجرؤ على القول بأنه محتاج إليه في أقرب وقت.
4: كلا، وإنما قبل ذلك أيضا، إذ سيصل الرجل الذي كانت تعمل لديه إلى هنا حالا.
1: ها، حقيقة هذا؟ الرجل صاحب عمل؟
4: سيطلب النقود التي استدانتها باكريس أو يبتزها بالزواج.
1: فليأتي متى شاء. نعم، فليأتي متى شاء، وليضع نصب عينيه ألا يتركني أنتظر. فالمال معي، ولا أخاف أي إنسان، ولا أتوسل إلى أي إنسان. كلا، لست أنا الذي يفعل ذلك. على الأقل ما دام قلبي هذا يستطيع خلق أكتوبة رائعة حقا. ادخل ادخل، سأتولى الأمر هذا بنفسي. أخبر باكريس بأن مينسي لوخوس سيكون هنا فورا.
4: حسنا، هذا جيد.
1: إنها حيطتي، وظيفة أمين الخزانة. لقد أحضرنا 1200 جنيه من إيفيسوس، كان أحد أصدقائنا مدينا بها للرجل العجوز سيدنا. سأقوم ببعض التدابير اليوم لتحويل جزء من هذا الذهب لسيد الشاب المتيم، ولكن ها هو ذا بابنا يفتح. ترى من سيخرج منه؟

0: سأسير إلى البيرايوس لأرى ما إذا كان أحد التجار قد جاء من إيفيسوس. يقلقني أن يظل ابني يتلكأ ويتسكع هناك طيلة هذه المدة. إنه لم يرجع بعد.
1: سأعالجه الآن بمهارة إن شاء الله. لن أسمح لك بأي خمول ذهني يا خروسالوس. يجب أن تكون خروسالوس ذهبيا. هيا هيا واذهب إليه. ما من شك في أنني سأجعل منه كبش اليوم هنا وبنفس الأسلوب. أجز ذهبه بأسرع ما يمكن. التحيات إلى نيكوبولوس من الخادم خروسالوس يا سيدي.
0: خروسالوس؟ أين ابني يا خروسالوس؟
2: لماذا لا ترد على تحيتي أولا يا سيدي؟
0: كيف حالك؟ ولكن أين مينيسيلوخوس على وجه الأرض؟ أما قل لي كيف حاله؟
1: إنه حي وبصحة جيدة.
0: هل أتى؟
1: نعم أتى.
0: حسنا، أكان بصحة جيدة طيلة هذه المدة؟
1: في قتال مستمر، كان مصارعا ماهرا.
0: وماذا عن ذلك الأمر؟ الأمر الذي أرسلته إلى إيفيسوس من أجله، هل أخذ الذهب من صديقي أرخي ديميدس؟
1: تبا له، إن قلبي ورأسي لينشقان يا سيدي عند سماع ذكر ذلك الرجل. يجدر بك أن تسمي صاحبك هذا شيطانا، أليس كذلك؟
0: لماذا بحق السماء؟
1: لأنني متأكد من أن النار والقمر والشمس والنهار لم تشرق على ند مهجور أكثر منه.
0: أكثر من أرخيديميدس؟
1: نعم، أكثر من أرخيديميدس، نعم.
0: وماذا فعل؟
1: وماذا لم يفعل؟ لماذا لا تسألني هذا السؤال؟ حسنا، فأولا بدأ يكذب على ابنك ويذكر أنه مدين لك بقرش واحد، فأسرع من سيلوخوس على الفور واستدعى ذلك الرجل العجوز بيلاجون الذي كان صديقا طيلة تلك المدة، وفي حضوره أظهر له ابنك المستند الذي أعطيته إياه ليحمله إليه.
0: وماذا بعد أن أظهر له المستند؟
1: صح بأعلى صوته يقول إنه مزور وليس المستند الصحيح بأي حال، ثم أخذ يكيل الإهانات لولدك البريء قائلا إنه قديم في التزوير.
0: هل حضرت النقود؟ أخبرني بهذا.
1: تأكد أنه بعد أن عين القاضي حكاما عرفيين دفع صديقك مبلغ 1200 جنيه.
0: وهذا هو كل دينه؟
1: لا، ليس هذا كل ما هنالك يا سيدي. اسمع كيف أراد الانقضاض علينا.
0: وهل هناك أحداث أخرى؟
1: اسمع إذن، ستكون هذه انقضاضة صقر عادية.
0: لقد خدعت، عهدت بذهبي إلى صديق عبارة عن لص.
1: هيا اصغي إلي.
0: كلا، لم أعرف من قبل نفسه الجشعة.
1: بعد أن حصلنا على الذهب ركبنا سفينة متلهفين إلى

0: العودة. فجلست على ظهر السفينة، وبينما كنت أجول ببصري فيما حولي، تصادف أن وقعت عيناي على سفينة طويلة متينة شريرة المنظر تستعد للخروج إلى عرض البحر.
1: يا للجحيم يا للجحيم، أتسرقني هذه السفينة وسط السفن؟
0: يملكها صديقك وبعض القراصنة.
1: هل كنت مجنونا إذ أثق بذلك الرجل عندما يتضح من نفس اسمه أنني أكون فريسة سهلة له، إذ عهدت إليه بأي شيء؟
0: كانت تلك السفينة تكمن في انتظار سفينتنا، فأخذت أراقب تحركات من على ظهرها. في تلك الأثناء رفعت سفينتنا المرساة وتحركت إلى خارج الميناء. وعندما صرنا خارجها، جدف بحارة تلك السفينة خلفنا بأسرع من الطائر وأسرع من الريح. وإذ كنت ألاحظ هدفهم، لجأنا إلى اتخاذ ما يلزم من فورنا، وإذا رأوا ما لجأنا إليه أبطأوا سرعتهم في الميناء.
1: يا لهم من أوغاد أوغاد! وماذا أنتما فعلتما بعد ذلك؟
0: رجعنا إلى الميناء.
1: هذه خطوة حكيمة. وماذا فعلهم بعد ذلك؟
0: نزلوا إلى البر عندما أقبل المساء.
1: أقسم بالسيد الأعلى، كانوا يريدون خطف الذهب والهروب به، هذا هو ما قصدوه.
0: عرفت ذلك تماما وتصرفت بحسبه، فساقني إلى الجنون. فإذا رأيناهم يضعون الخطط لسرقة ما معنا من الذهب، وضعنا خطتنا في الحال، فحملناه في اليوم التالي إلى الشاطئ علنا وأمام الجميع وهم بقربنا، لكي نجعلهم يعرفون أن الأمر قد انتهى ولا فائدة لهم.
1: أقسم إنها لفكرة رائعة رائعة. هيا هيا، وماذا فعلوا إذن؟
0: بدت عليهم الكآبة في الحال، وما أن أبصرونا ننصرف من الميناء ومعنا الذهب، حتى هزوا رؤوسهم وأرسوا سفينتهم على الشاطئ. أما نحن فأودعنا الذهب كله لدى ثيوتيموس كاهن ديانا في إيفيسوس.
1: ثيوتيموس؟ ومن يكون؟
0: إنه ميجالوبولوس يا سيدي، وأعز رجل في إيفيسوس كلها لدى أهلها.
1: لا شك في أنه يصبح أعز رجل عندي إذا نصب علي بمثل ذلك المبلغ من الذهب.
0: ولكنه مودع في معبد ديانا نفسه، إنه في الحفظ العام هناك.
1: نعم، يا له من حظ أسوأ. من الأكثر أمناً أن يكون في الحفظ الخاص هنا. ألم تحضر منه شيئاً وأنت قادم إلى الوطن؟ لا شيء إطلاقاً؟
0: من المؤكد أننا أحضرنا، ولكن كم أحضرنا لا أعرف لا أعرف.
1: ماذا؟ لا تعرف؟
0: تعلم أن مينسيلوخوس زار ثيوتيموس سرا أثناء الليل، ولم يثق بي ولا بأي أحد آخر ممن كانوا على ظهر السفينة. وهكذا لست أدري كم يبلغ المقدار التافه الذي أحضره، وليس هو كثيرا بحال ما.
1: أتظن أنه أحضر نصفه تقريبا؟
0: لا أعرف لا أعرف، ولكني لا أعتقد أنه يصل إلى النصف.
1: ثلثة؟
0: لا أعتقد هذا، لست أعرف. الحقيقة أنني لا أعرف، كل ما أعرفه عن النقود هو أنني لا أعرف. والآن يجب عليك أن تقوم برحلة إلى هناك أنت نفسك يا سيدي، حتى تتسلمه من ثيوتيموس وتعود به إلى البيت. وتذكر
1: ماذا؟
0: تذكر أن تأخذ معك خاتم ابنك.
1: خاتم؟ ولماذا؟
0: لأننا اتفقنا مع ثيوتيموس أن يعطي الذهب لمن يأتيه بذلك الخاتم.
1: سأتذكر هذا. وحسناً فعلت بتذكير ذه، ولكن هل ثيوتيموس هذا غني؟
0: ها؟ غني؟ غني؟ نعم نعم، ويضع نعالا من الذهب في حذائه.
1: وماذا تقول فيه؟ ما الذي جعله ثريا هكذا وذا قوة؟
0: إنه بالغ الغنى لدرجة أنه لا يعرف ماذا يفعل بالذهب.
1: أتمنى لو يعطينيه. لكن من كان حاضرا هناك وقت أن أخذ ثيوتيموس هذا الذهب؟
0: جميع الأهالي يا سيدي، جميع الأهالي. لا يوجد شخص في إيفيسوس لا يعرف ذلك الأمر.
1: لقد أبدى ولدي حكمة. على أي حال، أعطى رجلا ثريا كي يحفظه له. يمكنك أن تسترده من مثل هذا الرجل بمجرد أن تطلبه منه.
0: لن يدعك تنتظر. كلا كلا، لن يفعل هذا. انظر، لن يحجزك طويلا هكذا. سيعطيكه في نفس اليوم الذي تصل فيه.
1: ظننت أنني استرحت من حياة سفر البحر التي يجب أن يرتاح منها رجل مثلي في هذا السن، ولكن المضطر يركب الصعب كما يقولون. سأتدبر أمري. شكرا. وأين ابني الآن إذن؟
0: ذهب ابنك مينيسيلوخوس إلى السوق لشراء تبجيله لأصدقائه.
1: حسنا، سأذهب إلى هناك وأحاول أن أعثر عليه بأسرع ما يمكن.
0: لقد شغلته جيدا. الحقيقة أنه شغل بأكثر مما يطيق. لم أنسج نسيجا نصف رديء هنا. أن أمد سيدي الشاب بالمال اللازم لموضوع غرامه. لقد رتبت الأمور بحيث يستطيع أن يأخذ كفايته من الذهب. نعم، ويعطي والده أي قدر يشاء. سيذهب الرجل العجوز إلى إيفيسوس ليحضر الذهب، بينما نعيش نحن هنا منعمين. هذا إذا لم يصحين الرجل العجوز معه وتركني مع مينيسيلوخوس هنا. ألم أقلب الأمور هنا رأسا على عقب؟ ولكن ماذا سيحدث عندما يكتشف الرجل العجوز حقيقة الأمر؟ عندما يدرك أنه يجري وراء سراب وأننا أنفقنا النقود، ماذا سيحدث لي إذن؟ أظنه سيغير لي اسمي بمجرد أن يعود ويحولني من خروسالوس إلى كروسالوس على الفور. حسنا، سأخاطر بهذا الأمر إذا كان يبدو وليد الحكمة. فإذا وقعت فقد نال كفايته من القلق وبلبلة الفكر. إذا كانت لديه عصا في مزرعته فلدي ظهر في شخصي. والآن سأنصرف لأخبر سيدي الصغير بحيلة الذهب وبأن صديقه قد عثر على معشوقته باكخيس.

0: أسرعوا أسرعوا، افتحوا باب جهنم هذا أرجوكم، أسرعوا.
1: لأنني أعتقد حقيقة أنه ليس شيئا سوى بيت لا يدخله إلا من فقد كل آماله في الاستقامة. البكخستان ليست هاتان بكخستين، وإنما هما أفضع البكخانتيس وحشية. خسأ لكما أيتها الشقيقتان اللتان تمصان دماء الرجال. كل ما في مسكنكم

0: ما مزخرف ليغري إلى الهلاك. بعد أن أبصرت طبيعة ما حولي أطلقت العنان لقدمي، هربت قدما.
1: حسنا انتظروا، لا أحد يرانا. لقد أوليت هذه المسألة اهتماما بالغا، وما أعتقده هو

0: ليروس أطلب منه البحث لي عن معشوقتي باكيخس، فعثر عليها كما يبدو من أقوال زميلي خروسالوس. ومن أفضال خروسالوس تلك الخطة التي حاكها ضد والدي للحصول على النقود حتى يكون لدي أنا العاشق ما أنفقه. حسناً، أعتقد بحسب رأيي أن لا شيء أغلى من عدم تقدير الشكر والاعتراف بالجميل. إن ترك المسيء لأفضل بكثير من إدارة ظهرك لصانع المعروف، وإنه لمن الخير لك أن توصف بالإسراف من أن توصف بنكران الجميل. يتحدث خيار الناس بالخير عن النوع الأول من الرجال، وحتى الأنذال أنفسهم ينحون باللائمة على النوع الثاني. إذن يجب علي أن أعمل بحذر وأفتح عيني. هنا يمكنك أن تبرهن على طبيعتك يا أنسيخيلوس. هنا مجال اختبارك. أما إذا كنت الرجل الجدير بشخصك أو أنك لست جديرا به، ما إذا كنت خبيثا أو طيبا، مهما كنت عادلا أو ظالما، وضيعا أو كريما، رقيقا أو عديم التربية، يجب ألا تجعل خادمك يكون أفضل منك في فعل المعروف. فمهما كنت فإني أحذرك بألا تخفي هذا الشيء. أهلا وسهلا، ها هو ذا والد صديقي الوفي مقبل مع المؤدب. سأصغي إلى ما يقولان من مكاني هذا.
1: تعال إلى هنا.
2: ماذا تريد مني؟
1: سنرى الآن ما إذا كنت ذا قلب ملتهب الإحساس في صدرك. اتبعني.
2: أتبعك؟ إلى أين؟ إلى أين تأخذني الآن؟
1: إلى السيدة التي أغوت ابنك الوحيدة وأفسدت.
2: برفق، برفق يا لودوس. إذا كظمت الغيظ اكتسبت حكمة. ليس من المدهش أن نرى شابا يقدم على مثل هذا الأمر. لقد فعلت أنا نفسي مثل هذا الشيء في أيام شبابي.
1: أواه يا عزيزي، لقد تسببت مثل هذا التغاضي في إفساده. إنني أجعله رجلا قويم الأخلاق من أجلك أنت، ولكن الواقع أن تأييدك ومساعدتك بستوكليروس يجعلانه غير سوي وفاجر.
0: يا إلهي، هذا اسم صديقي الحميم؟ ما معنى هذا؟ أيشي لودوس بسيده الصغير هكذا؟
2: يتوق المرء لأن يتبع هواه فترة قصيرة يا لودوس، وسيأتي الوقت الذي يشمئز فيه من فعله. طول له العنان ما دام لا يتمد كثيرا في غيه، وتركه يفعل ما يشاء.
1: لن أتركه يفعل ما يريد، ولن أدعه يفسد ما دمت حيا وأرى ذلك. كلا. أما أنت مع دفاعك عن ابن فسد على هذا النحو، فهل كانت تربيتك بنفس هذا النوع وأنت صغير؟ أقول كلا، لم تسنح لك فرصة خلال 20 سنة الأولى من حياتك لأن تتحرك قيد أملة بعيدا عن البيت بغير مؤدبك، إلا إذا ذهبت إلى الملعب الرياضي قبل شروق الشمس. عندئذ يوقع عليك مدير الملعب الرياضي عقابا ليس بالهين. إذا حدث هذا لحق العار التلميذ والمؤدب معا. كان الشبان يتدربون هناك على الجري والمصارعة وقث الرمح والجلة والملاكمة والكرة والقفز بدلا من الغانيات والقبلات. كانوا يقضون حياتهم هناك وليس في مواخير الرذيلة المظلمة. وبعد أن تعود من الملعب إلى البيت وقد رتبت هندامك، تجلس على مقعدك أمام معلمك ومعك كتابك، وعندما تقرأ إذا أخطأت في مقطع واحد صار جلدك أرقط مثل ثوب المربية.
0: إنه لمن العذاب، لعنه الله، أن أسبب لصديقي مثل هذه المشاكل إكراما لخاطري. إنه يتحمل عبء هذه الشبهات، ذلك البريء المسكين.
2: تختلف العادات اليوم عما مضى يا لودوس.
1: الحقيقة أنها تختلف، أدرك صدق هذا. كان الشخص فيما مضى يتسلم مهام وظيفته بالتصويت العالم قبل أن يكف عن سماع توجيهات معلمه. أما اليوم فقبل أن يبلغ الصبي 7 من عمره إذا وضعت عليه إصبعا أمسك باللوح الذي يكتب فيه وهشم به رأس مؤدبه، وإذا تقدمت إلى والده بشكوى تحدث إلى ابنه بهذه اللهجة: إنك ابن والدك ما دمت تستطيع الدفاع عن نفسك ضد الإهانة. ثم يستدعي المؤدب ويقول له: حذاري أيها الحي.

0: حمل عديم القيمة، لا تمس ولدي لمجرد تصرفي كصبي عزيز النفس. نطق بالحكم وتأجلت المحكمة. هل يفرض المؤدب سلطته هنا في مثل هذه الظروف؟ إذا هزم هو نفسه أولا.
1: هذه شكوى حارة، إذا حكمنا من واقع ملاحظاته فمن العجب أن لا يحطم بوستوكليروس رأس لودوس.
0: من هذا الذي أراه واقفا أمام الباب؟ ها؟ إنه فيليكس جوس، شاب له تقدير واحترام.
2: من هو؟
0: إنه منسيليوخوس، صديق ابنك، وهو شاب يختلف جدا وتماما عن ذلك الشاب الموجود في بيت الرذيلة ذاك. ما أعظم سعادة نيكبولوس بمثل هذا الابن. إنه يا فيلتينوس، شاب له تقدير واحترام.
2: من هو؟
0: إنه منسيليوخوس، صديق ابنك، وهو شاب يختلف جدا وتماما عن ذلك الشاب الموجود في بيت الرذيلة ذاك. ما أعظم سعادة نيكبولوس بمثل هذا الابن.
2: كيف حالك يا منسيخولوس؟ يسرني أن أراك وقد رجعت بالسلامة.
1: شكرا يا سيد فيلوكسينوس.
0: هذا ابن يفرح قلب أبيه، يذهب إلى البحر ويعنى بشؤون الأسرة، وهو محط آمال الأسرة، يلبي ويطيع كل كلمة ينطق بها والداه. كان صديق بوستوكليروس منذ كانا صبيين.

0: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم خضر بيضون، جاكلين سعادة، نبيل نجم، حسن خمايسة، وليد برماوي، رسمية عبدو، أسامة الخوالدة، عبد الله الشوابكة، ومحدثكم عامر الجراح.
1: عندما ترفع الستارة.

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالدي.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات الشقيقة ويؤكد تضامنه المطلق معها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. رئيس مجلس النواب يقول أمام برلمانات المتوسط إن الوصاية على المقدسات تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم السلام والمحبة والعدل. صدور النظام المعدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2026. نشر القانون المعدل لقانون السير في الجريدة الرسمية، وبذلك يعتبر نافذا بعد 30 يوما من تاريخ نشره. الحسين إربد يتوج بلقب دور المحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي. من العناوين إلى التفاصيل. دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، باعتبارها خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية

0: الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن الأردن يؤمن وينادي بحل الدولتين بوصفه مسارا وحيدا لأمن واستقرار المنطقة، وهو حل وضعه جلالة الملك عبد الله الثاني على طاولة القرار الدولي في أكثر من مناسبة. وأكد في كلمة بمؤتمر رؤساء برلمانات البحر الأبيض المتوسط أن الأردن يؤمن بأن المستقبل لا يبنى بالصراعات بل بالشراكات، وأن دورنا كبرلمانيين لا يقتصر على التشريع والرقابة بل يمتد ليشمل المساهمة في صياغة عالم أكثر توازنا وإنصافا. التفاصيل في تقرير الزميل محمد إبراهيم الطراونه.
1: في كلمته بمؤتمر رؤساء برلمانات البحر الأبيض المتوسط أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن الأردن لم يكن يوما إلا في موقع الانحياز للمبادئ التي قامت عليها الشرعية الدولية، دولة تؤمن بالعدل وبحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ ولا تخضع لاعتبارات القوة أو موازين المصالح. وأضاف القاضي أن انحياز الأردن لتلك المبادئ شكل نهجا ثابتا لبوصلة السياسة الأردنية وجعلها صوتا متزنا يدعو إلى الإنصاف ويرفض الظلم، وكان موقف الأردن التزاما أخلاقيا وتاريخيا راسخا، فحمل جلالة الملك عبد الله الثاني أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لتكون تعبيرا حيا عن التزام الأردن بالدفاع عن قيم السلام والعدل. وأضاف أن الأردن ومن خلال مسارات التحديث السياسي أكد التزاما راسخا ببناء نموذج ديمقراطي متجدد. وفي هذا السياق تبرز الدبلوماسية البرلمانية كمعقل مرونة للمؤسسات الديمقراطية، إذ تعزز الحوار بين الشعوب وتدعم التفاهم الدولي بما يرسخ مكانة البرلمان كجسر تواصل ورافعة للاستقرار والأمن والسلام والتنمية. وقال القاضي إن العالم شهد في السنوات الأخيرة ما يمكن وصفه بتآكل تدريجي في المعايير الديمقراطية عبر تفريغها من مضمونها الحقيقي، وإنما تشهده المنطقة من صراعات وعلى رأسها المأساة المستمرة في فلسطين يعكس بوضوح أزمة ازدواجية المعايير الدولية، فاستمرار التنكيل بالشعب الفلسطيني وسقوط الأبرياء في ظل عجز دولي عن تحقيق العدالة يعمق الشعور بالإحباط ويغذي القلق حول مستقبل النظام الدولي برمته. وأضاف القاضي إننا نريد أن نعمل معا نحو مستقبل مختلف قائم على التنمية والعدالة، مستقبل تنصب فيه الجهود والموارد نحو التعليم والصحة والابتكار بدلا من الإنفاق على الحروب والتسلح. ومن هنا تبرز أهمية الدبلوماسية البرلمانية لتضيف بعدا إنسانيا وأخلاقيا للعلاقات الدولية. وختم القاضي بالقول: من هذا المنطلق نؤكد في مجلس النواب الأردني الاستعداد لتبني ودعم أي مبادرات للحوار البرلماني بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ويقرب المسافات بين الشعوب ويعيد الاعتبار لقيم العدالة والتعاون.
0: أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن محافظة القدس بأن عشرات الآلاف من المصلين توافدوا منذ ساعات الصباح للصلاة في المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية وتضييقات فرضها الاحتلال الإسرائيلي على بوابات المسجد وانتشار مكثف في محيط البلدة القديمة وداخلها. أشار المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى تعرض 55 فلسطينيا للتهجير في المنطقة جيم والقدس المحتلة جراء عمليات الهدم الإداري واعتداءات المستوطنين المتكررة وأعمال الترهيب. وقال المكتب إنه في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتضاءل قدرة السكان على الحفاظ على سلامتهم وتأمين سبل عيشهم والوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل مضطرد. هذا ويعقد الأعضاء الأوروبيون الخمسة في مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. ووفقا لمذكرة المفاهيم التي أعدها المنظمون المشاركون في الجلسة، فإن آفاق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تتعرض

0: تعرض لتآكل خطير ومضطرد جراء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك في ظل تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني إلى مستويات غير مسبوقة. وتشير المذكرة إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع نطاق سيطرتها في الضفة الغربية وتمكين التوسع الاستيطاني وتسهيل التهجير القسري للفلسطينيين تتعارض مع الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، كما أنها تعرض للخطر آفاق تحقيق سلام عادل ودائم. في لبنان قتل 10 أشخاص بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان، بينهم طفلان وثلاث نساء، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وكان الدفاع المدني اللبناني أعلن في وقت سابق مقتل أحد مسعفيه بضربة في جنوب لبنان. في هذه الأثناء قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن لبنان وإسرائيل سيجريان محادثات يومي الخميس والجمعة في واشنطن. وإلى آخر تطورات الأزمة الإيرانية، حيث أكد مسؤول أمريكي كبير أن الجيش الأمريكي نفذ هجمات على ميناء قشم وبندر عباس في إيران، مؤكدا أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف إطلاق النار، فيما اتهمت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى. وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الولايات المتحدة رد إيران على مقترح أمريكي من شأنه وقف القتال بين البلدين. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رامي العوده.
1: في تهديد قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران والذي يضعف الأمال لحل الأزمة بالسبل الدبلوماسية، تجددت الاشتباكات بين القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة الخليج، والتي جاءت في وقت تنتظر فيه واشنطن ردا من طهران على مقترح لإنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي أكد أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجوم في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، وأن وقف إطلاق النار لا يزال قائما ساعيا إلى التقليل من شأن تبادل إطلاق النار. القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى وبشن غارات جوية على مناطق مدنية في جزيرة قشم في مضيق هرمز ومناطق ساحلية مجاورة، مؤكدة أنها ردت بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرقي مضيق هرمز وجنوبي ميناء جابهار ما تسبب في أضرار جسيمة بحسب مصادر إعلامية إيرانية، فيما نفت ذلك واشنطن. في هذه الأثناء أشار ترامب إلى أن المحادثات مع طهران لا تزال على مسارها رغم العمليات القتالية التي وقعت، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض مع الإيرانيين، فيما قالت طهران إنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن مقترح لإنهاء الحرب.
0: أكدت روسيا هدنة بين 9 و11 من أيار الحالي وتبادلا لعدد كبير من الأسرى مع أوكرانيا، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمرين في وقت سابق. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تزال منفتحة على مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الوضع القائم بين البلدين، مع توقعات بإمكانية استئناف المحادثات خلال الفترة المقبلة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي إن موسكو ترى في الحوار والمفاوضات وسيلة مهمة لمعالجة بعض القضايا العالقة مع أوكرانيا رغم استمرار التوترات الميدانية والسياسة بين الجانبين منذ اندلاع الأزمة. ومن محلياتنا، حيث أكد مدير إدارة الإقامة والحدود العميد الدكتور سائد القطاوني أن مديرية الأمن العام أنهت إعداد خطة الحج لهذا العام ضمن منظومة متكاملة تشمل مختلف وحدات الأمن العام والأجهزة المعنية بهدف ضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة وأمان، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم منذ لحظة انطلاق القوافل وحتى عودتهم إلى أرض الوطن. وأوضح العميد القطاوني أن الخطة تتضمن انتشار

مسارا أمنيا على الطرق التي ستسلكها قوافل الحجاج وصولا إلى المعابر الحدودية. وأشار إلى أن الخطة لا تقتصر على الحجاج الأردنيين فقط، بل تشمل أيضا استقبال حجاج من دول مجاورة. وأضاف أن الخطة تشمل كذلك حجاج السلطة الفلسطينية وعرب 48 القادمين عبر جسر الملك حسين، حيث يتم توفير المرافقات الأمنية اللازمة لهم وتأمين انتقالهم إلى المراكز الحدودية سواء للمغادرين برا أو جوا. ودعا القطاوني الحجاج إلى التأكد مسبقا من عدم وجود طلبات قضائية بحقهم أو بحق الحافلات الناقلة حتى لا تشكل عائقا أمام استكمال رحلتهم، مشيرا إلى أهمية قيام شركات الحج والناقلين بعمليات التدقيق اللازمة قبل المغادرة. صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير القانون المعدل لقانون السير بعد أن صادق عليه جلالة الملك عبد الله الثاني وبناء على ما أقره مجلس الأعيان والنواب. ويقضي القانون بأن يسمى قانون معدل لقانون السير لسنة 2026 على أن يعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبموجب التعديل جرى تعديل المادة 7 من القانون الأصلي، بحيث تم إضافة بند جديد يجيز لغايات تنفيذ أحكامها استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني لتمكين الكاتب العدل من أداء المهام المنصوص عليها في المادة. كما صدر في الجريدة الرسمية النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام. ويقضي هذا النظام بأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يقرأ مع النظام الأصلي وتعديلاته كوحدة تشريعية واحدة. وتضمن النظام إلغاء نص الفقرة ألف من المادة 16 من النظام الأصلي واستبداله بنص جديد ينظم آلية منح المكافآت لأفراد الأمن العام عند انتهاء خدماتهم بالتقاعد بعد خدمة فعلية تزيد على 20 عاما. وبموجب التعديل يستحق الضابط مكافأة تعادل 3 رواتب إجمالية ونصف راتب إجمالي عن كل سنة تلي السنة 20 من خدمته ولغاية السنة 25، فيما تمنح مكافأة تعادل 3 رواتب إجمالية عن كل سنة تلي السنة 25 من الخدمة دون الإخلال بأي حقوق مالية مقررة بموجب تشريعات أخرى. قررت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء تأجيل أقساط القروض الشخصية السلف المستحقة لشهر أيار 2026 بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية عن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ومساعدتهم على تلبية احتياجات أسرهم خلال العيد. وقال مدير عام المؤسسة اللواء ركن المتقاعد عدنان الرقاد إن القرار يأتي في إطار النهج الإنساني والاجتماعي الذي تنتهجه المؤسسة وحرصها المستمر على دعم رفاق السلاح تقديرا لتضحياتهم وجهودهم في خدمة الوطن. ومن أخبارنا الرياضية، توج فريق الحسين إربد بلقب دور المحترفين الأردني لكرة القدم بعد فوزه على فريق الفيصل بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الحسن في إربد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من البطولة. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا وأجواء حماسية في مدرجات استاد الحسن في لقاء اتسم بالإثارة والندية حتى الدقائق الأخيرة وسط دعم جماهيري واسع للفريقين. وبهذا الفوز حسم الحسين إربد لقب الدوري رسميا، مضيفا البطولة 3 على التوالي إلى سجله بعد موسم شهد منافسة قوية على صدارة الترتيب امتدت حتى الجولة الأخيرة من البطولة. تتجه أنظار القارة الأسيوية عند الساعة 9 مساء اليوم إلى مدينة الدرعية في السعودية، حيث تقام مراسم سحب قرعة النسخة 19 من بطولة كأس آسيا 2027. واستقر المنتخب الوطني لكرة القدم وصيف النسخة السابقة في المستوى الثاني للقرعة، حيث سيتم توزيع المنتخبات 24 على 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات على

بأن يتأهل بطل كل مجموعة ووصيفه، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي. أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الأجهزة الأمنية تتابع رصد فيديوهات أخرى مسيئة لناد رياضي ومثيرة للفتن للقبض على من ظهروا خلالها. ودعا الناطق الإعلامي الجميع لضبط النفس والتحلي بالروح الرياضية، مؤكدا أن مديرية الأمن العام لن تتهاون مع أي إساءة أو سلوك أو منشورات تثير الفتنة والنعرات بين مكونات المجتمع. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المشتبه به الرئيس في تصوير ونشر فيديو مسيء لناد رياضي أردني، وبوشرت التحقيقات معه لتحديد هوية باقي الشركاء. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات الشقيقة ويؤكد تضامنه المطلق معها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. رئيس مجلس النواب يقول أمام برلمانات المتوسط إن الوصاية على المقدسات تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم السلام والمحبة والعدل. صدور النظام المعدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2026. نشر القانون المعدل لقانون السير في الجريدة الرسمية، وبذلك يعتبر نافذا بعد 30 يوما من تاريخ نشره. والحسين إربد يتوج بلقب دور المحترفين لكرة القدم للمرة 3 على التوالي. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام الأعزاء عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد.

في حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن مدينة جمعت كل أبناء الوطن بحضنها الدافئ، مدينة التقت بوادي الأردن وقراه وتجاورت الأعراق والأصول والعادات والتقاليد، لا على قاعدة الاختلاف بل على مبدأ

القبول والانتماء المشترك. من البيت الوظيفي البسيط تشكلت نواة مدينة الزرقاء. هذه المدينة ليست مجرد جغرافيا، بل هي المسافة النبيلة بين أن يخلع العسكري بدلته العسكرية ويرتدي روح المدينة. هي نهر وسهل، وهي روح جامعة صنعت مدينة فريدة في هويتها. إنها مدينة الجند وبوابة الثقافة. مدينة الزرقاء تتسع ولا تتوسع.

0: تعد الزرقاء ثالث أكبر محافظات المملكة من حيث عدد السكان. يعود أول استيطان بشري في هذه المدينة إلى 1400 قبل الميلاد، وسميت الزرقاء بهذا الاسم نسبة إلى نهر الزرقاء، وهو ثالث أكبر مجرى مائي بجنوب بلاد الشام.
1: ووصفها الشاعر عماد الدين الأصفهاني عند وداع القائد صلاح الدين الأيوبي في الزرقاء، وقال: ولم أنس بالزرقاء يوم وداعنا، أنامل تدمي حيرة للتندم، أعدتك يا زرقاء حمراء أنني بكيتك حتى شيب ماؤك بالدم.
2: يا خيال الزرقاء يا ولد.

تضم مدينة الزرقاء مئات المواقع الأثرية والمهمة التي تغطي كامل مراحل الحضارة الإنسانية عبر العصور، وذكر اسمها في رسائل تل العمارنة في زمن المصريين القدماء، وعسكر فيها الرومان. من المواقع الأثرية فيها مقام عيسى، يقع في قرية أم رمانة في قضاء بيرين، حيث تنتشر فيها مجموعة من الأنصاب الحجرية التي تعود لفترة العصور البرونزية. في أيضا خربة الودعة تقع على منحدر فوق نهر الزرقاء.

ومن المرجح أنه هذا الموقع يعود إلى الفترة البيزنطية الرومانية. أيضا في خربة الطي، وهذه الخربة مبنية من الحجارة العملاقة والرقيقة. في أيضا خريسان، خريسان يعود تاريخها إلى الفترة الرومانية البيزنطية. في أيضا الكمشة، فيها موقع أثري يعود للفترات الأيوبية والمملوكية. في أيضا الصنمة، مجموعة من المدافن التي تعود للفترة الرومانية. وفي أيضا المشاوش، موقع يعود للعصر الحديد الثاني. في كمان مرحب، مرحب يعود تاريخها للفترة الرومانية والبيزنطية والأيوبية والمملوكية. في تل أبو صياح، عبارة عن أبراج تعود للعصر الحديدي.

امتازت مدينة الزرقاء بالتنوع السكاني والثقافي، حيث جمعت الزرقاء قبائل البدو والشيشان والشركس وبعض العائلات الأخرى، وهذا المزيج السكاني شكل تنوع لا يقل أهمية عن التنوع العرقي في عمان.

0: وأيضا احتوت مدينة الزرقاء على معسكرات الجيش وقطار سكة حديد الحجاز الذي يمر من منتصف مدينة الزرقاء. وبدأ عندهم أيضا ظهور المصانع ودور السينما. هذا كله كان يعني محفز إيجابي من تشكل المجتمع الأردني المختلف. وسميت مدينة الجند لكثرة وجود معسكرات الجيش فيها، وخدم في هذه المعسكرات من جميع مكونات الشعب الأردني من الشمال والجنوب ومن القرى والبوادي، فأكثرهم استقر في مدينة الزرقاء وأصبحت مدينة الزرقاء مدينتهم ومقر عيشهم الكريم.
1: وهاجر إلى الأردن أيضا جماعات الشيشان والشركس عام 1917، واستقر منهم في الزرقاء بالقرب من قصر شبيب الذي يطل على سيل الزرقاء، بحكم أنه كانوا يعتمدوا على تربية المواشي والزراعة، فكانوا يعني يدوروا على الماء في مناطق الأردن. فمن عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية والتراثية في حياتهم مثل الرقص والفرح كانت تثير اهتمام أيضا جيرانهم من القبائل البدوية، فأصبح بينهم الألفة والمحبة والتعاون المشترك وأيضا النسب، وكذلك أيضا قدوم إخواننا الفلسطينيين إلى الأردن والذين هجروا قسرا من فلسطين وتوزعوا في مختلف مناطق المملكة ومنها الزرقاء، وأيضا ساهموا في بناء مدينة الزرقاء بالتجارة والحرف والبناء المعماري الجميل. كل هذه المكونات المجتمعية والتنوع الثقافي اجتمعت في الزرقاء، وكانوا يسموها بمدينة المهاجرين والأنصار.

0: وتقسم مدينة الزرقاء إداريا إلى لواء قصبة الزرقاء ولواء الأزرق ولواء الهاشمية ولواء الرصيفة. أيضا موجود في الزرقاء معالم أثرية كثيرة، بس من ضمن هذه المعالم قصر شبيب. قصر شبيب يعود إلى عصر الملك شبيب اللي كان حاكم في مدينة الزرقاء في فترة أو في عهد تقريبا الأمويين والعباسيين فيما بعد. أيضا الزرقاء تحتوي على العديد من المصانع والشركات، يعني هذه المصانع وهذه الشركات خلينا نقول منذ 70 عام بدأ تأسيسها في مدينة الزرقاء، وكثرت هذه المصانع في حوالي مدينة الزرقاء مما ساعد في تشغيل أبناء الزرقاء أو العديد من الشباب في هذه المصانع والشركات، مثل مصفات البترول ومصنع الغزل والنسيج والمحطة الحرارية، مصنع الكرتون والورق، مصنع الزجاج. في مصانع كثيرة في الزرقاء،
1: والدباغة.
0: الدباغة أيضا هذه كانت من أقدم الشركات في الزرقاء، اللي هي بتصنع الجلود وبتحول هذه الجلود إلى مصانع وشركات الأحذية. الزرقاء أيضا فيها غنية في المزارع والزراعة حوالي سيل الزرقاء. هذا سيل الزرقاء كان يمتد إلى أن يصل إلى إلى إلى تقريبا الشونة الشمالية، خطه طويل جدا سيل الزرقاء. وهذا سيل الزرقاء له حكاية قديمة، كان يستريح بهذه المنطقة ما بين التجارة ما بين بلاد الحجاز والشام، كانوا يستريحوا من قدم الزمان. يعني التجار اللي كانوا يجوا من الحجاز إلى بلاد الشام، كونوا يعني هي هذه فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، هاي كانت كلها اسمها بلاد الشام في الزمان، فكانوا يستريحوا في منطقة سيل الزرقاء أو نهر الزرقاء، وهو يعد ثالث أكبر الأنهر في المنطقة.
1: نعم، في بلاد الشام.
0: في حكايات كثيرة في مدينة الزرقاء وحواديث كثيرة يعني نتكلم عنها. في مدينة الزرقاء الأسواق التجارية وأهم الشوارع اللي بالزرقاء، مثلا شارع السعادة بالزرقاء من أهم الشوارع التجارية في الزرقاء. وعندك أيضا في مدينة الزرقاء الجديدة أيضا سوق 36، هذا من أكبر الأسواق الآن في مدينة الزرقاء. وأيضا في أسواق كثيرة طبعا بالزرقاء لا حصر يعني لها. أيضا الزرقاء امتازت، على فكرة الزرقاء امتازت بالتجارة، كون أنه أيضا في المعسكرات الجيش، الكم الأكبر كان موجود في مدينة الزرقاء من المعسكرات والجيش وأبنائنا اللي في الجيش، فكانوا يعني يرتادوا على الأسواق ويشتروا وعائلاتهم تشتري، فكانت حركة تجارية وما زالت في الزرقاء حركة قوية في التجارة. طبعا من المعالم اللي في الزرقاء قديما عندك في شارع الحمراء وفي شارع الشعلان وشارع فراس،
1: سوق الحجاوي،
0: وفي سوق الحجاوي أيضا سوق الحجاوي وشارع السعادة وشارع بولاد. طبعا بلدية الزرقاء من أقدم البلديات في المنطقة، تعاقب عليها الكثير من رؤساء البلديات، أتذكر منهم بولاد، وأتذكر أيضا منهم من رؤساء البلديات اللي ارتادوا على بلدية الزرقاء في قيادة البلدية بولاد،
1: سلامة الغويري،
0: سلامة الغويري، وفي كمان العديد يعني منهم. أيضا في الزرقاء تمتاز أيضا في مستشفيات كثيرة

يعني موجود بالزرقاء عديد من المستشفيات الحكومية والعسكرية والخاصة، يعني متوفر بالزرقاء طبعا من سنوات طويلة هذه المستشفيات موجودة وتعمل بشكل لائق وجميل جدا. طبعا في الزرقاء فيها طبعا جامعة البلقاء، لها فرع بالزرقاء، البلقاء التطبيقية، في أيضا جامعة الزرقاء الأهلية، في جامعة الهاشمية، وأيضا في كليات مجتمع كثيرة في الزرقاء. يعني الزرقاء ما شاء الله التعليم فيها من قديم الزمان يعني مزدهر.

0: وفي مدينة الزرقاء وحواريها لرمضان طعم مختلف وجميل. سكان الزرقاء اشتقوا من التراث والعادات والتقاليد سنة حسنة، وهي أنه يتجمعوا في المساجد على مائدة الإفطار الواحد، وفي كل حارة من حارات الزرقاء بيعملوا الفطور الجماعي الجميل، والأطفال طبعا لهم نصيب من بهجة رمضان في الزرقاء، اللعب بالحارات، وتبلش صحون الأكل والحلويات تنقل من بيت لبيت قبل الفطور. كل طفل بيشيل صحن اللي من عند أهله بيبعثوا له الجيران. هذه العادة الحسنة التي ما زالت إلى الآن تبين لنا قديش أهل الزرقاء عندهم ترابط أسري وترابط مجتمعي جميل. وبالعيد الناس تتجمع بالساحات والمساجد لصلاة العيد وبتبادلوا التهاني، وطبعا بعد الصلاة بتبلش زيارات القرايب والجيران لبعض، وفي منهم لأن الزرقاء جمعت من الشمال والجنوب ومن البادية والقرى، في منهم بيروح وبيعيد بالموطن الأصلي اللي هم ممكن أهله عايشين فيه، اللي بيروح للشمال واللي بيروح للجنوب. هذه هي الزرقاء الجامعة، وطبعا حياة أهالي الزرقاء كباقي المحافظات. الصبح يوم الجمعة الولد بيروح بيجيب هالحمص والفلافل التي أصبحت أيضا عادة اجتماعية لدى المجتمع الأردني، يجيب هالحمص والفلافل والفول ويميل على المخبز، يجيب خبز الكماج القديم. هذا الفطور الجميل لدى أغلب الأردنيين.
1: أيضا تتنوع الشخصيات اللي ولدت بالزرقاء وعاشت بالزرقاء، سواء من الشيوخ والوجهاء والشعراء والكتاب، قدموا كثير لمدينة الزرقاء.

وساهموا أيضا في بناء مدينة الزرقاء. وهذه الشخصيات منهم الشيخ محمد سعود الزواهرة والشيخ خلف مكيد الخلايلة، أيضا الشاعر الأردني عرار مصطفى وهب التل كان حاكم إداري في مدينة الزرقاء سنة 1924. أيضا من مواليد مدينة الزرقاء الشاعر سميح القاسم، وفي أيضا معالي رياض أبو كركي، وفي أيضا الإعلامي المرحوم رافع شاهين، والشاعر خالد محادين، والكاتب طاهر حكمت، والشاعر شمس الدين الشيشاني، والشيخ عبد الباقي جمو، وفي الشاعر محمد بن غدير الخلايلة هذا الشاعر المعروف، أيضا الشاعر الأردني المرحوم أيضا حبيب الزيودي، أيضا من مواليد مدينة الزرقاء وعاش العمر كله في مدينة الزرقاء. فمدينة الزرقاء مدينة أيضا المثقفين والسياسيين. أعزائنا المستمعين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نرجو أن تنال إعجابكم. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة والمخرج إيهاب عطاري.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الاطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.